Thank you.

Thank you.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 25 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق ل 7 سبتمبر 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح كونه يتواصل طقسنا متميز بدرجة حرارة مسحب. طقس الاثنين 7 سبتمبر 2026 قليل السحب عامة، والحرارة قصوى باش تتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و39 40 درجة زادا نوصلوا لها النجم ببقية الجهات. الريح باش تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وبحرنا قليل الاضطراب. درجات حرارة تقريبا حسب المعدلات متاع هذه الفترة ولا أزيد بقليل، لكن مستحبة بارابور لكل الأيامات اللي كنا فيهم، اللي كانت الموجة الأولى متاع جويلة والموجة الثانية متاع أوت، وحتى ما بيناتهم اثنين كانت أيام زادة جات سخونة. هذه فتناها والحمد لله، وإن شاء الله نتواصل هكا، وإن شاء الله ربي يعطينا كل فصل وفصله ولا تغير علينا فصول، وإن شاء الله بنتبرد وتمشي للأمطار. هذا مبدئيا فما تكهنات على بعض الأمطار موجودة، تقلبات في هذا الأسبوع، نهار ثلاثة نهار الأربعاء يمكن حتى نهار الخميس، وأيضا في الأسبوع الموالي فما قراءات تقول كونه فما أمطار باش تكون بكميات طيبة إلى إلى إلى نجم تكون حتى كثيفة. هات نقول لكم بداية أسبوع موافقة ساعة، ونبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين كما تعودنا. نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضل شيء وما أحسن شيء من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين هي حسن حصين، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. وأكثر من ذلك وأفضل من ذلك وأحسن وأروع من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في ماتينالكم في صباح الورد، الانطلاقة تكون في 6 متاع الصباح لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، وفيها ماتينالكم صباح الورد كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. والبداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف. طالبين في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع بإذن الله، طالبين من ربي سبحانه وتعالى مش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن، وأكيد اليوم بداية أسبوع وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، باش تكون الحركة نشيطة إن شاء الله، توصلوا سالمين غانمين وساعدوا رواحكم في الثنية، والتنقيس من السرعة راهو أهم حل لوضعنا الحالي على مستوى مدخل الجنوب إلى العاصمة، وأيضا على مستوى باش نقلصوا من حوادث الطرقات بإذن الله. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حات تم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في راحهم، إن شاء الله موافقين كما قلت اليوم بداية الأسبوع وبالتالي الحركة النشيطة في انتظار بداية الأسبوع القادم اللي باش ترجع بتلامذة والطلبة، وبالتالي تودينا في التدريب.
1: ريت الأسبوع هذا الأسبوع هذا باش يكون الحركة أكثر. علاش؟ تحضيرات الأخيرة
2: للعودة المدرسية،
1: الحوايج، الأدوات المدرسية
2: الدراسية
1: اللي كنت في معناها في البحر وشنو باش نرجع لوسط البلاد وش نقرب التقييد في المدرسة
2: البلدية كالأوراق والتعريف بالإمضاء وكالدنيا هذيك الكل
1: تحلت المشكلة تو
2: فاش حلت
1: إلكتروني؟
2: لا مازال
1: شنو؟
2: ثم أوراق مازال توك الصف موجود في البلدية شفتها يعني مازال إلكتروني. وين إلكتروني؟ مش في الكل، اللهم في القرض البنكي.
1: لا تو مش فما معناها نقيدوا، انا ما نعرفش ما عرفتش العمليه صعبت علي نقيدوا على البلاتفورم كلها نوميريك معناها.
2: لا ثم اوراق تمشي بيدك. لا مازال ثم اوراق مازال في البلديات. لا تعرف بالامضاء مازال الاوراق في البلديات والمضمون
1: نعملوا الكتروني ونعملوا اوراق
2: نمشيوا بالزوز سيسر واحنا بشوي
1: يا فما ثالثة ثم يسالش نزيدوا عليه
2: اللي احنا نزيد ديما نطملوا الناس على الطقس. الناس كل تسال قولنا حاتم
1: طقس اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 باش يكون عامة قليلة السحب، الحرارة باش تتراوح بين 30 و 35 درجة القصوى، قرب السواحل وبالمرتفعات باش تكون بين 30 و 35 درجة وبين 36 و 39 توصل حتى ل 40 درجة نجم ببقية الجهات، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وبحرنا اليوم يتميز بكونه قليل الاضطراب، نجم نقولوا جيدة
2: يعاون البحر زاد
1: الامور جاي
2: والبحر يعاون
1: مروحه ما فماش موجه الحر على الايامات الاخرى، ومع هذا الاسبوع باش يشهد زاد في غدوه بعد غدوه زاد بعض التقلبات بعد الظهر
2: ان شاء الله ربي يرحمنا
1: وفما
2: ان شاء الله
1: وفما ربما الايامات هذه على اقصى تقدير يمكن اخر من هنا لاخر الجمعه بدايه الاسبوع القادم غسلت النوادر اللي تظهر
2: ان شاء الله ربي يرحمنا
1: ان شاء الله ربي
2: ان شاء الله
1: نعديك فلوس حب
2: هات.
1: حساب جري الخزينة بتاريخ معناه الكونت كورون بتاع الدولة التونسية بتاريخ 3/9 بطبيعة الحال التحيين في الويكاند ما صارش 1428 مليون دينار عندنا الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 4 سبتمبر 2026 عندنا 25433 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 99 يوم إن شاء الله نرجع للتروا شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها السبيس اللي قاعد يحوس بتاريخ 3 سبتمبر عندنا 30200 مليون دينار. الدولار طاح شوية خليفة ولا 2917 مليون فاصل 4 إن شاء الله يزيد يطيح. اليورو محافظ على نفس المكانة اللي هو فيها 3383 مليون فاصل 4. هذه أمورنا المالية شعرنا في المتينة الخوية.
2: طبعا أنت قبيلة تحكي على أمطار قادمة إن شاء الله في الطريق وإن شاء الله تكون غسلت الواد وإن شاء الله أمطار باهية. كعلاش بشكون معنا في الاستوديو السيد محمد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة. إش حذرنا ديما الأمطار خاصة الأولى بتاع الخريف تكون بعدك الأتربة وشفنا المعناها المدن فيها الأوساخ وغير هذا الكل وش حذرنا له للأمطار القادمة. كذلك مش نرجعوا لموضوع شد مواقع التواصل الحريق اللي عرفته مدينة صفاقس اليومين هذوما والحديث كله عن
1: بارح في الليل خليت عملية الدفاع وصلت إلى 80% مازالت متواصلة معناها يخدموا رجال يعطيهم الصحة
2: جهد كبير من أجل الدفاع الحماية المدنية وبعد جهد كبير عرفته في الجبال متاعنا وشفنا الحرائق. هذا الكل باش نرجعوا له مع المقدم خليل مشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. الضوء مرتبط بالطقس، الطقس شفنا فيه قصان ضوء، باش نرجعوا زاد الستيغ، هم عندهم وقفة احتجاجية نقابة الستيغ. مش كون معنا سيد الياس بن عمار باش نمشيو ديما للجامعة وللذكاء الاصطناعي وغيره، زاد عندنا استضافة خاصة في هذا الاتجاه.
1: هي لربما ستتطور إلى كرونيك أسبوعية باش تولي إن شاء الله بداية من اليوم، تولي كرونيك أسبوعية تواكب اللغة الجديدة، تواكب لغة العصر، معناها
2: أي لغة العصر،
1: الانتليجنس ارتيفيسيال والمهنة التي باش تتنحى، يقول لكم مهن باش تبرز وفي الدراسة شنية شجرنا نقرأ، وهل الدراسة العادية كافية ولا يزم معها دي فورماسيون أخرين ومهارات أخرى نشوفوها.
2: هذا وغيره من الأسئلة اللي يحبوها خاصة الشباب المستقبلي باش يلقاو فيها إجابات كل يوم اثنين إن شاء الله.
1: حتى الكبار يزمهم يكونوا إينوسي، معناها يزمهم يكونوا مواكب، ولا باش يكون أوت، معناها باش يخرج من المنظومة الجديدة.
2: هذا هو حاتم، يعني أهم
1: منظومة حياتية باش تولي في المعاملات كلها.
2: هذا العصر فرض نفسه، لازم تطبيع ونقولوا احنا الواحد يكون ميزانيفو باش يدخل العصر. هذا هو
1: باهي. خلينا نمشيو لانونشينمون مطول ونرجعوا من بعد، وبعد نهايه لونشينمون هذا ميوزيكال بطبيعه الحال، واللي نبداو كالعاده بصوتها في بدايته. اترككم اذا مع رائعه من روائعها، وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، بدايه اسبوع موفقه للجميع وطريق سلامه لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. أبقوا معنا، رجعين.

0: Дали може? Пісма Жоу-ФМ. في المسير والمهدية 89.4
1: جوهرة أفلام. مع أورانج بوستي الرنتري ب

0: اكثر السرعه للفرشه والقرايه والجيم. تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا باش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. السيطرة على الحريق المندلع أمس بطريق السلطنية بصفاقس. وتونس تتسلم اليوم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وفي تفاصيل أخبارنا، تم مساء أمس السيطرة على الحريق الذي اندلع بطريق السلطنية كيلومتر 17 بمعتمدية سقية الزيت من ولاية صفاقس. وكان رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري قد أكد في تصريح سابق أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار، موضحا أن هذا الحريق قد اندلع بأرض مسيجة تمتد على مساحة 2000 متر مربع بها كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة. الجامعة العامة للكهرباء والغاز تدعو في بيان منظورها إلى وقفة غضب اليوم ابتداء من الساعة 9 إلى 10 صباحا بالتزامن مع وفاة أحد أعوان مؤسسة ستاج بينما كان يؤدي واجبه المهني. ويأتي هذا التحرك احتجاجا على الأوضاع التي وصل إليها القطاع والوضع المتردي الذي آلت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات، ورفضا للنكران والجحود الذي يلاقونه مقابل المجهودات الاستثنائية والخدمات التي يقدمونها رغم صعوبة الظرف لضمان التزود بالكهرباء في كامل ربوع الوطن وفق نص البيان. المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوره من مربي الدواجن تنتهي اليوم لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء بوجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويليا وأوت، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. هذا وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الحالي جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديكن رومي ودجاج بيض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء. وأوضح المجمع أن توفير هذه المعطيات يهدف إلى دعم جهوده للتدخل العاجل والناجع لإصلاح القطاع من خلال تقييم الخسائر التي لحقت بمختلف حلقاته جراء موجة الحر وانقطاعات الكهرباء. وزارة التربية تفيد في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود يوم أمس 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معاليم الترسيم فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة 85%. هذا ودعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي، موضحة الوزارة أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك اليوم بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر

0: بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة وفق بلاغ أصدرته الوزارة. هذا وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. استشهدوا 5 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين فجر اليوم إثر غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. وكان شيع أهالي غزة يوم السبت جثامين نحو 100 شهيد بينهم 60 طفلا انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون وذلك بعدما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. ختاما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب قائلا إنها وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران.
1: للمزيد من الأخبار

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. أهلا بك
2: صباح الورد من جديد حاتم وكل المستمعات كل المستمعين في تونس وربا في المنطقة العربية تابعونا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بمرة أخرى نقول لهم إن شاء الله يوصلوا سلمين لحضروا في روحهم إن شاء الله موفقين. أمين. بداية أسبوع موفق للجميع
1: إن شاء الله. أهم حاجة أنه هذا الأسبوع اللي هو بدينا نحسب جيم وانسات توه مؤسيس وكذا فيكون نقضي فيه شورنا الكل نكونوا حاضرين للعودة المدرسية نرتاحوا من المخرجة متاعنا خليها ترتاح هي زادة شوية مش تمشي الكيف انطلاقا من غدوة في عطلة.
2: لا توما صحنا ليش شنو عطلة خيرك لا لا ما تمش
1: والد اللي قالوا لي
2: حسب ما شفت الأوراق مصحة
1: هذه اللي قالت لي يا بنيتي عم ربي في بالك راهو يمشيو يخدموا فيها ثلاثة من الناس هذيا معناها لازمهم يكونوا موجودين مع بعضهم.
2: تحضر أسبوع كامل منظمة محضرة
1: حضرت أنا أسبوع كامل
2: هي تخرب صعيب شوي
1: يلا خلينا احنا نمشيو توا للأفراح مش نمشيو لهي
2: نمشيو لعيد الميلاد.
1: عيد الميلاد نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 7 سبتمبر ونستقبل زاد المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوهن على 85990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون متاعه وقالونا فيقوا من النوم افرحوا به يا مروك كل شيء نعرف افرحوا به عديوه في المباشر وهديوا له كل زم الكادو الرائع متاع جوهرة FM TV اللي تهديه يوميا في قوم عيدك اليوم المنقالة متاع سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع لمنى تومي نقول لك صباح الوردة لمنى.
4: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير
4: عايشك لاحلى جوهرة FM
2: ربي فضلك ان شاء الله
4: اللي كنتي تحية اللي كنتي والفريق اللي معاك
2: ربي فضلك ان شاء الله هذا كله من حسن اخلاقك. يا منين تكلم فينا يا منى؟
4: انا من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة.
1: يا منى يا عزيزة شنو التربية متاعك شي تربي شو فيك؟
4: انا نسي عايت لي منو وعندي اختي بارك زادة تقول يا منو.
1: ربي فضل لك اللي حبوك الكل واللي تربجوا بيك الكل واللي منوا عزيز عليهم الكل.
4: عيشك عيشك.
2: وش قدش عملت اليوم ألا منوا؟
4: أنا من عام 71 هو العمر كله كي رقم
2: راه
4: كي رقم
1: 55 سنة معناها هكا
4: أكيد
1: هكا خمسة والخميس عليك وإن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا منى.
2: يا والله
4: عيشك عيشك عيشك
2: إن شاء الله
4: إن شاء الله يا منى.
2: شكون صاحب المفاجأة اللي خلينا نستمتع بالمكالمة الطيبة هذه؟
4: والله شو أقول لك يا أنا مش نعيط له أبو علي يظهر لي يا أبو علي.
2: أبو علي
1: ليش تعيط له أبو علي عليه؟
4: خاطر هو اسمه علي أما أنا نعيط له أبو علي هذاك هذيك فرحتي الكل هذيك
1: ربي يخليك وربي يداوم عشرتكم ومحبتكم.
4: عايشك
1: ملا ابو علي ولا علولو هو اللي بعث يا سيدي خليف
4: ولا عندي اختي زاده هي اللي تزيد تفرحنا زاده
1: شو اسمه
4: يظهر لي يا ايمان يا نادره
1: هاي سيدي خليف
2: يلا ابو علي تكفل بالكادو ونادره هي اللي بعثت لي SMS
1: ابو علي ما فهمتش
2: لا لا نادره بعثت احنا
1: ما جابش كادو البارح ابو علي
4: لا البارح ما جابش اما اليوم مش يهرب من الكادو
1: حاضر روحه ولا الفطور يتصرف الفطور يتصرف
4: دبرت معي
1: ربي يفضلكم لبعضكم لله
4: عايشك هذيك اختي هذيك نقول ربي يحفظك وربي يفرج عليك خاطر هي طاحت مسكينه تكسرت وساقها
2: ان شاء الله لاباس
4: نقولها ربي يخليك وربي يطول في عمرك وربي يحميك وديتيكاس لأمي هذيك نور عينيا اللي نشوف بها هذيك نور عينيا
1: شو اسمها
4: وتبيع المسيو هذاك حياتي الكل عندي زاد بابا زاد يحفظه، أما هي الأم عيني هذيك هي أمي وأخواتي وربي يحفظهم وربي
1: تسمع فيها لمنى يا مالو تسمع فيها شو اسم الوالدة وش اسم الوالد؟
4: باهي معاوي التومي وأمينة بليد.
1: هذوما زويز كيف تروح لهم تمشي لهم بوشهم لي من جبينهم زويز هذوما ربي يحفظهم لك وربي يطول في أعمارهم وإن شاء الله ديما راضين عليك صحة لبنتي صحة لي
4: اللهم أمين يا ربي أني مرضيتهم وهما إن شاء الله إن شاء الله ربي الحمد لله
1: شكرا لك
4: أنا أقول يا ماما ربي يفرج عليك
1: إن شاء الله ربي يشفي
4: وربي يطول في عمرك وربي يخليك وراك أنت عيني راك
1: ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك ودايله ديما بالشفاء شكرا لك منى
2: مهدي فرادي نقول لك صباح الورد سيد مهدي
5: صباح الخير
2: كل عام وانت حي بخير
1: عائلة فرادي من القلعة
5: ولا القلعة
1: القلعة يا بيه يا مرحبا بيك
2: تحية ليك لكل مستمعينا في القلعة سي مهدي اي سي مهدي قداش عملت اليوم
5: عملت 16
1: قداش
2: 16
1: شباب شباب
2: مهدي فريق يا مهدي فيقناك منهم
5: اي
2: ناسي
5: سي جمال
2: كيفاش
5: سي جمال فيا
1: سي جمال فيقك مكاروش سي جمال رغم انا شديد صحيح قلت له اطلب لي مهدي فرادي حاجتي باش نعرف وقتاش رونطري وقتاش ترجع تقرا يا مهدي وفين هو قسم عام السنة
5: نعم
1: وقتاش ترجع تقرا وفين هو قسم السنة
5: نقرا
1: نبيع مو نهار 15 سبتمبر. نهار 15 حاضر ترانيت في الصيف.
5: ترانيت.
1: يا باهي يا ربي نشحك يا بابا.
2: سي مهدي اللي بعث لك الوالده لطيفه مسي جمال واخواته احمد وسيرين ومحمد علي.
1: هما اللي بعثوا لك الاس ام اس وشادين صحيح باش يهنيوك بعيد ميلادك ويقولوا لك ان شاء الله ديما فرحان وانت ديما هكا ناجح ومتالق
2: وفي فورمه للعوده المدرسيه
1: من القلعه الكبرى يلا هذا هو التصويت يلا مروه رقم منو رقم واحد
2: خلي منو شو منو مولا التومي السوسه
1: يقوى عليك ربي يا مر باهي رقم منو هي اللي تحصل على الهديه الرائعه اللي المنقلة من اهداء سيتوت شحنا لحظات وراجعين معكم انتم دقائق قليله نرجعوا ربحنا شويه وقت لانه باش نمشيو لصفاقس حريق كبير البارحه وكبناه في مصنع طريق
2: سلطنية سقيت الزيت
1: بالضبط هاي. مصنع كبير متاع عجلات مطاطية متاع عجلات متاع سيارات وغيرها السيطرة وصلت إلى 80% خليتها البارحة في الليل والرجال الحماية مواصلين العملية نرجع لهذا ونشوف شنو علاش الأسباب وهل منعنا ومنعنا ما يجب تمنيعه من معمل يخدم في عائلات هذي ثم باش نرجع على الحرائق زاد اوسي في قراءه مع خليفه بن سالم في الاير بلون الرقم نتاع السنة قداش من حريقه قداش سيطرنا عليه شكله ونا قال اخر غابات وحاجات اللي تضر هذيك النفس اللي نتنفسوا فيه على كل هذا وغيره باش تلقاوه بعد قليل ابقوا معنا رجعينا
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تسمعوا من الاثنين للجمعة

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
3: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان ريميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز.
2: سي لو مومون او جامي. لي كادو لي ريميز مازالو يستناو فيك.
3: تلقى ادريس اقرب بوان دو فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
2: يلا امشي وربح.
3: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
4: مع اورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرونتري مشكل للقرايه. الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.
6: Publicité.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9 الصباح.
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على الجمعة تي في. موج مع الموجة.
9: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. باش نمشي للحرائق هذه واللي قاعدة متواصلة، والحريق الأخير وكنت تشوفه في الصور كان مرعب المنظر، كيف تراها الدخان لكحل ونار خارجة منه وحتينا يدين على قلوبنا. الحمد لله نالنا نرجع.

0: جانا في الحماية المدنية وصلوا لسيطرة ماهيش كلية إلى حدود البارحة ليلا. نتو نشوفوا هذا مع خليفة 80% تقريبا في الليل في مصنع حدايا متاع العجلات المطاطية. هذا وغيره على مستوى الحرائق والأرقام والرجال اش عملت في الصيفية هدية من أولادنا وبناتنا في الحماية المدنية باش نشوفوه في لاريير بلان مع خليفة بن سالم.
1: هذا باش نرجع على الحريق نتاع صفاق سقيط زيت السلطنية كيلومتر 17 اللي الصور الحقيقة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي شفناها مرعبة تخوف خاصة جهة الدخان واللي تبين انه نتاع عجلات مطاطية
0: علاش في النار عملت هذيك دوك العجال يتحرقوا خرجوا
1: وتأثيراتهم السلبية في النهاية على المناخ بصفة عامة.
0: هذا نشوف صور صور مرعبة
1: مرعبة بالفعل
0: يخوف.
1: هذا هو مما في النهاية شفنا تصريح المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات المتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية البارح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء وبشكون معانا الآن عبر الهاتف اللي يقولوا له صباح الورد سيد المقدم.
2: صباح النور تحية طيبة مستمعي جوهرة فيم وبداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله.
1: سيد المقدم هل تمت السيطرة أولا نهائيا على حريق السلطنية صفاقس؟
2: صحيح تمت السيطرة نهائيا على الحريق اللي اندلع البارح في طريق السلطنية كيلومتر 17 ساقيت الدير بنسبة كبيرة برشا معناها نقوله تمت السيطرة تقريبا نهائيا ودخلنا حاليا في مرحلة التبريد. يعني ما زالت وحداتنا الميدانية متمركزة على عين المكان تقوم بإخماد بعض الجيوب اللي ما زالت تدخن ولكن السيطرة نهائيا.
0: أسباب الحريق ثم نحب من خلالك حضرة المقدم نحيي أولادنا وبناتنا ربي يعطيهم صحة البدن وبارك الله فيهم على المجهودات اللي قاموا بها طوال الصيفية هذه وخاصة البارحة اللي منذ اندلاع الحريق ومنذ ما حلوا على عين المكان إلى التو اللي هم مواصلين عملية الإطفاء والتبريد.
2: صحيح هو الحقيقة أسباب الحريق ما زالت قيد البحث ما زال إن شاء الله عند نهاء المهام إن شاء الله تتولى المصالح المختصة الأبحاث في أسباب الحريق ولكن الحريق هذا اندلع ماضي ساعتين البارح 14/5 في أرض بيضاء مشيجة على مساحة 2000 متر مربع. الحاجة الباهية أنه ما كانش يشكل خطر على الأجوار دونك ما فماش خطر على الاجوار هذيك الحاجه الباهيه. احنا الخطه نتاعنا كانت مرتكزه على لي زابوي سور لي كاتر لي كاتر باس دونك كانت تدخل ممتاز وكان عمليه الاطفاء ممتازه الحقيقه ولكن كميه العجلات المطاطيه المستعمله الكبيره برشا نقول الكبيره برشا الموجوده داخل الارض هذه هي اللي ساهمت في انبعاثك الدخان الاسود والكثيف هذاك اللي شكل سحب على كافه المنطقه ولكن الحقيقه النار ما خرجتش من الارض هذه من 2000 متر مربع. تمت السيطره نهائيا على الحريق ما عاد يشكل حتى خطر والان محاداتنا الميدانيه لا تزال متمركزه وهي في بصدد القيام بعمليات التبريد.
1: يعني الحريق في مش في وين مكان الماكينات والمعمل وانما في وين محطوط العجلات المستعمله.
2: بالضبط هو ما هوش في المعمل او في ما في هو ارض بيضاء ما فيها حتى شيء مسيجة تقريبا 1000 متر مربع فيها كميه كبيره من العجلات المطاطيه المستعمله.
0: واضح معناه هو كان مخزن في ديبو
1: تاع العجلات المطاطيه.
0: اذا كنا نتوسع نمشي لهذه الصيفه اللي كانت صيفه تقريبا من اصعب الصيفات اللي تعداوا علينا حتى من ناحيه الارقام ومن ناحيه الحرائق والمساحات اللي جات عليهم ومن ناحيه اولادنا وبناتنا في الحمايه المدنيه المجهود اللي قاموا به الكبير للغاية باش يسيطروا على هذه الحرائق وما يخليوهاش تسرح. قال الاخر وكان سرحت كانت تكون كارثة كبيرة والحمد لله ربي اعطانا على قد طاقة التحمل متاعنا واعطانا باللطف والفضل ربي سبحانه وتعالى واولادنا في الحماية المدنية
2: والحمد لله. الصيف السنية صيف 2026 هي صيف استثنائية صراحة معناها من حيث حرائق الغابات اللي سجلناها من ناحية العدد ومن ناحية المساحات ومن ناحية حدة الحرائق. الحماية المدنية السنية تعاملت مع حرائق غابات من أشرس الحرائق اللي تعاملت معها. ما تعاملناش قبل مع حرائق من هكذا. نذكر لك مثلا حريق ساقيت سيدي يوسف في الكيب، حريق نبر، حريق المناصرية في بيجة، حريق حمام بورقيبة في جندوبة، حريق برقو. دونك الحقيقة من الصعوبات اللي واجهتها الحماية المدنية أثناء هو تعدد حرائق الغابات في فترة زمنية متزامنة تقريبا، اندلعوا في نفس الوقت وفي نفس الفترة، وذلك اللي شتت الجهود نتاع الحماية المدنية بين مختلف مناطق الشمال الغربي لمحاولة اطفاء الحرائق هذه كل. ولكن الى حدود الساعة نطمن الجميع نقول اللي كل حرائق الغابات اللي تم تسجيلها تم السيطرة عليها نهائي، وما عادش عندنا حتى حريق غابة الى حدود الساعة، الى حدود الساعة ما فما حتى حريق مندلع، ولكن ما زالت بعض الحرائق كيما برقو، ودخلنا في مرحلة حراسة عندنا تو مدة 5 أيام واحنا ما زلنا متواجدين.
0: مازالت متواصلة مرحلة الحراسة، مازالت متواصلة.
2: تمت السيطرة نهائيا ولا عاد يشكل حتى خطر، وما عادش فما حتى نار، ولكن وحداتنا الميدانية لا تزال مرابطة في جبل برقو متمركزة خوفا او تحسبا من اي طاره لاندلاع الحريق.
1: سيد المقدم، بالنسبه لحريق برقو، وسمعنا وقرينا كثير من الاخبار عن وجود متورطين وراء هذا الحريق،
2: هو الحقيقه هذا الموضوع هو شان قضائي مختص فيه القضاء، احنا باش نختصوا تو في الجانب العملياتي للحراك.
0: اي معناها بفعل فاعل ولا وحده الحريق هذا اللي شبه اللي حاشنا بها التفاصيل القضائيه، خلي القضاء ياخذ مجراه.
2: اكيد القضاء، اكيد القضاء هو ان شاء الله البحث سيفرز النتائج ان شاء الله في اقرب الاوقات.
1: على مستوى الخسائر الغابيه عندكمش ارقام اللي سنخدش
2: بالنسبه للحرائق، حرائق الغابات انا نجم نعطيك من 1 جوان الى غايه 3 سبتمبر. الحمايه المدنيه قامت بإخماد 251 حريق غابة.
0: يا لطيف.
2: 251 حريق غابة. أتى على 15000 هكتار.
0: بيا بيا.
2: إلى حدود الساعة دون احتساب، دون احتساب حريق برقو، دون احتساب حريق قرواوة من تبار. دونك ثم ما زالت حرائق هي بصدد معناها الحراسة، وما زالت المساحات لم تحدد بعد. ان شاء الله ما نوصلوش لعتب 18000 او 20000 كما قلت لك سي خليفه وسي حاتم. هو الحقيقه الصيف هذه استثنائيه من ناحيه درجات الحراره اللي سجلناها في موجات الحر المتكرره، واللي موجات الحر اللي عاده تشهد 3-4 أيام واللي تشهد حتى بالاسبوع كامل في موجه حر. دونك الحقيقه النشاط العملياتي لوحدات الحمايه المدنيه ارتفع، وارتفع بشكل كبير برشا. مجهودات ضباط وعوين الحماية المدنية كانت موزعة على كامل تراب الجمهورية، وبالأخص على مناطق الشمال الغربي لإخماد هالحرائق هذه، والحمد لله نجحنا في إخماد كل الحرائق اللي اندلعت، والحرائق الكل اللي دخلنا فيها ما فماش حتى حريق غابة ما كانتش فيه موجودة الحماية المدنية.
0: وحاجة أخرى نحب نضيفها، وجود الحماية المدنية اللي في كل مكان، معناها في البحر، ومنعنا برشا عبيد بفضل التدخلات نتاع الحماية المدنية والسرعة في ذلك على الطرقات والحوادث اللي صارت. نعم تفضل لحضرة المقدم.
2: اي صحيح، كانت بالنسبة للحوادث الشواطئ أثناء كانت عندنا خطة ممتازة ومتميزة وعطت أكلها الحقيقة. هو كان ثم في الخطة توسيع الانتشار على كافة السواحل التونسية والشواطئ المحروسة، كان نعطيك النتائج اللي تم تسجيلها الحقيقة. هو ثم نقص في حالات الغرق اللي تم تسجيلها سنة 2026 مقارنة ب 2025، 12% نقص في حالات الوفيات غرقا في الشواطئ، وهذا بالرغم اللي فما ارتفاع في عدد العباد اللي تم انقاذهم، العباد اللي تم انقاذهم واسعافهم عندنا تقريبا 82% ارتفاع. دونك هذا يبين المجهود نتاع الحمايه المدنيه.
0: برافو.
2: واللي تدخلاتنا الكل كانت ناجعه وكانت
0: يعطيكم الف صحه. شكرا لاولادنا الكل، شكرا لحضرتك المقدم خليل المشيري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه بالديوان الوطني للحمايه المدنيه. 7 صباحا و31 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعايه
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: صباح النور صباح الورد 6 اهداف في الدفعه الثانيه من الجوله الثالثه ذهاب للبطوله في أولمبي سوسا النجم الرياضي الساحلي يتعادل مع شبيبة العمران هدف لهدف هارون الكوكي افتتح النتيجة للعمران دقيقة 36 أشرف بن ضياف عدل النجم دقيقة 55 براكوني مدرب النجم مانيش فرحان بالتعادل
6: Ils ont joué là-bas tout, ils jouaient sur des transitions très rapides, et ils nous ont posé pas mal de problèmes, on a fait une erreur d'essai sur les habitants ici. Voilà, donc je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu du résultat, mais sinon je pense qu'il y a matière à une grosse progression, il y a matière à espérer avec cette équipe.
5: مدرب النجم قال خلقنا برشا فرص لكن التجسيم غاب مانيش فرحان بنقطة التعادل تعادل يتحدث عليه أمين الباجي مدرب شبيبة العمران
7: اليوم أول حاجة في بسم الله مقابلة كيف تستاهل حتى في تحضيرها خاصة بعد النتيجة الممتازة اللي عملناها في مقابلة كراشي ولكن فما نقولوا عندنا بريسيون ويلزم المجموعة تأكد خاصة من ملعب سوسة اليوم الولاد ما خسروش يعطينا الصحة وتعاملنا مع جميع أخبار المقابلة بالكيفية المطلوبة كيف سواء تكتيكيا بالحسن التعامل بتاعنا في جميع الأدوار بتاع المقابلة كنا في الشو الأول وكنا جرينا للمقابلة كومي فو في الشو الثاني لقينا بعض الصعوبات بعد الدفاع الكبير من النجم الرياضي الساحلي على المستوى الهجومي والرغبة في التعديل وزاد كيف باش يستشكل الفرق لكن احنا تعاملنا مع المقابلة هذه اضفنا بقى المدافع في وسط الدفاع واحسن التعامل خاصة على مستوى وسط الميدان
5: الترجي الرياضي التونسي فاز على مستقبل المرسى هدفين لهدف فرنانديز افتتح النتيجة للترجي دقيقة 24 نورماني عدل دقيقة 36 يوسف البلالي دخل في الشوط الثاني سجل الثاني دقيقة 67 ريجي كامب مدرب الترجي فرحان بمردود الفريق في حواره مع زميلنا رضا الخليفي
8: I think offensively we play very well we create a lot of chances we make a lot of pressure on the opponent But again, one mistake in the middle. We receive one goal, easy goal. I think we play a little bit with our chances and we don't treat serious some moments of the game. And that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy. We win the game. We look forward and we see for the next game.
5: مدرب الترجي قال فرحان بمردود الفريق ثم تطور ضيعنا عديد الفرص صحيح ثم أخطاء لازم نصلحها مدرب مستقبل المرسى عماد بن يونس راضي على الفريق بالرغم من الهزيمة
9: مع الروندمون في ثلاثة مقابلات كنا سيرتو المقابلة الأولى والثانية كنا خير من نفس نتاعنا كنا نستاهلوا أكثر نقاط الكرة ريوسيت ونا با ريوسيت صارها نخدمو باش ننجحوا في اللقاءات القادمة معناتها الحاجة الباهية اللي المردود قاعد موجود فما فرص ان شاء الله كيما قلت لك نحاول نسجلوا في اللقاء القادمه عموما راضي على الفريق اداء اما نتيجه بالطبيعه ما نجمش يكون بعد ثلاث جولات عندي نقطه ونبدا فرحان
5: المباراه الثالثه اللي تلعبت يوم امس نجم المتلوي فاز على امل الحمام سوسه هدف لصفر هدف محمد بوزعبيه دقيقه 86 بالنسبة لبقية مقابلة الجولة الثالثة ذهاب لربعة 16 سبتمبر اتحاد بنقردان يواجه النادي الرياضي الصفاقسي الخميس 17 سبتمبر الدفعة الخامسة والأخيرة الملعب التونسي النادي الإفريقي ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المونستيري الترتيب بعد ثلاثة جولات تقدم سقيت الدائر والنادي البنزرتي المرتبة الأولى بسبع نقاط المرتبة الثالثة النادي الإفريقي والترجي ستة نقاط المرتبة الخامسة نجم الساحلي الاتحاد المنسيري نادي الصفاقسي شبيبة العمران أربع نقاط المرتبة التاسعة اتحاد بن قردان ترجي جرجيس نجم المتلوي ثلاثة نقاط مرتبة 12 الملعب التونسي أولمبيك باجة مستقبل المرسى أمل حمام سوسة بنقطة لكل فريق المرتبة 16 نادي حمام الأنف صفر من النقاط بطبيعة ترتيب كل من اتحاد بن قردان نادي الصفاقسي الملعب التونسي نادي الإفريقي ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي المنسيري منقوصين من مباراة آخر الأسبوع هذا الموعد مع المسابقات الإفريقية مقابلة العودة من أجل التأهل للدورة التمهيد الثاني اللي يسبق دوري المجموعات سبت 12 سبتمبر جولي بالمالي نادي الإفريقي والإفريقي كان فاز في الذهاب هدف لصفر مباراة إطارها مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كأس الكاف السبت القادم نادي الصفاقس يواجه شوتينج ستارز النيجيري وسياساس كان انهزم في الذهاب هدف لصفر طارجي جرجيس يسافر للسنغال يواجه ديمبرس السنغالي وطارجي جرجيس كان فاز في الذهاب 3-1. فريق الاتحاد الليبي واصل طرابلس في المونستير تحت إشراف مدربه فوزل بن زرتي تمارين بين فاليز المونستير قاعة تقوية العضلات وملعب مصطفى بن جنات والاتفاق حاصل بين هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري والاتحاد الليبي لانتداب متوسط الميدان الهجومي للاتحاد مهدي القانوني اللي باش ينتقل صفوف الاتحاد الليبي بعقد مدته 3 مواسم منتظر أنه يمضي عقد انتقاله للاتحاد الليبي اليوم الاثنين. البارح قمة كبيرة في الدوري الإنجليزي أرسنال يفوز على تشيلسي 2-2 إيفرتون يتعادل مع المان يونايتد 2-2 بعد 3 جولات المان سيتي والأرسنال فقط حققوا 3 انتصارات متتالية مباراة مشوقة في الدوري الإيطالي اليوفي يتعادل مع الميلان 2-2 واليوفي عدل النتيجة في الوقت البديل من مباراة الانتر وجمعية روما المرتبة الأولى ب9 نقاط بعد 3 جولات بسهولة البارح وخرج أرضية ميدانه برشلونة يفوز على فالنسيا 5-0 منها ثنائية لامين يامال برشلونة الوحيدة اللي حقق 4 انتصارات متتالية المرتبة الأولى ب12 نقطة. وليد جيتيلي كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: Hashtag Jawhar FM sur Instagram. Hashtag Jawhar FM.
1: Publicité.
10: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نتحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
11: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
1: اريدو

0: وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد ألعب مع بوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: من السخانة صاح حل أجل سيبيريا حتى في 20 وشي برخ نحطها في 17.
5: شنو هي الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة؟ البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا كل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج.
9: حاب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصه للعمل في شركه طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الافاق وتحط على ذمتك احسن خبرات واحدث التقنيات. لاكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 والا 54 048 100.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة
11: من 6 إلى 9
10: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. كلكم نعرف جيدا وبرشا منكم متشوقين للعمرة ومحضرين رواحهم السنان إن شاء الله باش يزوروا بيت ربي. فما اللي مازال يخمم ويلوج على وكالة أصفار ثقة وعندها الخبرة وعندها مرافقين أكفاء وتنجم تمشي معاها وتروح ساتيسفي فرحان عراو. عندي لكم ان تري بون بلان برا فواياج بالعلامة الكاملة هذا الموسم وبرؤية جديدة تقدم لكم باقة من العروض المتميزة تجمع بين الراحة الكونفور جودة الخدمات الوتلة مستوى 5 نجوم الهدايا وكيف ما شفتوا الفليجات والمظلات للنساء والمزارات الخاصة بوكالة برا فواياج. كل شيء موثق وموجود على صفحة الفيسبوك. كيف أرى الناس اللي مشيت وجربت ادخلوا اسمعوا وحدكم وبدنيكم الناس شنو اللي تحكي على هالمشية مع برا فواياج من ناحية السيرفيس من ناحية المرافقين العدد متاعهم ما يقلش على 3-4 مرافقين من ناحية الناس اللي موجودين 24 ساعة على 24 ساعة على ذمة المعتمرين وفي خدمتهم يقوموا بواجبهم وأكثر كلزم الواجب. هذا كل تقاوه وتقاو شهادات حية من غديك متاع الأخيان اللي مشاو مع براءة فواياج. 24 أكتوبر، نعاود 24 أكتوبر، 24 أكتوبر هذا الرحلة القادمة اللي مازال ما سجلش اسمه فيها راهو بقاو بعض المقاعد. الإقامة باش تكون بإذن الله في المدينة فندق النوفوتيل الرائع والمتميز مع فطور الصباح تيلة الإقامة في المدينة. الإقامة في مكة باش تكون فندق منارات غزة الغني عن التعريف والمحبوب من طرف التوانسة الكل، وإلا فندق سويس هوتيل في برج الساعة اللي يحب باقة في اي بي بطبيعة الحال ويحب على حاجة قريبة ومطلة على الحرم. لأكثر تفاصيل راكم تنجموا تكلموا برا فواياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020، وإلا عنا 21-881-882 وإلا 21-882-881، يعني 21-882-881. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
2: من 6 إلى 9 صباح
0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن وبداية أسبوع موافقة لكل جواهر جوهر فم من مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. مش تمشي الستيك وعليه ستيك لأنه فما مجهودات جبارة راهي قامت بها كل العناصر معناها ولاد ستيك الكل وبناتها سواء في الإدارة ولا خارج الإدارة وخاصة خارج الإدارة الناس اللي متشعبتها في بوتوات وتمس في الضوء بيديها ورامية روحها باش توصل الضوء لي معناها للتوانسة وما يقصش عليهم. عملوا مجهودات كبار وفيهم فما اللي نهاية الأسبوع الفارط من جراء القيام بواجبه الله يرحمه شهيد الواجب توفى. باش نرجع لتقديم التعازي لاستيق الكلها وأولادها الكل وكل الزملاء. وأيضا سنتحدث اليوم على وقفة احتجاجية باش تصير بساعة من زمان حتى يواصلوا العمل المتاحهم في هذه المتابعة مع خليفة بن سالم.
2: متابعات
1: ذو حاتم مش نعود على الوقفة الاحتجاجية اللي باش ينفذها أعوان ستيك اليوم من الساعة 9 للساعة 10 وبعد ما خسر ستيك أحد أعوانها اللي نطرحه عليه في جهة منزل بوقيبة بولاية بن زرت. علاش الوقفة الاحتجاجية تفاصيلة ثم مش نرجعوا أنه المدة ذي ما شفناش تقريبا قطع الكهرباء هذا مبدئي انت نشوفه ثم أم لا ولكن على كل حال ما شفناش بلاغات من هذا القبيل. بشكل معنا عبر الهاتف عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار نقول له صباح الورد.
3: صباح الخير صباح الخير خليفة صباح الخير حاتم وصباح الخير كل مستمعي إذاعة جوهر
1: أفشين. كل التعازي لكم وللأسرة الكاملة متاع ستيك الله يرحمه وينعم الفقيد وإن شاء الله ربي يصبركم ويصبر عائل. حبيت نعرفوا الأسباب فقط الأسباب علاش تعرضي لهذا الحادث والتفاصيل متاع الحادث.
3: قبل كل شيء نترحموا على زميلنا وصديقنا اللي هو نقابي ونحط ثلاثة أسطر على نقابي لأنه للأسف في البلاد هذه اليوم فمع بيت خير النقابين قاعدين في البيروات وتحت الكليماتيزور ويعطيهم في الأوامر وهما يحكموا في المؤسسات كما قال أحد عميد هيئة مهنية وهما درجنية. لا النقابيين يخدموا في التيران نقابين يدفعوا في دمهم والشهيد عادل العمراوي واحد من هذوما. اليوم شنو اللي صار بالطبيعة ثم ديما قلت ثم هيك المختصة هي باش تعمل تقرير وكل شيء ولكن الصورة اللي عنا انه زميلنا الله يرحمه هو وزميل اخر مشاو باش يرجعوا الضوء لاحد المناطق الريفية التابعة لاقليم منزل بوقيبة وفي الأثناء تعرف الظروف وتعرف الواحد خونا ضرب الضوء جهد متوسط وفارق الحياة على ما يبدو فارق الحياة على معناتها وهو فوق البوتو
1: بربي مش فما حيطة يعملوها فما جواندوات معينين فما لبسة معينة يلبسوها باش كيف يطلعوا للترجيع الضوء ما يتضربوش بل الضرب المخطر هذا
3: ساعة لحظة لها غفلة ساعة ولهنا مش مبرر يقول ساعة لحظة لها غفلة ولكن وللأسف وذاك يكون من أسباب اليوم اللي تخلينا نعمل وقفتنا واللي خليتنا في وسط الأزمة بتاع التزود بالكهرباء نبعث مراسل إذا العامة في الغرض على وسائل السلامة على منظومة السلامة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الكل لأنه منظومة السلامة اليوم نحن نقولوها نحن توا في 3 سنين كل عام نخسر زميل من غير ما نحسبوا الحوادث الأخرى اللي قاعدة تصير واللي يضروا منها زملائنا. منظومة السلامة لابد من مراجعتها وباش تتراجع لازم تتحط الإمكانيات واليوم للأسف في ظل سياسة التقشف خلينا نقولوها خلي توا العبيد الكل تعرف سياسة التقشف اللي داخلة فيها الحكومة الستيك هي اخر همها، ما يهمهاش الستيك. اليوم للاسف الفلوس قاعده تمشي تتعصر للمستثمرين الاجانب باش يعملوا مشاريعهم باش يحققوا ارباح، والستيك اخر هم سلطه الاشراف واخر هم الحكومه الحاليه واللي قبلها.
1: سياس يعني قلنا تو شفت كثير من الأعوان ديما في البطوات ويرجعوا كذا، نعرف ساعة القضاء وذيك أعمار بيد الله، ولكن كان من الممكن ستتوفر ما يحول دون هاتي الصعقة.
3: كان من الممكن صحيح، كان من أول حاجة الوسائل والكل سنين. شوف الحالة اللي وصلوا فيها زوز أعوان وهما بش يرجعوا الضوء، هذا اللي لازم نحن ديما كنا نعملوه.
1: هذا وقتها كان مقصوص بفعل معناها المشكل خلل ولا بفعل القرار متاع تواتر القصة؟
2: لا خلل حسب
3: لا لا لا دي جوتر محروق. لا لا لا فما خلل، فما عطف على مستوى المنسبيه ونحن وخيانة في الدي دي وهما
1: شو يصلحوا في العطب يعني.
3: بوست ايريا في ابارامون ديجونكتور محروق وباش يخدموا عليه، فهمت؟ اليوم حتى الوضعيه ينجم يكون معناتها صار تقول انت تغافل ساعه وقتها نعرف توا العباد باش تحب، ولكن ايجا نحلوا وضعيه العون وقت يوصل غادي، وقت يبدا عنده الضغط، وقت يبدا خدم 16 ساعه ورا بعضهم سيدي، وقت يبدا خدم 16 ساعه فك التعب هذاك فك الضغط انه باش يرجع الضوء للمواطنين. كيفاش كيفاش سمعت الحالة نتاعو كيفاش تحبوا يخدم على سمعتها باش يرجع الضوء؟ وبالتالي اليوم فما باقي أسباب اليوم تخلي عون الستيك معرض للأخطار هذية، ونحن وقفتنا اليوم في الصميم هذا. اليوم نحبه بالحق لأنه قدم المرة يصير حادث شغل ونسمعوا باقي كلام يتقال ومراجعة المنظومة كل وحتى شيء ما يصير
2: واضح. أنا نحب نسألك لهنا في حلول عملية يلزمنا باش نحافظوا على أولادنا وبناتنا. الله يرحمه الفقيد عادل العمراوي شهيد الواجب اللي هو رئيس فريق أشغال بوكالة خدمات الشركة متاع ستيك بيماتر، واللي توفى الله يرحمه هو فوق العمل أثر حادث شغل أثناء أداء واجبه المهني. قديش عمره متزوج عنده صغيرات ولا لا بربي سيلياس؟
3: متزوج عمره في 45 سنة كيكا وعنده زوج بنات صغار خليهم ربي يصبرهم
1: ويصبر كل
3: عائلة.
2: بربي سيلياس زاد حاجة أخرى، هل فما أسيرونس عملتها ستيك للعوان هذوما اللي كل يوم يقدم حياته راه ويمشي يغامر بحياته في ظل غياب التجهيزات اللي تحميه؟
3: نورمالمون فما أسيرونس، نورمالمون فما، ولكن الإشكال وهذا قدم المرة السيدة مثال اللي حنحكيه بقلب مفتوح السي حاتم وسي خليفة، انه لهنا لازم مراجعة حتى منظومة العباد اللي تموت اثر حد شغل، لانه كون عادل للاسف خدم 15 سنة تتحسب له كان 15 سنة في 2011 ترسم، وبالتالي ينجم معناتها الفترة الفلوس الشهرية اللي اكتسبها زوجته
2: ربي ما تجيش كاملة
3: فهمت؟ وهذه هي اللي لاكتونه في القانون اللي معناتها لا يجي يفقد معناتها العائلة، وهذا ما يتقدرش بالفلوس، تفقد الشخص وحتى لبناته وكل شيء وعائلته كانوا عايشين في نيفو معين، ربما كان يخدم بالطبيعة مداخله باش تكون أكثر وكل شيء.
1: نعم.
3: اليوم تلقى روحها لا تند ولا شيء مع الوحدة.
2: إن شاء الله إن شاء الله جانب الاجتماعي هذا اللي دار العامة ليستيك تشوفه بالنظر للمرحوم عادل واللي توفاه قبله، وأيضا حتى الزملاء متاعه يبدأوا مرتاحين وقت اللي عام يخدموا يخموا أنه صغيراتهم وعائلاتهم محمين. بربي حويشتين الوقفة الاحتجاجية علاش؟ شنو طلباتكم؟ ثم هل سيء وفيه قصان الضوء علينا ويرحم والديكم ويرحم والديها ستيك توا هكا واحد يروح نجم يقيل ونجم يرقد على في الليل زاد لأنه كانت قصان، وانت تعرف اللي في المدينة الجديدة احنا عبدونا غاديك
3: اول حاجة الوقفة الاحتجاجية هي بالحق. الاعوان متغشين يحب يقولوا انه متغشين، احنا صحيح في قلبنا سمعتها غايق دامين وحزنين عليه، ولكن الهدف من الوقفة ان نحن بالحق في حال الغضب عليه على تعرضوا له الاعوان في شهر الصيف خاصه صيف 26 لانه حجم التشويهات والتهم الباطله اللي اتقالت على اعوان السيك شيء
2: لا لا حاشاهم لا يودي المشكل ما همش بتاع اعوان السيك بربي خلينا نصلحوها الياس خويا اون فوا
3: بور تو ما تشوفش روحك في حال
2: خديهم يا ولادي اعوان السيك قاموا بالواجب واكثر من الواجب وخدموا 24 ساعه على 24 ساعه وشفتهم في الليل وفي النهار وفي القايله والشمس في 48 درجه الحرارة و 54 في الشمس
3: هذا انت فاهم وفمع بيت مش فاهم فمع بيت تشمت يا حاتم هبط التزمينات تشمت على موت زمين لو وصلنا للحالة
2: لطف صعب لطف
3: هذا وصلنا وين وصلنا سمو المستوى اللي وصلنا له اليوم
2: لطف لطف
3: ولهنا زيدا لهنا نحملوا سلطة إشراف أولا والحكومة وراها والإدارة العامة للشركة وينهم مش يدافوا على عون السيف لأنه خلال الصيف هذا خلال اللي صار الكل ما حتى صوت لا في المعارض ثم كان جلسة يتيمة لرئاسة الحكومة معليش
1: باش يجيبوا تربينه اذا من الوقت الياس
2: الياس الوقت وفيه الياس الوقت وفيه عنده حول خليفه حول القصر نتاع
1: الضوء بعد تراجع درجات الحراره
3: الضوء ديما سمعت ظهر لي حكينا فيه كنا وقت الكونسوماسيون تطيح بالطبيعه تشجع الوضع العادي اليوم الكل بتشارج الطلب الاستهلاكي نتاع التوانسه انقص على اللي صاروا كل الايامات وبالتالي نجموا نوفروه مع قوتنا الزراعيه وبالتالي ما فماش عليك تمشيو للديليتاج ولكن كيما نقول راهو الدنيا كانت سخنه الدنيا وش نستعملوا كليماتيزيرات بالطريقه اللي استعملناها في شهر جويليا وقول راهو الديليتاج ديما يبقى حل من اجل انقاذ منظومه الكهرباء في
2: حتى لنقاو الحل الجذري باش ينحينا العمليه هذه الياس بن عمار عضو الجمعيه العامه للكهرباء والغاز شكرا على كل هذه المعطيات
0: عدل الموجه نسمع جوهر في سوسة الحمامات سود وزروان على 105
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
6: أريدو طور عالمك
7: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز
8: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان رميز إكسبسيونيل كادو وسوربريز
9: سي لو مومون أو جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
10: تلقى أدريس أقرب بوان de vente ليك على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
11: يلا امشي وربح.
12: Beko numéro 1 en Europe du gros électroménager.
13: مع Orange boost il rentré بالفيبر 100 ميجا.
14: El rentré مشكل للقراية. El rentré فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر Orange 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
13: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفيبر
15: عندك اورانج الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وادوات مدرسيه للصغار وهكا نحافظ على صحه سنيا ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامه تهمنا
0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FMTV موج مع الموجة ميتيو على جوهرة FM ميتيو
2: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لل كل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. الأسبوع الثاني نجم نقوله متاع نظام العمل بالحصتين واستنسنا كهو سيد عودنا توا، لكن باقي نبقاو مهتمين بالطقس كيف باش يكون خاصة في القائلة، تسخن ولا مش باش تسخن وغير ذلك. نجم نقوله طقس مروح بارابور لكليمات اللي عشناها الفارطة. إذن طقس اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 يتميز بكونه صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، والريح اليوم باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا بالتالي قليل الاضطراب فمتموج بخليج جبس. الحرارة قصوى باش تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. يمكن في برج الخضراء تنجم توصل ل40، وتنشوفوا في الخريطة متاعنا اش عندنا وما عندناش في طقسنا. الخريطة اللي وقع تحينها منذ قليل منذ دقائق من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة الصباحية مستحبة جدا، معناها تبدأ من 28 درجة في الكيف 28 نقة، و 29 في القصرين في الفترة الصباحية، وفي بنزرت 31 في كل من تونس ونابل وزادة زغوان وباجة وجندوبة 31، وأيضا المستير والمهدية وصفاقس 32، سوسة وأيضا جابس 30 في مدنين وفي تطاوين. أعلى الدرجات باش تكون 34 درجة في كل من القيروان وأيضا توزر، في حين أقل درجة في قبلي. وفي برج الخضرة هذا الصباح توصل 35 درجة. بعد ظهر هذا اليوم هل فما أمطار؟ لا مش موجودة اليوم، لكن غدوة موجود، وتونعطيكم وين ووقتاش. بالنسبة لبعد الظهر ترتفع نسبيا، ولكن تبقى درجة حرارة 30 باستثناء كما قلت لكم برج الخضرة نجم توصل بعد الظهر هذا اليوم ل 40 درجة وسماء صافية في أغلب ولايات التونسية باستثناء سحب قليلة في بنزرت 34 درجة، 38 توصل في باجة وسحب قليلة، سحب قليلة في شندوبة 39 درجة، 36 في الكيف وسحب قليلة زادة، سليانة سحب قليلة وفيها سليانة 38 درجة، 36 درجة في القصرين وسحب قليلة. بقية ولايات الجمهورية سماء صافية، تونس الكبرى 35، 33 في نابل، 38 زغوان، 35 سوسة، 34 في المستير، 33 فقط في المهدية بعد ظهر هذا اليوم. معناه يذلي الأماكن المروحة توا إلى حد الآن نابل و المهدية، 34 صفاقس وجابس، 36 نقاء في مدنين وأيضا في تطاوين. أعلى الدرجات كما قلنا هي 40 درجة في برج الخضرة، لكن قبلها باش نقاو 38 في قفصة وفي توزر، و 39 في كل من القروان وإقبلي. هذه درجة الحرارة متاع بعد ظهر هذا اليوم. في الليل ليلة هدية، الكليماتيزور مش لازم يخدم لأنه 20 درجة الحرارة في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء مثلا جندوبة باش نقى فيها 31 درجة هي وتوزر، وعلى الدرجات هذه نسجلها معهم زادة 32 درجة في برج الخضرة و30 درجة في قبلي وفي هذه الليلة وفي قفصة. بقية الدرجات باش تكون تتراوح بين 26 و 27 28 29 درجة و 30 درجة في بعض الولايات فقط. ناخذ مثال بنزرت وتونس الكبرى 28 درجة، 27 في نابل وفي زغوان ومعهم سوسة 27، 26 في المنستير و26 زادة في المهدية، 27 صفاقس وقابل، 26 في مدنين وأيضا في تطاوين. مستحبة درجة الحرارة اللي نسجلها هذه الليلة. غدوة الثلاثاء ايش عندنا؟ الثلاثاء باش تتميز نهار ثلاثة بتقلبات جوية تشمل المناطق متاع الشمال الغربي، باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي وجندوبة في العشية. هذا العشية باش يكون باجة 38 درجة هي وجندوبة، وكما قلنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 36 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و37 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. أيضا غدوة في القصرين عندنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا 35 درجة. بقية ولاية الجمهورية باش تكون طقس مغيم، سماء مغيمة جزئيا في بنزرت وفي تونس الكبرى 34-36، غدوة في تونس الكبرى 34، نابل 34، في سوسة والمستير 33 فقط، في المهدية 34، في صفاقس وأيضا 33، في جابس 37، في مدنين بعد ظهر الغد، في حين تنجم توصل أقصى درجات لنا 33 و34 على الشريط الساحلي، أقصى درجات نجم توصل لهم 40 درجة، هذه باش تكون في توزر و39 في قبلي. هذا بالنسبة للثلاثين. هالأربعة راه باش تواصل هذه التقلبات، وباش نلقاو في العشية على أكثر ولايات معناها من نهار الثلاثة من غدوة، باش نلقاو بنزرت فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر وتوصل 38 درجة، 37 في باجة، وفي شندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زاد 36 في الكيف، وبعد ظهر الأربعاء زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سليانة سجلوا فيها 35 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وانسجلوا 36 درجة. درجة الحرارة تسخن مقارنة مع اليوم ونهار الثلاثة، نهار الأربعاء باش تكون سخونة شوية بعد الظهر، تشوفوا 38 في تونس الكبرى، 35 في نابل، 38 في كل من زغوان وسوسة، 35 المستير هي والمهدية، 33 في صفاقس، أعلى الدرجات 40 درجة باش تكون في توزر بالنسبة لطقس الأربعاء وخاصة بعد الظهر. هكا نكون وعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية لليوم، أيضا الغدوة بطبيعة الحال اللي فيه ما يميز غدوة أنه بعد ظهر الغد راهو فما تقلبات تشمل خمسة ولايات أو أربع ولايات، خمسة ولايات هي بعد غدوة باش تكون زادة فيهم هذه التقلبات وفيهم الأمطار، نساعدوا أرواحنا وإن شاء الله ربي يعطينا كل فصل بتقصه، ما نحبوش لكسي لا برشة أمطار وفيضانات ولا برشة سخانة كما اللي صارت لنا في شهري هما جويليا وأود. كانت هذه ذا الميتيو خذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak à l'App Store ou Google Play.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وين متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
5: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: منا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
4: جوهرة
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على الجمعة موج مع الموجة
9: فما تقلبات منتظرة الأيامات القريبة القادمة وفي فصل الخريف بطبيعة الحال هل جاهزين احنا لهذا ولا مازلنا سؤال نطرحه وأيضا نشوف القراءة متاع الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة واللي هو عمل الخريطة الجيولوجية ولا هكا
10: جيومورفولوجية
9: الوحيد في تونس هو صاحبها هو اللي عملها مع أطلس ويقولوا من البلدان زاد الوحيدة في الدنيا الكل اللي عملت هذه الخريطة كيف حاول نقدمها هكا معناها إن شاء الله الكاميرا تأخوها كي هيا هذه هي الخريطة هذه بالعربية الخريطة هاي تضو ضربها برشة طبعا نعمل هكا دونك هذه بالعربي وفما اللي بالسوري سكر الضياف شوية طبعا نجموا هكاك نشوفوها وفما اللي بالسوري عنده هو هذه الخريطة طبعا يحكي لنا عليها الوحيدة قلت واللي اتعملت في السبعينات ولا الثمانينات يظل من القرن الفارط وما صارتش بعدها خريطة أخرى
10: لا كو تصيرش خريطة
9: ربي فضلك شرفت ناسي محمد عادل الهنتاتي ضيف الدنيا وما فيها
7: ضيف الدنيا وما فيها
9: شو معنى هذه الخريطة جيومورفولوجية
10: هذه خريطة اسمها خريطة أشكال الأرض أشكال الأرض تم خريطة جيولوجية تعطيك نوعية الصخور وهي أيضا وقت

0: مره ما تعودش مرخه تسخن ما تعودش في الدنيا كيما اشكال التضاريس ما تتغيرش ياسر مع ثوين ثم الجبال المنحدرات الحاد والمنحدرات غير الحاد والمناطق البسيطه وكل منطقه فيها خصائصها الجيولوجيه خصائص التربه فيها كيفيه استغلالها بصفه ان لا تدي الى تدهور الاراضي ولا تهدر الموارد المائيه وايضا وخاصه اختيار المناطق التي ربما
1: يعني تخدم لهنا على الموارد المائيه، الموارد المائيه اللي في المناطق الخضراء مثلا في الخريطه
0: كله ازرق تقرا المفتاح نتاع الخريطه كله ازرق هو ماء هو ماء ماء والسباق كل حاجه متعلق بالماء وده. كل ما هو اصفر يتعلق بالرياح
2: وما شفناش الازرق ياسر في الجنوب الغربي تونس
0: ما عندناش ازرق ياسر
3: يعني ما عندناش ماء في الصحراء احنا
0: عندنا تحت الارض
3: تحت الارض
0: لكن ذلك احنا ما نجمش نجيبه لهنا لانه مخدوم في الخريطه الجيولوجيه موجوده في الخريطه الجيولوجيه نتاع تونس خاطر هذه تقتبس من الخريطه الجيولوجيه وتاخذ من بقيه الخريطه نتاع التربه نوعيه التربه الغطاء النباتي في جبال وغير جبال معناتها الجبال
1: حتى نقرا شويه انا نشوف الخضره والزرقاء حاجتي بهم في الخريطه كيف ما نقاهمش العلامه الواضحه كونه احنا بلاد ماهيش غنيه بالماء
0: معروف ماهيش غنيه بالماء ما عندناش ما احنا ما عندناش كان عندنا تونس من البلدان تاع المتوسط حوض المتوسط نرجو التاريخ الرومان وقبل الرومان الشيء اكثر المنشات اللي بدات موجوده الان هي منشات جمع الماء نتاع الامطار من عهد الروماني
1: من وقتها معنا
0: من وقتها
1: المخزون الارضي
0: معناتها انت وقت تصب مطر
1: في العمق ما فماش
0: لا ما تصب مطر في الماء تمشي للمائده المائيه
1: فهمت
0: تتخبى من التبخر لان عن تبخر كبير هنا الدنيا سخونه التبخر هذا اذا الهاجس الاول لكل ما حكم البلاد هذه من عهود القديمه جدا الهاجس هو توفير الماء للناس
1: انت كخبير دولي في البيئه والتنميه المستدامه باش نتحدث لهنا على فصل الخريف اللي احنا دخلنا فصل الخريف يقولوا باش تجي امطار كبيره وغسلت النوادر باش تحمل لنا زاد امطار كبيره بعد صيفيه عملنا فيها ارقام قياسيه لربما ارقام قياسيه نتاع امطار هل حاضرين نحن
0: اولا هذه توقعات والتوقعات هذه جاوب بها المرصد الاوروبي الكبير كوبرنيكوس اللي تو حدث عمل تو منذ اسبوع مرصد ثاني بعثه جديد اسمه ام تي جي 12 هذا ماشي يحسن اكثر التوقعات في المستقبل المتوسط المدى وبعيد المدى هو اللي جاب الفكره هذه قال راهو سنا نظرا للتوقعات اللي عنده والنمذجه اللي يستعمل عليها هذا المرصد وعنده كثير من المعلومات المخزنه عنده يقول لك ان في شهر سبتمبر اكتوبر تونس من بين البلدان مش يلقوا امطار ربما اكثر من العاده امطار في سبتمبر اقل اكثر شويه من العاده وفي اكتوبر اكثر بكثير من العاده هذا ايش قال التوقعات نتاع كوبرنيكوس وهذا يتماشى مع ما نعرفه احنا في المخيال الشعبي الفلاح يقولوا انه في شهر سبتمبر جينا غسلت النوادر غسلت النوادر هي امطار غزيره جدا في وقت محدود في وقت ضيق تعطيك سيول كبيره جدا هكا علاش الواحد يخاف من السيول يحمل القطيع نتاعه ويحمي داره ويحمي كل شيء من السيول من الفيضانات
1: هل هذه الامطار اللي جايه في سبتمبر
0: الشهر الثاني من سبتمبر
1: وجايتنا في اكتوبر تنجم تكون بكميات اكبر من سبتمبر
0: هذه التوقعات
1: التوقع احنا جاهزين نعاود نسمع
0: احنا كنا جاهزين للامطار نتاع وقت 2025 2026
1: لا
0: اذا ايش عملنا جديد؟ عملنا حاجه جديده صارت ما عدا اننا نظفنا مجاري الاوديه ومجاري
1: مش باهي هذاك كيف نظفناه
0: لا بالعكس لا
2: باش نعملوا دون هذا
0: لا ثم كثير من الاشياء احنا اش معناتها احنا السيول اش معناتها فيضانات احنا نتكلم على سبب تهوى الفيضانات والسيول الجارفه معناتها عندك امطار مياه مطر بصفه كبيره جدا لم نستطع نسيطر عليها تعدات في مجاري عملنا لهم ليله هي باش يمشوا للبحر اما في البحر ولا في السباخ الان المياه هذه استغلناها ام لا؟ ما استغلناهاش احنا يقول
1: يعني ربي يرحمنا بالماء ولكن احنا ما نعرفوش نحافظوا عليه
0: شو تقول وزاره الفلاحه؟ العام اللي ممطر كما عم الاول وتاع عم الاول عندنا اكثر من 40 مليار متر مكعب امطار 40 مليار
1: وين مشاو؟
0: نقول لك عام جفاف كما السنوات الماضيه الجافه اربع خمس سنوات جافه نص بين 25 و 30 مليار
1: هذيك تسمى جافه
0: هذيك تسمى جافه
1: وال 40 مليار تسمى طيب
0: تسمى امطار اكثر من اللازم لكن احنا وقت نعمل شدينا من الكل سواء كان سدود ولا مائده مائيه هي قرب 4.8 مليار معناتها قرب 5 مليار فقط
1: 40 مليار
0: من 40 ومن 30 مليار وين مشى الباقي؟ هيك النقطة استفهمني أنا عندي أنا
1: وين مشى؟
0: هيك هيك مشى نلقاه في
1: البحر
0: نلقاه عملت فيضانات عملت كذا كسرت عباد عملت مشاكل لكن نحب الماء يوصل حتى للبحر باش يغذي البحر المواد العضوية الأسباب وغير ذلك لكن مش بالطريقة هذه مثلا سيد البراق أكبر سد موجود في الشمال بتاع بحث تبرقة ونبزة سد البراق في السنوات الماضية سيب أكثر من 2 مليارات ماء متمكعب في البحر
1: واضح.
0: هو الماء بتاعه عذب أقل من جرام في اللتر من أحسن مياه في بارتونس وفي العالم زادة والسيد وزير الفلاحة حاليا يعرفوا منيح تخدم عليه قبل يعرفوا منيح
1: أنت سمع متعادل أنت زادة الماء عندك فكرة عليه الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة رجعت لنا حكاية وضح لي الموضوع هذا ماء السونات قل لك خارق العادة وصالح للشرب
0: علاش الناس تشرب تشتري بالفلوس علاش لان ما اقول لك الماء الصالح الطاهر وليس له رائحه ولا لون وقت تحب السباله وتلقاها فيها رائحه وفيها لون تشرب ماهوش ماء
1: لا مش ماء
0: هكا الواقع في تونس راه هذا المشكل هو انه تو فاقت وزاره الفلاحه مع وزاره الصحه انها ولات توفر للمواطن تقول يا ناس راهو تجروا في جره الدبابس نتاع الماء راهو عندكم الماء نتاع السباله راهو نعطيكم الجارانت بتاع ما السبال نظيف حق وزارة الفلاحة تخرج حقها من قديم وقلنا هذا قديم راهو ما يتبعوهش جماعة يلزم وزارة الفلاحة مع وزارة الصحة يخرجوا المياه بتاع السبال الكل كامل الجمهورية سواء كان الماء جاء من مائدة مائية أو من براج لابد أن يقول راهو هالماء هذا مش يشربوه راهو أهو الوصفة متاعه
1: باي نسل سؤال
0: باش الانسان وقت يمشي يسرح لك الماء يعرف مسؤوليته
1: نسل سؤال اخر سي محمد عادل انت الخبير الدولي في البيئه والتنميه المستدامه انت تشرب انت وعائلتك من الماء السبالة ولا
0: انا طول عمري نشرب من الماء السبالة الا في السنوات الماضيه 10 سنوات الماضيه عملت أوزموزور في الدار يعدل الاملاح اللي نحشش بها لا اكثر ولا اقل
1: وبقيت في ماء السبالة
0: ماء السبالة المعدل في الأوزموزور
1: المعدل
0: الى الساعه هذه وين تو الناس كلها وقت ما ثماش دبابس أهله وغير أهله كل شيء
1: لاباري اللي تعدل هذا
0: أوزموزور معروفة أوزموزور معروف مش حاجة
1: مش طريقة. مصفي هذا كان ينعرفه
0: هو مصفي لأنواع من الموليكيول معناتها مش إحنا نلقاه زايد على في نتاع السونيد نحلله نلقاه زايد نطلب منه هالأوزموزور في الواقي اللي نعمل في الأوزموزور ثلاثة واقيات في الأوزموزور يقول نقول نحي لي هذا نحي لي نحي لي ونقص لي من هذه ينقصك من حبان
1: عملوا بروجراماسيون هذا اللي يركب بحذا المنقالة ولا اللي يركب الداخل في السبالة
0: بعد برا يركب في
1: بعد المنقال
0: بعد المنقال داخل
1: اي
0: بعد المنقال هذا انا كيفاش عايش انا نعرف انا قديم
2: ديما المنقال معناه يصفي كل الماء اللي يدخل الدار مش كان يتشربه
0: ثم مصفات ينحي معناتها الامور الخشنه التراب والعواد ولا هذه تشدوا كل عام تبدلوا من جنب المنقاله بالضبط وبعد عندك تمشي توصل للدار
1: ما نقدرش تقول لي سي محمد عادل انت ولده فوق كتافه ويتلوش فيه
0: بالظبط
1: نتاعي انا لابس عليه والنجم حتى كان فما حاجات نحب الناحيه الناحيه بالمصفي هذا وقاعد نجري في الماء
0: هكا علاش مشيش
1: غالي
0: انا مشيش الماء انا
1: وساعات ما فماش ويولي نجري في جرته
0: واحنا وانا هذاك علاش لمت على وزاره الفلاحه وزاره الصحه حقهم هال قالوا راهو السباله نتاع تونس راهو في مناطق كثيره جدا ما تستحقش باش تشري ماء معلب انا ما سميش ماء معدني خاطر كل المياه معدنيه حتى ماء السباله معدني مش في كلور ومخلط معناتها كالكار مخلط في كل شيء المواد الكل ماء السباله فيه اما بنسب معينه انت تسع حاجه حسب انت انا مثلا ما نحبش بعض المواد ما نحبش توجد في الماء هذاك نقام بقى اخرى نطلب منه ما ينحي لي هذاك من الزايدين اذا هو انا نبدا ليش كيفاش ما ثماش الوعي باللجوء الى السباله علاش في المنطقه هذه وخاصه الناس تتقاتل ريت بعض الناس بقى نقص في عندي ثم مساحه كبرى والله شيء يحشم معناتها سامحني نقولها في الواحد اخر كيفاش توسد تقاتل على دبوسه ماء ايعقل هذا
1: الأغل
0: هذا هو
1: الأغل حطينا في بالهم التوانسة كونه الماء سبالة قاتل
0: هو ما سبالة
1: يمر ما سبالة خايب ما تشربش
0: هو ما سبالة فيه في بعض الأحيان اللون نتاعه مش باهي في بعض الأحيان أنا حتى نراه لونه هكا مش باهي حتى نجبدوا أنا من لوزموزور لونه مغير
1: ما نشربوش
0: نخليها على شيره نسقي به ما نعمل به حاجه اخرى وقت ينضاف هكا حقيقه انه مش كيما كنا قبل سبحان الله
1: يتمسخ باش زعما من لي كوبور هذوكم ولا يمكن شو اسمه
0: هي وقت هو وقت
2: قنوات
0: قنوات قنوات هذه القنوات بتاعنا هي ثم كثير من القنوات اللي هي 62% القائمة بتاع سونات 62% من الشبكة بتاع مياه شرب هي راهي مهترية وقديمة جدا.
1: هذه أرقام سونات قلنا 62%
0: من الشري من الشبكة بتاع السونات على كم الجمهورية ما نعرفش الرقم قد 56
1: عندها شوانة تشاركيز ويتحل هذايا ولابد مش
0: حلو هذايا قلناه من العهد الماضي كما نقوله قلناه لكن التمويلات كما توستاج استاج علاش عملوا لنا ديال الاستاج هما على خاطر البرودكسيون وقت في وقت وقفت بقيش نعمل برودكسيون ديال الكتريسيتي خاطر الماكينات محطات توليد الكهرباء نقصوا عد محيد ولو نقصت المردود نتاعهم وما عندهمش فلوس باش يصلحوهم
1: دي شوا غالطين كانوا في 2016 فما شوا نجموا نعملوا نعملوا ستاسيون اخرى
0: كانوا تو خذوا قرار مشام اربع ستاسيونات مع بعضهم ما نعرفش نجيبوا الفلوس اربع ستاسيونات باش العام الجاي ما تجيناش الحكايه كما جاتنا السنه أخذت مشكل كبير.
1: شلون نخل؟
0: إذا نحكي هي نحكي التمويلات راه. ذكر أنا وزارة الفلاح قدمنا لها مشروع باش على مدة 10 سنوات كل عام يعملوا كذا كذا كيلومتر القنوات القديمة يحسنوها. لكن ما عندوش فلوس. باش
1: محمد عادل أنت الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة نحب السؤال الأخير قبل ما نمشي لخليفة خليه يكمل السبع دقائق ثمانية دقائق مع حضرتك. السؤال الأخير هو يقولوا ناس بكري هكا تعودنا الكبار والفلاح. سيف سخون بالقديه بالقديه وراه الشتاء باش يجي شتاء بارد وامطر هل نحضروا رواحنا لهذا ولا لا
0: نعطيك انا ديما شو يقول التوقعات الكبرى سنة احنا تو عندنا احنا تو عندنا صيف مش ولي الخريف في الشتاء الجنوب الكره الارضيه عندهم شتاء الشتاء الكره الارضيه في مناطق سهليه ثلوج عمر ما صارت
1: لطيف
0: عمر ما صارت ثلوج في المنطقه هذيك إذن شو يقول كوبرنيكوس يتوقع أنه راهو في شهر الشتاء الجاي ديسمبر جانفي مش يكون عندنا ثلوج كبيرة ياسر في تونس لأن هيك النمذجة تعطيك وقت أنه ثلوج في ما مضى هو يجبد هكا ما مضى القديم يرى صورة جوئية مكونات المناخ في هيك البقعة يرى هي بدأ اللي استشفها تولى كان هي بدأ يقول كرام جينا الدنيا باردة ما هو 100% التوقع هذا 40-50% فقط مو 60-70% هذا مصدق أقل لكن يقول لك أنت واصوا معايا تبعوني بشوية بشوية حتى نقربوا شوية شهر نوفمبر في شهر نوفمبر نعطيكم التوقعات الصحيحة هل ترى مش جينا الثلج احنا حتى كان جينا الثلج هو به قلت جينا ثلج هيك أمطار مرحبا خاطر الفلاح شو يقولوا الثلج في جهة الكافي وقصرين وجندوبة يقولوا هذا كيذكر الأرض وغزي من الثلج راهو الماء مخزون ويجي وقت يطلبوا الغرس كله يطلع
1: ان شاء الله ربي يرحمنا بالثلج ويرحمنا بالمطر على قد طاقه التحمل بتاعنا هذا ما نقولوا هاي
2: سي محمد عادل الوقت اللي يعملوا امثله تهيئه داخل المدن علاش ما عندناش قنوات لصرف مياه الامطار عندنا قنوات لصرف مياه الصرف الصحي لكن ناقص انا نشوف الماء ديما الفوق مش اللوط
0: عندنا شبكه كبيره جدا من القنوات اللي خدمتها تنحي مياه الامطار توصلها للبحر
2: لكن علاش الماء ديما الفوق
0: واللي توصلها سمح واللي توصلها للسيباخ هذو هما موجودين بكثره هكا على ثم برامج كبيره حمايه مدن الفضانات شي خدمتها البرامج هذوما هي تعطيك قنوات تهزل الماء من البقايا اللي جمع فيها الماء الى البحر او الى الماء او الى او الى المناطق
1: لكن يقولوا في بعض المدن أنه نستعمله نربطه في قنوات التطهير مع قنوات تصريف المياه
0: هذاك في المدة الماضية قبل تقريبا 10 سنوات كان مع الناس قنوات ماء صالح الشرب وقنوات التطهير قنوات التطهير فيها ماء صالح الشرب مع الأمطار مع بعضهم
2: مع بعض
0: منذ تقريبا 10 سنوات لوناس مقاش يساعدوا باش يتحمل هو في القنوات متاعه الماء متاع المطر على خاطر ولي مبقاش يهز الماء
2: سيرشاز
0: مبقاش يهز مع بعضهم يهزوا مع بعضهم كويس ولي فيضانات ولي ما يخرج على النهج وروايح وما يساعد دونك ولا قال انا نعمل القنوات نتاعي ونتلها بها كما ينبغي وانتم يا وزاره التجهيز انت تلها بالسكن انت تعمل روحك هذا الوقت الحالي هو ان
2: شو القنوات المعموله هذه نتاع مياه الامطار مجاري ماهيش قنوات اللوطه تحت
0: مجاري وقنوات تعرف بالنسبة لتونس كبرى كلفة برامج مع حماية المدن من الفيضانات آلاف المليارات تعمل وزارة التجهيز لكن المشكلة هو أنه وقت احنا نعمل القنوات اليوم على حسب مطر كبيرة هكا مرة كل عام تجيك كل 100 عام تجيك مطر أقوى من هكاك وتلقى روحك انت اللي عملت هكا ولا ضويق ضويق كما عشنا سنه
2: ظاهرة أخرى شفناها السنة الماضية سي محمد.
0: يلزمنا وحاجة ثانية نقولها لكم، عندنا مشكل هنا زادوا في حاجة، التعمير كثر. اللي يعرفوا تونس امشي امشي توا فوق ذاك النصر وهكا كانت قريبة
1: بنينا في مجال المياه نتاع
0: الأودية، بخلاف مجال الأودية بنينا في بقعة اللي كانت قبل تشرب الماء، توا مقسم يشرب الماء كله سيمان، تهبط قطرة تمشي تلقاها في وسط البحر.
1: ريت
0: وسط على خاطر
1: ريت هذايا اللي يحكي عليها النصر والجبل هذاك راهو كان يمشي للسبخة نتاع ريانا ويمشي
0: يمشي
1: للرواد بحر
2: الرواد سكرت
0: معناتها الماء القطر الماء اللي تصب مطر يمشي للبحر يمشي أكثر لأن البقعة اللي مش تشرب فات نقصت ولا كلها سيمان.
1: صحيح.
0: هنا المشكل نتاع نتاع المدن البناء واختيار المواقع هي ان ما عملناش دراسات كفيله باش تبين لك الوقت انت هذه المنطقه هذه مش تعمل
2: عملوا السي محمد
0: راك انت لازم تعمل كذا كذا ما صار. وانا نذكر في 1976 عملت دراسه كامله للشيء هذا على منطقه المنزه وين الماء مش يخرج عام 2020 شو المناطق اللي مشي
1: واعتمدت ولا ما لم تعتمد
0: توا خذوها
1: خذوها توا خير ما خذوها.
2: السؤال الأخير سي محمد ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر على على الكورنيش في في, في في في الحمامات في تونس العاصمة لنا في التيجيام في سوسة ممكن تتعاود السنة.
0: والله نقول لك مياه ارتفاع مستوى من البحر هذا حاجه موجوده وزاد تقريبا 3 سنتيمتر تاع القبل هذا بالحساب مش تونس العالم مجمع المناطق المحيطه بالبحر المتوسط واغلب المناطق وفي اوروبا بصفه كبيره جدا
1: انا ما زالت متواصله ويمكن حاجه
2: في جاتنا غير
0: احنا نقولوا ان نعطيك المحكي بنقول الساده المستمعين يعرفوا كيفاش وان راهو ارتفاع مستوى البحر ايش معناتها معناتها البحر طلع لفوق معناتها احنا بين الوديان بتاعنا يصبوا في البحر كما وقع جابس كيف طلع مستوى البحر ولا البحر يصب في الواد
1: قلبت ليه
0: جابس انا حرب اذا المشكل هو انه المستوى البحر مازال يتواصل مادام ثم التغيرات المناخية موجودة مادام ثم الاحترار مازال يتواصل ورأيناه السنة القبة الحرارية مكثت فوق المنطقة المتوسطية تقريبا 60 يوم أول مرة توقع في تاريخ البشرية مسجل عند البشر أول مرة توقع القبة الحرارية خلات أن راهو
1: يا رب يكسرها القبة الحرارية
0: هي تلاشات بشوي بشوي
1: إن شاء الله يا رب
0: لا
1: يرجعهن
0: وقت يطلع هك عند مشكلة وعندك مشكلة ثانية أن الماء البحر وقت يطلع عند المواد السطحية مائية حلوة في الكبان وفي الساحل هذوما وقت يطلع ماء البحر يدخل الماء نتاع الملح يملحهم يكونوا
1: يملحهم معناها كانت الماء اللي نتاعنا احنا المائيه حلوه
0: مابقاش يسخن
1: تخلط
0: بالزمن من تو وزاره الفلاحه من تو تخمم في مناطق الداخل شويه الماء نتاعها ماهيش مالحه وتعمل مناطق سقويه جديده على خاطر هذيك بالضبط 30 40 سنه باش تسكر
1: سيفيني مشات سي محمد عادل الهندي شكرا لك الخبير الدولي في البيئه والتنميه المستدامه نورتنا سيدي العزيز وشرفتنا ميرسي بوكو
4: عد للموجة نسمع جولة في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية عن 104
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
7: أريدو طور عالمك بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
8: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
9: مونوبخي ديما معك باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
11: اريدو.

0: وحده في الكادوات كان باكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: مع اورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا
2: الرونتري مشكل للقرايه الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
1: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست الرونتري بالفيبر
2: عندك اورانج
3: Publicité.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وباش التحاق بينا ان شاء الله اسبوعين تكون عنده الكرونيك هذايا الكرونيك اللي باش نمشوا فيها لي مش واقعنا الان واقعنا ومستقبلنا. السؤال اللي نطرحوه عليه وهو هذا اختصاصه هل بالمجد السيد هذايا التليفون هذا باللي ريزو سوسيو اللي موجودين فيه هو دخل لهنا عمل العمليه لهنا ودخل ولا في مخي؟ هل هذا صحيح؟ إذا كان أنا خممت في حاجة السيد هذا في مخي مباشرة يعطيني 50,000 حكاية على كل حاجة اللي أنا خممت فيها. نحب نشري فيستا وكسوة مثلا متاع شتاء يعطيني الكساوي متاع شتاء وأنا في طنبك السيف وراني معناه حكيت فقط. هل هو يسمع فينا؟ هل هو يشاهد فينا؟ هل هو عايش معانا؟ هل سفيني ولات الآلة أو الجهاز هذايا مخترع علينا يغير لنا حياتنا الكل؟ سؤال نسألوه على نطرحوه على المختص في هذا الجانب والمختص هذا في جوانب أخرى عديدة تكتشفوها. زياد باشا مرحبا بك.
1: أهلا بك سي حاتم، مرحبا بك لاباس، مرحبا بكل المستمعين. دونك كما كنت تحكي حبيت اليوم نحكي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خلينا نحكي على جانب تقني شوية وجانب يهم معناها البسيكولوجي متاع الإنسان والتأثير متاعه على المجتمع متاعنا أكثر من اللي قاعدين نشوفه فيه معناها ونحكي عليه كل يوم. كيفاش بداوا المواقع التواصل الاجتماعي وشنو هما التكنولوجي اللي يخدموا بهم؟ في قبل 2006 كنا قبل عندنا لي سيت ويب، ندخلوا نلوجوا على معلومه، ندخلوا على سيت ويب نتفرجوا في باج، نهبطوا لوطا نقراو التكست اللي موجود، يوفك التكست لا فما لا فيديو ولا شيء، نقفوا ناخذوا المعلومه نقفوا. في 2006 فما انا امريكان اسمه رازا راسكين اخترع سكون ابل لو سكرول انفيني. لو سكرول انفيني معناها انت الباج ويب قول قايل وقت اللي توفى الباج تقف. توا في لي ريزو سوسيو في فيسبوك ولا في انستغرام ولا هون انت تسكرول هو عمره ما يوفى، سي انفيني ديما يمشي. داكور، دونك هذه المشكله الاولى معناها ما عادش فما سكون ابل بلون لونغلي لو ستوب كيو، ما عادش تقف، معناها تنجم تقعد سكرولي انديفينيمو. وهذه دونك يلزنا باش نحكيوا على حاجه اخرين اللي لي ريزو سوسيو هذوما معناها زادوا تطوروا اكثر باش يخليوك تزيد تقعد عندهم اكثر. شو يستعملوا لي تكنولوجي دو بيرسواسيف ديزاين اللي هما فيهم لو سكرول انفيني لو اوتو بلاي، معناها انت كي تبدا تتفرج هكا وترى اون فيديو الفيديو اللي بعدها تعمل بلاي ديريكتومون مش لما انت تنزل باش تزيد تشدك، ومن بعد تلقى لي نوتيفيكاسيون حتى كان انت خرجت من كل ابليكاسيون هذيك تطلع لك نوتيفيكاسيون في تليفونك يقول لك ارجع شوف. لا ريكومونداسيون بيرسوناليزي شنو معناها؟ لا يقترح عليك على كيما قلت انت قبيله يوجهك يعرفك اكثر من اللي انت تعرف روحك. اي علاش هذا؟ على خاطر يلزم نعرفوا اللي الكرياتور دو كونتينو يعرفوها هذيا ودايوغ اللي يحذوها برشا مرات يقول لك هاو باش نقول لك مثلا اكثر 5 حاجات ينجموا يغنيوك ولا اكثر 3 حاجات مهمين لصحتك والاخرى هي احسن حاجه. علاش يستعملوا الطريقه هذه؟ الحاجه الاولانيه لي ريزو سوسيو يحسبوا سكون ابيلو واتش تايم، معناها قديش تعدي وقت على كل فيديو هذيك كونسوميت منها الشطر الكل، وكل ما تكونسومي منها اكثر بورسنتاج كل ما الفيديو هذيك ريكوموندي للعباد اخرين يشبهوا للبروفيل نتاعك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نلاحظوا اللي هما من الاول يشوقك، معناها ما اذا به تفوت 3 سكوندات الاولانيين، خاطر معظم لي ريزو سوسيو مش كلهم كيف بعضهم، كي تفوت 3 سكوندات الاولانيين الالغوريثم يجوج انه الفيديو هذيا معناها باهيه ويزيد ريكومونديها لعباد اخرين. دونك لي كرياتور دو كونتينو والالغوريثم يستعملوا طرق انهم معناها يزيدوا يشدوك اكثر والمخ يولي كونديسيوني. الضرر اللي يصير في هذا الكل انا قبل كنا كيف نقراو حاجه طويله ولا كي نطلعوا على معلومه ولا نتفرجوا في فيلم ولا اللي هو نتفرهدوا. التفرهيد شنيا هي بسيكولوجيكمون بارلون؟ هو سين جينيراسيون دو دوبامين في المخ. داكور، وقت اللي انت اليوم وليت تتفرج في ان فورما كور تقريبا تاع 90 سكوند كل دوبامين اللي جينيري او بو دو 60 سكوند ولا او بو دو 90 سكوند. دونك المشكله الكبيره انه المخ نتاعنا ولا ما عادش يصبر باش يتفرج في فيلم ولا يقرا في كتاب ولا باش نقعدوا نتحدثوا في حديث نعملوا به جو باش كل مخ يجينيري الدوبامين. ماذا بيه حاجه تيك تاك في سا في سا، معناها او بو دو 90 سكوند ولا 60 سكوند نحب تجيني الدوبامين ونتعدى لحاجه اخرى. وهذا يلزمنا باش نحكيو زادا الحاجه اللي اسمها لا لوب انفيني. لا لوب انفيني هي دونك باقي تبدا تمشي تدور وتلوج في حاجه اخرى تجينيري لك الدوبامين. وفما سكون ابل لا ريورد لوب زادا، اللي هي وقت اللي انت تبدا تسكرولي وبرشا الناس اللي حضوها، انت مثلا تحب تتفرج في حاجه تضحك تفرهد، هذا لو كونتوني اللي تلوج عليه. انت وقت اللي تبدا تلوج ساعات تجيك حاجه ضحك تقف عليها تفرش فيها، وساعات يجيب لك حاجات ما همش فورسيمون معناها من الحاجات اللي تلوج عليهم، اي سي في اكسبري باش تقعد انت باقي تلوج فك الدوبامين، تزيد سكرولي تزيد سكرولي وما توفاش. وفي تونس مثلا لي ستاتستيك تاو ريسامون عطاو اللي التونسي اون جينيرال يعدي في النهار اكثر من 2 ساعة و40 دقيقة في النهار على على على الكرون تاعو. 2 ساعة و40 دقيقة هذوما كي نحسبوهم في اخر العام يطلعوا تقريبا 40 يوم، اكثر من الكونجي نتاع انسان، معناها انسان ياخذ 24 جور وفرابل، هذا بريسك الدوبل، معناها 40 نهار يضيعهم من حياته في لي ريزو سوسيو
2: في السنه طبعا
1: في العام. اي وفما بلدان بالطبيعه فيقوا بالمشاكل هذيا وعملوا دي ريستريكسيون للصغار سورتو على خاطر تدمر المخ، وبالعلم وباللي ستاتستيك وباللي زاناليز كونيتيف اللي نعملوهم للبشر لاحظنا اللي معناها الاستعمال المفرط نتاع لي ريزو سوسيو ينقص في الكونسنتراسيون. ولينا نحكي وزادة على attention residue. شو معناها؟ معناها اليوم قبل بلوتو كنا نعديو نجمو نعديو ساعة كونسنتري على سوجي، نقراو في كتاب، نخدمو في خدمة، نعملو في أناليز، نحلو في مشكلة ماتيماتيك. ولينا تاويك نبداو فيسا من فدو خاطرك الدوبامين ما لقاوهش فيسا، دونك نقزو هاو تيك توك هاو انستغرام هاو ايميل هاو رجعت نحكي مع صاحبي هاو قمت من الكرسي. يولي الإنسان ما عادش ينجم يركز على حد شيء، وهذه من الأضرار الكبيرة. وهذاك علاش برشا في برشا بلدان معناها يزون انتردي لوزاج نتاع لي ريزو سوسيو في اقل من عمر معين. ناخذوا الشين اللي هي معناها عامله تيك توك، احنا بتاتر ما نعرفوش راهو في الشين عندهمش تيك توك اللي عندنا احنا، عندهم حاجه اسمها دوين. دوين هذا فيه كونتوني اخر بالنسبه للصغار اللي ليميتي لاقل من 14 سنه ليميتي ل 40 دقيقه في النهار، العشره نتاع الليل يقص يرجع كان السته نتاع الصباح. في 2026 اي عملوا قانون يمنع على اي انسان ماهوش من ذوي الاختصاصات معناها في مجالات معينه كما الصحه كما القانون كما الفينانس وكل، يمنع عليهم اصلا باش يحكيوا في المواضيع هذه. معناها انت كي تدخل تعمل اوتنتيفيكاسيون نتاعك كيما تحط تصويرتك ولا اللوجين والباسورد نتاعك، يقول لك وريني الدبلوم نتاعك باش نجم انت تحكي في المواضيع هذه، وكان تحكي ومش اختصاصك تتعاقب تدخل حبس. معناها فما عباد قاعدين يخدموا على لا كاناليزاسيون نتاع لوتيليزاسيون دي ريزو سوسيو، وكاريمون مثلا كيما قلت لك دوين لا فيرسيون نتاع الزهر باش تلقى فيها كان دي كونتوني سيانتيفيك تعليميه تثقيفيه. فما معناها فما دور زاد مجتمعي، ومعناها باش نجموا نستعملوا هاللي ريزو سوسيو بطريقه ذكيه وما نفسدوش بها وليداتنا والمجتمع نتاعنا.
0: اخر سؤال نسالك زياد، ميرسي بوكو على الكرونيك الرائعه هذه، انه البعض يتحدث وحتى واحد منهم انا ريت التليفونات حطتهم في الكهرباء، ونحكي انا والسي خليفه في موضوع معين بعد قليل بعد لحظاتنا هنا كان يسمع فينا وريت كل شيء اللي كنا نحكيه فيه بدأ يعطي فيه في اقتراحات من خلاف شنية الحكاية من جد هذا يسمع
1: ألوخ أوفيسيال مولي أوفيسيوز موي أوفيسيال مو يقولوا اللي معناها كان تمشي تسأل شركة أبل ولا شركة جوجل ولا ميتا اللي هما بون كونكتي في الأخر لبعضهم، تقول لهم اسكو التليفون يسمع. أوفيسيال مو سألوهم سؤال هذا وقالوا لي، ولكن عن تجربة تليفونات تسمع. انت وقت اللي
2: تسمع كيفاش
1: تسمع كنت الميكروفون نتاعك محلول، معناها كيفاش تعرف اللي هو مش يسمع فيك؟ معناها الميكروفون نتاعك محلول، وفما عباد يقول لك مثلا انا عندي سيري مثلا اللي تحكي معها في الابل، يقول لك انا ديزاكتيفيها ما يسمعني. سي با فري، هو ما دامك انت تحكي على موضوع مثلا تحكي اليوم نقعدوا نحكيوا على سبابت ونقولوا نايك ولا اي ماركه باغ اكزومبل نتاع سبابت نحكيوا عليها، من بعد باش تلقى تحل تليفونك تخي سوفون تلقاها موجوده
0: حاضرين
1: مصورين موجودين
0: بليانه مباشره و
1: لوك انت ما لوجتش كان
0: بروموشن ما لوجت
1: اي كان لوجت حتى على جوجل جيك راهي
0: لا لا ما لوجتش
1: ما لوجت
2: لا هو ما لوجش احنا هذه المعلومه
1: جوستمون دونك تليفونك يسمع فيك ياناليز لا فوا كيما انت وقت اللي تحكي معها ولا تستعمل اي اداه نتاع ذكاء اصطناعي تحكي معها تمل عليها تعرف تكتب دونك يسمعوك يعرفوك على شنو تلوج باش انتريسي ويركومونديو لك هكا الكونتينيو هذا وهذاك علاش ماش المره الاخرى وقت اللي عملنا تقريب حصه حكينا على اهميه لو بيك داتا كان تذكر لو بيك داتا علاش على خاطر كم المعلومات الهائل هذا يتسمى لو بيك داتا وهذاك علاش اليوم كي تقرا لو رابور نتاع لو وورد ايكونوميك فوروم اللي خرج في 2025 الفيرسيون جي نستنى فيها تخرج في 2027 يخرج كل عامين يقولوا لي اول سبيسياليتي مطلوبه في سور لو مارشي دو لومبلوا سي لو بيك داتا علاش على خاطر بك كم المعلومات هذيك تنجم تصنع ذكاء اصطناعي
0: هذا هو الذكاء الاصطناعي تصنعه بهذاك
1: معناها من غير بيك داتا ما عندكش ذكاء اصطناعي فهذاك علاش تويك العالم الكل هي حرب معلومات قد ما نعرف عليك معلومات قد ما نجم مانيبيليك وقد ما نجم معناها نجم نحاربك نعرف نقاط القوه نتاعك نقاط الضعف نتاعك
0: نسكن لك في مخك
1: اكزاكتومون
0: قد ما نعرف معلومات نسكن لهنا
1: فوالا دونك في الاخر بالكل ساعات متسعم في لي ريزو سوسيو في بالك غراتوي ماهمش غراتوي هو انت بيدك البرودوي البرودوي فوالا
0: بالضبط شكرا لك معناها متعه الحكايه هذه لانه ما نعرفوهاش ما حللناهاش ما فكرناش فيها هاو عطانا لي كلي تلقاو الفيديو على ذمتكم وبإذن الله باش نتعاون مع زياد باشا الأستاذ زياد باشا المختص في التكنولوجيا والتكوين وأيضا التعليم العالي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: ما زلت تحب تفرهد العائلة وتعمل ضريبة بحر قبل ما ترجع القراية، وحتى كيف ترجع القراية تعمل ويكاند برولونجي مثلا مع الصغيرات؟ سيفك موفيش مع المراديوتلز. اي نعم، السيف من زلمت واصل، والعروض الأحلى عاودت رجعت مع المرادي.

وراديو تيلز تتمتع بتخفيضات توصل حتى لل 40%، تخفيضات توصل لل 40% -40% للإقامة من 1 سبتمبر ل 31 أكتوبر. الريزرفاسيون يلزمها مفتوحة، معناها الريزرفاسيون هذه يلزمها تكون إلى حدود نهار 10 سبتمبر، مازال عندنا الوقت، اليوم 7 و8 و9 و10 سبتمبر، مازالوا عندنا 4 أيام باش نتمتعوا بال 40% هذوما من طرف المرادي أوتيلز. الأنيماسيون وراي نهار وليل، بيسينات على كيف كيفكم، وفي كل النزل لي توبوغون والماكلة البنينة والسهريات الممتازة. سيفك موفيش مع المرادي أوتيلز، اطلبوا توا المرادي على 70 105 720، عاود لكم 70 105 720، وإلا زوروا موقع المرادي اللي هو www.المرادي.com. مرسي المرادي ومرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. تلقوا غدوة بإذن الله. باي وتحية تونس.

0: سيتي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
5: منا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
7: جوهرة
0: بوبليسيتي.
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
9: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدمة خليل المشري يفيد بأنه تمت السيطرة بشكل كلي على الحريق الذي اندلع أمس بطريق السلطنية كيلومتر 17 بمعتمدية سقية الزيت من ولاية صفاقس، مضيفا في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أن وحدات الحماية المدنية تقوم الآن بعملية التبريد بالمكان، مشيرا إلى أن أسباب الحريق ما زالت قيد البحث. أشغال وندوة الدورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني التي يشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود تركزت على الاستعداد لتأمين العودة التكوينية 26 و2027 و2000، ولا سيما متابعة أشغال الصيانة بالمبيتات والمطاعم وفضاءات التكوين والعناية بالمحيط الخارجي للمؤسسات التكوينية. كما تناولت أشغال هذه الندوة التي تندرج في إطار متابعة سير منظومة التشغيل والتكوين المهني وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، ولت متابعة استعدادات القطاع الخاص لتأمين العودة التكوينية المقبلة وتقييم تقدم تنفيذ خطوط التمويل المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 26 و2000، فضلا عن متابعة ملفات التكوين التكميلي وبرنامج كبار المشغلين. دوليا، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفيد باستشهاد 11 شخصا بينهم رضيعان ومسعفان وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم على بلدة كفر رمان جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف أطلاق النار. إيران تتهم الولايات المتحدة بالتسبب في اضطراب الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، معتبرة أن واشنطن تحاول تحميل طهران مسؤولية أزمة قالت إنها بدأت مع اندلاع الحرب في فيفري الماضية. ختاما، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوجه

0: تحذيرا لكوريا الجنوبية، قائلا إن أي مشاركة عملياتية أو وجود عسكري لأطراف في مضيق هرمز يعد دعما للمعتدي وستترتب عليه عواقب خطيرة، مضيفا أنه لا توجد دولة ذات سيادة ترضخ لضغوط أمريكا وابتزازها للتواطؤ بالعدوان على الشعب الإيراني.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: والله استاذ محافظ البنك المركزي تم تقاعدين عنده الحق في القرض الشخصي هذا القرض العشرة ولا
2: أنا مواطنة من نابلس، نحب نعمل استغاثة على الوزير الصحة على مستشفى سيونزي. أنا عندي بنتي عمرها 18 سنة يظن عم عملية ذرع قرنية، نمشي ونجي بقى عندها 10 سنين بنتي تعب، القيودة دي تعبت على البخار يلزمها الزرع، أصل الطبيب ديما هو يصبر فيا يقول لي هي تعب هي عندها شنو وهي عندها شنو، لكن الزرع يلزمها زرع، ما عنديش فلوس باش نتزوج على السبيطار ما فماش الأجهزة اللازمة، يجيب وزير الصحة يشوف لنا سبيطار سيونزي شنو هما الاجهزه اللي ناقصتهم قسم عينينا، علينا عندنا طب وعندنا كل شيء، علينا ما تنجموش تشوفوا لنا حل فيها، راهي معرضه للخطر، راهي الطفله ولت ضربه ديبريسيون صاير فيها، ما عادش النجم نحكي معاها جمله. عاش النجم نحكي معاها، عايشة كان في الليل تخرج كان في الليل، هذاك هو فالنهار ما تخرجش.
3: لا ترى الماء ما ذماش في الديار مش يقروه في المكاتب، ما رجعوهمش صغارنا حتى تجد الماء، هذا هو نبعث ولدي والماء ما ذماش، ما درتها هشام وبعد هكا تو واحد طفل صغير كرش وجهته ومش نوفروا الماء ساعة في الديار باش نلقاوه في المدارس.
4: هو حكاية البنوك، أنت كي تحب تعاود للناس وتحب تخدم تدور وتحب تنشط الاقتصاد، ست شهور مش يخلصك هو مش يبدا يخلص دراري يخلص عندك ايديات أخرى ومش 5 ملايين نتاعك ولا 10، على الأقل عوايم ونصف، إذا كان تحب بالحق تعاون الشعب وتحب كلك يعطيك الصحة بالحق أن تربح.

20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: ملي رجعت الفاك بالمي في فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا المي في 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك

0: Ma Orange, boost il rentré, belle fibre 100 mégas.
1: Il rentré, مشكل للقراية. Il rentré, فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست il rentré belle fibre.
1: عندك اورانج.
2: Publicité.

وانتفع نية تحفة يا داخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business
3: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. تونس تحتضن يومي 29 و30 سبتمبر الحالي بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال اللي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة عدد من المؤسسات والهيكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقييس والتجارة، من بينها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حسب بيانات انشرها مركز النهوض بالصادرات. والمنتدى يهدف إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز التعاون في مجالات التقييس وإسناد الشهادات والتمويل والتجارة، فضلا عن دفع المبادلات الاقتصادية وإرساء شراكات بين الفاعلين في هذا القطاع في كل من إفريقيا ودول الخليج وآسيا وأوروبا. ومن المنتظر أنه يستقطب المنتدى مسؤولين وممثلين عن مؤسسات حكومية وهيئات التقييس وإسناد شهادات الحلال، إلى جانب مسؤولين عن مؤسسات مالية ورؤساء مؤسسات اقتصادية ومستثمرين استراتيجيين وممثلين عن مختلف مكونات منظومة الحلال على المستويين الإقليمي والدولي. مؤشر بورصة تونس لأوراق المالية تيونانديكس سجل ارتفاع بنسبة 0.88% خلال شهر جويليا 2026 ليصل إلى 20038.09 نقطة في نهاية شهر جويليا مقابل 19863.75 نقطة موفق جوان الماضي، حسب النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي. وجاء هذا الأداء الإيجابي في وقت شهدت فيه أسواق المال العربية تباين خلال شهر جويليا، حيث تراجع المؤشر المراكب صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية بنسبة 0.19% مع ارتفاع مؤشرات 7 بورصات عربية وتراجع 7 بورصات أخرى. والبيانات أظهرت أن القيمة السوقية للبورصة التونسية ارتفعت بنسبة 0.45% خلال شهر جويليا لتبلغ نحو 16.62 مليار دولار مقارنة بنحو 16.54 مليار دولار في جوان 2026. في المقابل تراجعت قيمة التداولات في بورصة تونس بنسبة 3.66% لتصل إلى نحو 184.8 مليون دولار مقابل نحو 191.8 مليون دولار في جوان الفارط. وسجل حجم التداول ارتفاع بنسبة 13.38% ليبلغ نحو 32.1 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 28.3 مليون ورقة مالية خلال الشهر السابق. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 4 سبتمبر انخفض إلى حدود 1245 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 3 سبتمبر في حدود 1428 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 4 سبتمبر فارتفعت إلى حدود 25433 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 3 سبتمبر في حدود 25274 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 99 يوما. التجارة البينية الإفريقية ارتفعت بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار حسب تقرير إفريقيا بالأرقام 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وصد دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق اللي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. ومن المنتظر أنه تحتضن مدينة لاغوس النيجيرية الدورة المقبلة من المعرض التجاري الإفريقي البيني من 5 ل 11 نوفمبر 2027 بهدف استقطاب أكثر من 100 ألف زائر وأكثر من 2500 عارض وتحقيق اتفاقات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإيران على سفن في مضيق هرمز. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 1.1% إلى حدود 97.38 دولار للبرميل، وكان خام برنت ارتفع ب 7.8% الأسبوع الماضية. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم بينما يترقب المتعاملون بيانات تضخم أمريكية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات على معدل الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي اللي يعقد اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة للذهب بنحو 0.6% إلى حدود 4449.20 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% مسجل 4400.09 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و383 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و917 مليم، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و186 مليم.
0: Business News.
4: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندانس، آخر الأخبار جينا من عند نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد اللي خرجته شركة الأوبن أي آي اللي هو الأسترا، نحكيه على الجي بي تي 6 واللي تعتبره شركة الأوبن أي آي أقوى نموذج ذكاء اصطناعي عندها حتى التو، وأسترا النموذج الأكثر تطوراً اللي نلقاوه متاح حالياً، واللي تقول الشركة اللي خرجته يتفوق تماماً على الفابل من عند كلود وإلا من عند شركة الأنتروبيك. وفق لما ذكره موقع إنتيا توداي، يقول سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن آي على منصة إكس اللي كانوا جي بي تي 6 أسترا، هو جسيت أفضل نموذج في العالم للاستخدام الحاسوبي، العمل الاحترافي، العلوم، البرمجة، الأمن السيبر وغير ذلك. دونك هذا شو اللي قال سام ألتمان. ألتمان يقول اللي كانوا النموذج هذا باش يمكن جيل جديد من ريادة الأعمال، الاكتشاف العلمي والبناء. من حيث المعايير نلقاو نموذج الأسترا يتفوق على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى تقريبا حتى التو، يعمل 98% كنتيجة إيجابية في اختبار الذكاء الاصطناعي المعروف بالفرونتير مات تيير 4، 99.9% كنسبة نجاح في اختبار الـ ARC AGI 3 وفي اختبار الترمينال بنش 4.0. الأوبن آي تقول اللي كونوا أسترا يحقق 59.7% مقارنة ب 37.3% لنموذج ذكاء الاصطناعي جي بي تي 5.6 سول، 55.8% لنموذج الكلود فابل 5.1. وتقول الأوبن آي اللي كونوا أسترا قادم على التعامل مع مهام كما مثلا ملء الاستمارات الإلكترونية، تنظيم التقاويم، إجراء البحوث عبر الانترنت وتحاليل البيانات العلمية. وينجم زادة أسترا يعمل لنا مواقع الويب، يعني كرياسون دو سيت ويب، ينجم يثبت البرامج وحتى من الاختبار امتاحها. نجم زادة تستخدم أسترا لصياغة المستندات القانونية كما لكونترا وغيره، وحتى تنجم تعمل ديكلاراسيون فيسكال امتاعك بالطبيعة، يلزمك تزوده بكل المعطيات الخاصة بدولتك فيما يخص الإقرارات الضريبية وإلا الديكلاراسيون دي زامبو متاعك. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن.

0: تسمع كل يوم من الاثنين الجمعة
1: من 10 ل 11
0: يدعو بنت الصيفية على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
2: بيجيكم من الناس الكل موجة مع الموجة، زعما باش نتوحشوا الموجة، زعما باش نقولوا مساب وقتاش الموجة يذنوا بتوهك على السخانة اللي تحديت. أما ديما تقعد الموجة وحدها بموجتنا احنا، موجة الدنيا وفيها جوهرة فهم. صباح الورد للناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. دونك العدد جديد من بيدولو اليوم الاثنين، إن شاء الله نهير مبروك علينا الناس الكل. أكيد قاعدين نحضروا فرواحنا، كل واحد كيفاش يستعد. شفت المكتبات تعديت، نلقى فما ناس قاعدة قاعدين الناس تاخذ الكتب كلارس فورنيتور سكولير، شي فرحنا برشا. إن شاء الله ديما هكا يا ربي الحركية، وديما إن شاء الله التعليم متاعنا ديما رائد يا ربي. خليني نقولها جهينة أهلا وسهلا وبونجور في الإخراج التقني جهان برحومة، إخراج الرقمي بونجور نرجوس، دونك نرجس قليلة. نقول له وين زادة جمال أبو قديدة، مرحبا بيك صباح النور. كيف العادة في التنسيق أنا معكم أحلام غيلاني اليوم الاثنين بيدولو في الأعداد والتقديم، نحبكم برشا. هذيك علي جهينة باش تهديكم أغنية جديدة.
3: وجه القمر يا وجه القمر.

0: عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، اكيد وقايه المرشي وقايه القفه. نقولوا زعما شنو دبرت اليوم؟ انا مرشي باش نمشي له اكيد اليوم مباشره مع زميلتنا شيراز من مرشي. جينا نحمم وين صارت زاده حمله النظافه، وين فما حاجه حلوه برشا. شيراز صباح النور.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، لي تحياتي ليك والفريق العامل معك وكل مستمعين على جوهر فام.
1: يعطيك الصحة شيراز، صوتك يعطي برشا بهجة، يعطي برشا محبة محلية هكا، دونك مدام صوتك هكا مدام الأسعار باهية إن شاء الله هكا ولا لي؟
2: لا لا صايم شوية، أشد روحك اليوم. أما الحاجة البيه اليوم الحقيقة لي طقس هكا مروحة شوية
1: الحمد
2: على الأقل.
1: الحمد لله يا ربي، وما حاجة تنس حاجة. تفضل شيراز.
2: اليوم بدنا نبداو بالنسبه للحركيه ليدي النسق ضعيف شويه، هو لعده عوامل. اليوم نهار اثنين كما تعرف المارشي دوكو يبدا مسكر، يعني ما يسلعوش الخضاره والكل جس الحواطه، الحوت موجود بوفره، معناتها يوليو يبيعوا السلعه اللي تقعد لهم تاع اخر الجمعه. وهو الموقع نتاعو زادا ليلي باش نقول لك حاجه، المارشي هذايا جاي هكا شويه الحقيقه لازم تتعدى على زنيقي وعلى معناتها باش تخلط له صعيبه شويه بالكهرباء، وتعرف حمام سوسه كبيره. واهم حاجه

0: الاحتساب الفوضوي الحقيقه تو احنا جمعه اللي فاتت خاطر الحمله نتاع النظافه والكل كانت الدنيا فارغه تو تلقى ديجا هما بتبعتوا الاكسي صعيب نتاعو وزيد يكملوا كل كناين ومعناتها يقفوا كل اللي بجنب المخشي وفي الحوايج نتاع المخشي حاسينهم ديجا في البرة تلقى كل شيء معناتها تلقى الخضره بنواحه تلقى الغله بنواحه تلقى حتى كل الحمص المنفخ والتوابل وكل شيء تلقاه وباسوي ما قل من المخشي يخلي حتى الحركه تنقص معناتها الناس تولي تقضي من البرة وتخلي
1: هذا المخشي هذا حل شيراز وقت اللي هما يخلصوا بيت يخلصوا في ضرائب وعندهم باتونت الداخل في المرشي
0: المشكلة هذه ما المشكلة تافهة اللي كما يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاحي ديما الحقيقة البلدية قايمة بواجبها والكل ما هما يمشيوا منها وما يرجعوا
1: منها داكور
0: بالنسبة للأسعار هو الحقيقة اليوم في العموم فما ارتفاع في الأسعار فما جزء استقرار في أسعار الغلال اللحوم الحمراء كالعادة هي غالية لكن هذاك هو السوم معناتها نفسه سمك الحوت فيه وعليه معناتها سويم هكا فما سويم طلعت وسويم معناتها قاعدة مستقرة هذه وش نشوفوه إن شاء الله نشوفوه إن شاء الله اليوم في البورصة نتاع الأسعار نتاعنا نبدأ بالخضرة الطماطم ب 2800 الكيلو الفلفل الحار ب 2950 الكيلو الفلفل الشعباني ب 1980 الكيلو البطاطا ب 2500 الكيلو البصل ما بين 1800 و 1200 الكيلو ولد الجمره بين 1480 و 2980 الكيلو الباذنجان ب 2500 الكيلو القارس ب 5900 القرع الأحمر بزوز دينارات الكيلو السفناريا ب 2980 الكيلو الخس ب 3700 الكيلو والليتيو ب 8500 الكيلو ربطة البرودو ب 3 دينارات القناوية 100 جرام 15 نية البطاطا كالدوس الحلوة متاع مصر هذيك 5000 الكيلو السلق والمعدنوس الربطة ب 5 نية والحمص المنفخ واللوبيا 100 جرام بدينار
1: بربي نحب نستوقفك شوية كهوة جست على الخس والليتو الخس قديش الكيلو؟
0: الخس الكيلو
1: 5000 ويش حاجة كمنا كام؟
0: لا لا لا الخس 3700 أما الليتو 8500 الكيلو
1: ياسر هكا ما عاش خلتينا
0: برشا برشا معناتها الكعبة تطلع في 3000
1: تطلع برشا
0: الصراحة
1: برشا تفضل شيراز كملي
0: بالنسبة للغلال المتوفر فما التفاح ما بين 4500 و 6300 الكيلو الخوخ ب 6300 الكيلو العنب ب 5980 الكيلو والبطيخ ب 1800 الكيلو بالنسبة للحوم البيضاء عنا الدجاج الحي ب 7690 اسكالوب الدجاج طلع بالكدا ب 20800 الكيلو والبرة اي والبرة ديجا والبرة الدجاجة اللي البرة من المخشي ب 24 الكيلو
1: برشا كمان
0: برشا
1: فما 6000
0: ومش متوفر ديجا
1: زادت راهو
0: مش متوفر هما حتى الدجاجة ولا يبيعوا بالدجاجة كاملة ما عادش حتى يبيعوا بالديتال بالنسبة لفخاذ الدجاج ب 13900 الكيلو جوانح الدجاج ب 7300 الكيلو الكبدة نتاع الدجاج ب 17 دينار الكيلو القانصة نتاع الدجاج ب 3900 الكيلو الكركاس بدينار بالنسبه للدان فما كان متوفر الكويس نتاع الدان ب 9900 الكيلو والعظم الحاره ما عادش بدينار ب 14
1: والبرا نلقاوها اكثر سيغتان
0: سيغمون اكيد ديما المارشي البرا زيدك ال 200 100 100 هكاك بالنسبه للحوم الحمراء العلوش ب 55 دينار الكيلو الماعز ب 55 دينار الكيلو الهبره البقري ب 55 دينار الكيلو مخلط البقري ب 36 دينار الكيلو الكوستيليات ب 47 دينار الكيلو المرقيز الحقيقه غاليه ب 50 دينار الكيلو الكبده والقلب ب 65 دينار الكيلو والكرش ب 5 دينارات هو الحم البرة ديجا معناتها في 57 يمشي 58
1: يمشي اكيكا هذا في المخشي اما خليني اقول لك انا جربتك المخلط يا شيراز كان شو قديش ما بنو كي طيب به
0: الحم اي المخلط البقري اي بين برشا انا نعم بين لوخية زاد يجي هبه
1: يجيبني يجيب لوخية ويجي مرمز حتى المرمز يجيب برشا مقرونة بنينا برشا بيه زادة يعطي بنا أخرى من تو بدينا في الدبار احنا
0: هو تو الواحد بعد خلص على الدجاج على اللحم كل شيء غليت صراحة
1: بالضبط بالضبط
0: وربي يعين الزوالي وكهو
1: والله صعيبه القفه الحقيقه يا شيراز، خليني نقولها معناها صعيبه برشا القفه توا، خاطر باش تعمرها القفه راهي تحب لها برشا فلوس وتحب لها برشا زيدا، معناتها تلوج لازمك تلوج وين باش تلقى اقل. على الاقل احنا هوني في الراديو في على جوهر فيما سوغ لي زوند نتاعنا، العبد يعرف وين ينجم يمشي، انا هو المرشي اللي ياخذ منه باقل سوم، كي من هكا ينجم يستنفع 4000 التالي والفيل التالي تتحسب يا شيراز.
0: بطبيعة بطبيعة هو ديجا توانا احنا باش نحكيو على الاسماك قبيل كبير على السردينه الحقيقه، ما تحس العباد الكل اوميغا 3 والسوم، ثم سيرده اليوم ديجا باش نبدا لك بها
1: اللي هي
0: السيرده اللي هي السردينه جويده قبيل كبير عليها هذيك ب 4 دينارات، السردينه ب 8 دينارات، الرنقه ب 12 دينار، القاروص طلع سوم 28 دينار، لوراتا فما هكا انخفاض صغير ما بين 20 و 22 دينار. انا خليت شويه وراتا
1: صحه
0: 20 دينار
1: صحه
0: عايزك. اللامبوكا ب 26 دينار، الشفريت حجم كبير ب 32 دينار، كلب البحر ب 26 دينار
1: باهي وسومو
0: اي لا باهي باهي وفريشك الحقيقه الاسماك اليوم فريشكه بفريشكه معناتها.
1: انا نهار السبت لقيته على 48
0: اي مش الكبير راهو
1: كلب
0: معناتها الصغير يا بيا
1: تفضلي.
0: الغراب ب 24 دينار، الشورو ب 16 دينار، السكومبري ب 16 دينار، الفنفرو هكا قال لي حسيت انا اول مره راه هو تجي حوته صغيره قد المرجان غري وفيها خطوط خطوط كحل هكا خشين شويه ب 24 دينار، التشوله غاليه شويه ب 42 دينار، المجل ب 20 دينار، الحصيره ب 10 دينارات، الكالامار ب 26 دينار، القرنيت ب 38 دينار، ومخلط الحوت ب 14 دينار. هذا هو.
1: يعطيك الصحة شيراز.
0: عايشك.
1: في الأسعار هنعرفناهم، عرفنا المكان وين نجموا نتجهوا، المرشي جنان حمام سوسة. مشكورة برشا شيراز.
0: عايشك ونهاركم زين.
1: ميرسي بوكو، نهارك مبروك وصحة لوراتا. دونك شوية أخرى باش نمشيو للدبارة، من مرشي جنان للدبارة ديريكتومون، كل شيء فريشك على الدنيا وما فيها.

0: دون لو توصلنا للعشرة وتسعة وثلاثين دقيقة ونمشي بديرك دمال منو سيفي
1: منو سيفي
0: منو سيفي ما ينجم يكون كان مع الصبوحة. قل لها صباح النور.
2: صباح النور والسرور ليكم المستمعين.
0: يعطيك
2: والجهونة
0: والجهونة. مرحبا مرحبا صبوحه. دونك صبوحه قبيله قلت لي كنت تسمع في شيراز وقالت على السردينة السادة اليوم
2: باربع دينارات ما شاء الله
0: باهيه لي
2: خير وبركه تبع العيله والجيران.
0: ايوه مالا يلا خلينا نبداو بالجيران قبل بعد احنا يلا تفضل.
2: عم نعملوا كوكتيل برشا حاجات سردينة.
0: اي
2: الوغ بعد ما نظفتها ونحكي كعبات السمحه المزيانين الكبار والصغار خليهم على جنب بطيب تبعتها تلقى كعبة مفتتة ولا كعبة حسنة هذوك باش نحطهم في الميكسير متاعي معهم معدنوس ثوم بصل بطلة صغيرة بيها طرف هريسة طرف زيتونة تبلو كروية ونرحيهم في الميكسير في الليبات.
0: اي
2: الفات هذيك باش نعمل بها برشا حاجات الخير وبركة. دونك ناخد كل كعبات سماح باش نحشي سردينة نعمل سردينة محشية.
0: اي
2: كان عندك عيلة برشا تخو تعمل في كعبة بركة وتسكرها شوية وإلا كان عندك بالزيد تعمل كعبة الفوق وكعبة اللوتة في الوسط السرد البخ تعمل نازوكا ما يستحقره وليش بن العظم الحشي هو كي ترحيش واللي باد ديريكت مريكا وباش نعمل بيه كعابر.
0: أيه.
2: الكعابر اللي قاعد دونك نحط فيه مغير فشات باش يشد روحه شويه. أيه. خاطر مش كيما الكعابر كيما باش تحطوا في الواحد.
0: أيه.
2: نعمل فيه ترشاكلور ونعاود نخلطه شويه ونعمل كعابر وباش نعمل بيه زاد الفلفل المحشي
0: ما شاء الله. اي
2: ملك المحشي بالسردينه.
0: اي
2: البنين برشا برشا جربوه اللي يسمعوا فيا وبربي حطوا لي كومنتير.
0: أيه.
2: انت كي تعمل السردينه مش تخلي لها فلفل هذه منه فيه الجرين فلفل سردينة
0: منه فيه زيت ويقلي
2: هذه كي تشقوا شوية من اللوتة باش تقلب للزي وكي تقليه حطوا على راسه قبل هكا في البلاصة المحلولة بالزي وبعد ذلك تشويه تقليه
0: داكوغ
2: وتعمل معها صوص طماطم فرشكة ومعها سلايطة البحيرة هذاك وقت السلاطة معناتها الفقوس مازال تعمل فقوس وتعمل معها طماطم برشا رونديلات كبار وهي وفقوس وبصيلة وطرف كبار وتاكلوا صحة وشفاء.
0: يعطيك الصحة. أيوة زيدنا بربي ها باش ناخذك على الطاير أنا خاطر البيدنجال باهي يصوموا زاد اليوم عملنا حويجة بالبيدنجال توا.
2: بيدنجال هو نعمله باللحم مفروم ولا تنجم تعمل بيرة وحتى الفات هذيك. شد البتنجيلة تقصها جو حكاية نص سنتي مش كبيرة مش خشينة. نرمي عليها حاشيك الربح شوية ملح. الربح تبشي هكاك يقشي هو بعد ذلك ننفضها نحطها الكوش متاع ناخو كعبتين كمو دو زويتين كعبة فوق بلوطة وفستهم الفاخ فذك هو وتحطها في الفور ما غير ما تتقلي نشدها بكعيبة كيغتا ونحط في الفور
0: très bien
2: تجيك بنينه وفيها منفعه صافي اوميغا 3 وللعباد للصغار والكبار بيا
0: très bien. يعطيك الصحه محلاها والله محلاها الغوسيت اليوم. اي وشنو نعملوا حلو اليوم صبوحه حويجه هكا للعشيه نتاع القهيوه الاخره
2: نعملوا خبزه تاعك القارص عندنا القارص تو بدا ماهوش خايب
0: 8000 و 5000 اليوم ما سهل شيء
2: ما هو الا تعمل خبز الياغورت مش صعيبه. خبز الياغورت هي تاخذ الياغورت عليك تاخذ الياغورت نتاعك تحطها وتقول هي بيها تكيل بها زوز فارينه زوز ونص هكاكه معها كاس زيت كاس حليب وتخلطهم بالكدا بالكدا معاهم فاني خميره معاهم واحده خميره واحده فاني كان تحب تعمل فيها زيت تاع سيترون كعبة بركة هكا تعملها فوقها ومعاها حار عظم تركز العظم والسكر بالكدا بالكدا وبعد هذاك تاكل الخليط تعملها الكل اللي فيه الفارينة والزيت والحليب تخلطهم معاهم هما بالكدا بالكدا وتحط في الطبق نتاعك، تحب تزين من فوق الجلجلان، تحب تزين انت واش عندك اللوز في تحطهم في المول نتاعك، وتبع عليه الخليط كي تقلبها تجيك مزينه وصحه وبشفاء.
0: يعطيك الصحة سبوحة، ميرسي بوكو. هذه كانت دبارتنا اليوم في منو صيفي، شاية طيبة ليك يا سبوحة، يلا رجعينا.

0: نهار 3/8/9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
3: جوهرة
1: بوبليسيتي.
0: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.
0: لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، مشددة في بلاغ لها على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصياغ القانونية وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، مذكرة بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر أو المندوبيات الجهوية مرجع النظر الترابي. الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة تحذر من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال موجة الحر المتوقعة في الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضحت الإدارة في بلاغ توعوي أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30 و41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. ودعت المصالح البيطرية المربين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية وتعزيز التهوية والتبريد داخل الحظائر والمستودعات وتوفير أماكن مظللة وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم الخفيفة منها، كما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوية والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة، وشددت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية في أقرب وقت عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. وكالة بلومبرغ تقول أن الولايات المتحدة تصعد ضغوطها الدبلوماسية على إيران باقتراح إحالة ملفها إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ما وصفته بعرقلة طهران عمل مفتشي البرنامج النووي. وختاما الخارجية الإيرانية تفيد بأن المفاوضات مع عمان وصلت مراحلها النهائية ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 إلى 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو ليكم.

الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 وسبت من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشف خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

شحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها. الدنيا

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم دونك بي دون لون. نوصلوا حتى ل 11 و 12 دقيقه، لكن نحب انا جو بروفيت قبل ما تسمعوا الميكرو تاعنا جي جي الحقيقه مهم جدا، نحب نقولوا هو خويا وصديقي وصديقنا الناس الكل ونحبوه الناس الكل الاستاذ والدكتور مهدي قسيعه، نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. هو زاد كيف كيف نحكي ورئيس العماد عماده الاطباء بسوسه، وما شاء الله عليه خونا وصديقنا وديما يكون معنا في اي وقت نحتاجوه. ان شاء الله كل عام وانت بخير، وهذاك علاش انا قلت خليني نقول له عيد ميلاد سعيد ديريكت مو نمشي وبصحتك. صحتك بصحتك. اليوم تكون معنا الأستاذة المبرزة الجامعية الدكتورة غادة سعد، اختصاص أمراض الغدد والسكري، دونك والكاتبة العامة لجمعية أطباء أمراض الغدد والسكري بالوسط التونسي. اليوم مش نحكيه على برنامج الحقيقة، وين برنامج حبيناه وبرنامج جريته عليه برشا، دونك البرنامج هذا كيفاش نتكفل ونعتني ونتلهى بالصغير في المحيط المدرسي اللي يتعايش مع مرض السكري. ما قلناش مريض السكري، قلنا يتعايش مع مرض السكري. حلوة برشا الكلمة هذه اخترتوها، هذه مهمة جدا للصغيرات وللأولياء زادة. خلينا نعرف أكثر تفاصيل معك، تفضل.
1: صباح خير مستمعينا جوهرة اف ام الكل، ميرسي ليلي على كل مرة كيف تتعنا وبارتنير في لي بروجي نتاعنا الكل.
0: الحمد لله
1: يعيشك. اون فيت كيما قلت انت هو مشروع كبير بحق، خدمنا عليه برشا وكانت بارمي لي بروجي اللي معناتها كان معناتها هكا قريب لقلوبنا باش نحققوه. ديجا قبل ما نبدا نحب نشكر الإدارة الجهوية للصحة ودكتور شكيب زديني وزيدا الإدارة متاع الصحة المدرسية والجامعية دكتور سمير لندلسي، على خاطر هما لي بارتنير نتاعنا زيدا في المشروع هذايا. هي كيفاش بديت الفكرة؟ بديت على خاطر فما شوية معطيات نقولهم لكم، اللي هو مثلا عنا نجم نقوله في تونس ماهوش بالضبط الأعداد خاطر ما عناش أعداد تونسية، أما حسب المعطيات العالمية عنا يمكن قريب 12600 مريض صغير ما بين 0 و 19 عام عنده مرض السكري نوع الاول
0: دابري لوماس
1: لي دي لي دي اف قريب ماوش معناتها فيدراسيون انترناسيونال دو ديابيت، معناتها يعطي سي ان اليف سور 300، معناتها ان اليف على 300 يتعايش مع مرض السكري. هذه الدوني الاولى. المعطية الثانيه انه لازم تعرف احنا صغيراتنا الكل يعديو ما بين 30 و 35 ساعه في الجمعه في المدرسه، معناتها هذه وقت طويل، وهيك الوقت هذاك عند صغير يتعايش مع مرض السكري راهو وقت طويل وينجم يصيروا فيه برشا حاجات. طلوع السكر، هبوط السكر، اتسيتيرا. وهذيك عندنا برشا حاجات يصيروا في الوقت هذيك في المدرسه، عندنا اللمجه، عندنا اللعب والجري في الساحه، عندنا الرياضه، عندنا الامتحانات، عندنا الفطور. هذا الكل يخلي انه مع مرض السكري ينجم يطلع السكر، ينجم يطيح، ينجم الصغير يتقلق. دونك في هالاوقات الطويله هذه ومع الحاجات اللي نجموا هذم الكل يصيروا، دونك مهم جدا انه يكون المريض السكري ولا الصغير المتعايش مع السكري في المدرسة يكون يحس روحه في الأمان en sécurité. ثاني حاجة يكون يحس روحه soutenu عنده الدعم، وزيدة كيف كيف l'intégration، معناتها لازم الانتماج متاعه مع الصغيرات الأخرين يكون من غير حتى فرق. وهذه كيفاش زادت الفكرة عنا؟ على خاطر في دار السكري في سوسة يجيونا برشا صغيرات ويحكيوا لنا برشا حكايات. الحكايات اللي باش يمكن نقولهم لكم اليوم راهم ما يصيروش كل بلاصه، فما برشا مدارس بسم الله ما شاء الله فاهمين معناتها الموضوع كامل، اما فما اللي انا نقول نقص فهم، خاطر اذا كان فهم ما يتصرف بالطريقه هذه.
0: خلينا نحددوا بالضبط المسؤوليات دكتوره، معناتها كي نحكيوا مدارس نحكيوا اداره او نحكيوا اطار بيداغوجي؟
1: الاثنين. كي نقول انا محيط المدرسي في وسط المعلمين وفي وسط الاداره الكل، معناتها مثلا يحكيوا لنا صغيرات يقولوا لنا كيف يحس روحه بدا يطيح له السكر ويبدا يمد حاجه باش ياكلها، المعلم باش يقول له لا ويكش عليه، ولا يقول له وقت اللمجه وفات، ولا ساعات يخرجوا يقول له اخرج من هنا اكسكلو، معناتها قال شنو قال يعمل ايش يعمل في الشغب في وسط القسم.
0: مش قانون سيدتي راهو تاع الاكسكلو، راهو انا في بالي هكا خارج اطار القانون ماهوش موجود في وزاره التربيه الاكسكلو هذا، معناها راهي غلطه الحكايه هذه.
1: وزيد كي يبدا مثلا هو مسكين وقتها طيح له السكر ويعلم ربي شو بش يصير من بعد معناتها، وإلا يطلع له السكر يحس روحه عطشان يحب يشرب ما يخليهوش، يحب يخرج للتواليت ما يخليهوش شي. مثلا المعلم ولا الأستاذ متاع السبور جوست على خاطر راهو ما يعرفش كيفاش يتعامل، راهو باش نكونوا واضحين دونك يقولوا لا ما نحبكش تلعب عندي سبور فوالا. دونك هذوما برشا حاجات، فما حتى اللي صار انه المعلمه تسخيل البنيه راقده سكرت عليها القسم وخرجت تسخيلها راقده وهي كانت اون هيبوغليسيمي. دونك فما برشا حاجات يصيروا خلاولنا نقولوا
0: هيبوغليسيمي خنفسر
1: اللي هو تيح السكر،
0: تيح السكر
1: اي هو تيح السكر. دونك هذوما الكل حاجات خلاونا نقولوا هذه الحكايه لازمنا نتلهوا بها وقيت سورتو توا مع الغونتري هيك علاش احنا اخترنا الوقت هذايا باش نبداو والبرنامج في وسطو معناتها برشا نقولوا احنا ديزيتاب فوالا. الاول حاجه هو انه باش معناتها باش خذينا باش نبدا بدينا معناتها البرنامج بدا دي فورماسيون معناتها التكوين باش نبداو بالاطار الصحي اللي يمشي للمدارس معناتها الاطباء والممرضين اللي يمشيو يزوروا المدارس، المدارس نتاع جهه سوسه الكل راهو ومتاع لي زيكول بريفي اي لي زيكول بوبليك.
0: جهه سوسه مدينه سوسه او ما جاورها؟
1: جهه سوسه كامله،
0: ولايه سوسه،
1: ولايه سوسه معناتها المدارس اللي تابعين ولايه سوسه الحكوميين والبريفي والخاص. دونك اول حاجه باش نبداو بالفورماسيون نتاعهم باش يكونوا هما نقولوا واحده السفراء، الرسل نتاعنا غادي معناتها بعد يوصل شنو لازم كل معلم كيف لازمو شو يعرف شنو الحاجات اللي نجم يعملهم. ومن بعد ليتاب الثانيه باش تكون الفهم

0: ها وشنو نعملوا, اذا كان طلع السكر ها وشنو نعملوا, وشنو الحقوق نتاعو. زاده راهو عنده برشا حقوق, معناتها الطفل اللي تعايش مع السكري عنده برشا حقوق. علاش؟ خاطر احنا في القانون نتاعنا في دستورنا لازم توافق الحظوظ, معناتها الناس الكل, مش على خاطر هو عنده حالة خاصة ماهوش باش يكون عنده نفس الحظوظ باش ينجح كالصغيرات الاخرين. دونك لازم يكون عنده نفس الحظوظ. دونك لازم فما برشا ديزامينجمون عنده حقوق باش يوصل انه يعمل دي ريزولتا سكولير, نتائج مدرسية باهية كيما هو يعملهم, معناتها ما يتأثرش وموجود
1: ما شاء الله. دي جيني طلعوا عندهم حاملين وتعايشوا مع امراض اي كانت
0: افكتيف, ما هو كلك سوا الحالة الخاصة راهو هذا, مش السكر النوع الاول توا خاطر احنا نحكيوا عليه, اما سي فالابل للحالات الخاصه الكل.
1: النوع الاول سيدتي دكتوره خلي الساده يفهموا شو معناها النوع الاول. هل النوع الاول معناها فيه زرارق الانسولين ولا خلينا نفهموا؟
0: اي صحيح, هو سي فري, هو المرض السكري النوع الاول مش كيما النوع الثاني. هو حاله نتاع خلل في المناعه يخلي البدن يولي يهاجم البنكرياء اللي هي مسؤوله على افراز الانسولين. دونك الصغير هذا باش يولي ما عادش يخرج انسولين, ما عادش يصنع انسولين. دونك هيك علاش الدواء الوحيد لهنا هو الانسولين تعويضا للهرمون الناقصه اللي هي الانسولين اللي ما عادش يخرجها. دونك فما انواع نتاع انسولين يعرفوهم هما الصغيرات البطيئه والسريعه اللي تتزرق في اوقات المناسبه. الحاجه هذيا بيسكو معناتها احنا نعطيو دواء من برا, دونك هيك علاش هما عرضه لانه يطلع السكر اذا كان الدوزه مش معدله ولا يطيح. دونك هيك علاش الحاجات هذو ينجموا يصيروا ولازم نعرفوا نتعاملوا معاهم.
1: لانفيرميري موجوده؟
0: اي فعلا هو نورمالمون هو موجوده راهي كان في المدارس العموميه موجوده, في المدارس الخاصه بارمي في معناتها في الكايت شارج لازم تكون فما انفيرميري. الانفيرميري احنا زاده به كي قلت لي راهو من واجبنا زاده باش نكون باش نجهزوه باش نعاونوا الاداره الجهويه والاداره نتاع الصحه المدرسيه والجامعيه باش نجهزوا اللي لازم الكل لاي واحد عنده السكري من النوع الاول في مدرسته, معناتها الماكينه اللي تقيس السكر السكر هيك اللي باش كان طاح له السكر اللي لازم الكل. احنا هذاك هو المشروع واعدين به باش يكون موجود بقدره ربي في المدارس الكل يكونوا مجهزين باش نعملوا المتابعه سورتو المتابعه نتاع الفورماسيون اللي عملناها نتاع النتائج اللي باش يقولوا لنا عليهم صغيراتنا اسكو كيفاش تحسنت الامور والا لا, وباش المتابعه زاده للصيانه نتاع الانفيرميري هذيا كل مره. معناتها احنا هذيا الحقيقه فخورين به جمعيه لأطباء أمراض الغدد والسكري بالوسط التونسي, ونشكر كل اللي عاونونا فيه على خاطر فما الأطباء في القطاع الخاص وفي القطاع العام الكل كل كسوة معناتها كيفاش نقول لك حياتهم أما زيد خذوا من وقتهم باش نعملوا المشروع هذا الكل, خاطر هذا مشروع نموذجي بسوسة وان شاء الله بقدره ربي يتعمم على تونس الكل فوالا ناسيونال. اما هو معناتها سي فريمون ان بروجي بيلوت دو لا ريجون دو سوس اي اون اي تري تري فيير.
1: يعطيك الصحه سورتو كي قلت لي عندنا المتابعه سويفي هو تنجم فولونسي معناتها ان بروجي لكن المتابعه نتاعو تبدا ناقصه ما يكملش. دونك اهم حاجه المتابعه. دونك ما نجمو كان نفرحوا برشا بالمشروع هذايا وبرنامج الحقيقه ما احلاه البرنامج هذايا يلمكم وزاره الصحه وزاره التربيه وزاره شباب الرياضة باسكو عندكم لي بروفيسور لازمهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا بروتوكول كامل مع صغير حامل ويتعايش مع مرض السكري. نحب نقول كلمة أنا للصغير هذايا اللي يتعايش مع مرض السكري, قولوا راك أنت زايد علينا مش ناقص, أنت راك ما شاء الله مسؤول خاطر ملي أنت صغير مسؤول. ثم صغيرات يعرفوا أوقاتهم تاع الأنسولين يزرقوا وحدهم ما أحلاهم وقداهمش مسؤولين. معناها نحب نقول لي بارون كونوا فرحانين بهم بالحق على خاطر عندهم حاجه يتميزوا بها. دونك هذه باش حبيت نختم كلامي.
0: هما سي لي بتي شامبيون بالحق معناتها سي لي نو بتي شامبيون نبداو فخورين بهم كل مره يبداو معناتها يعملوا دي اكسبلوا. دونك وديجا في هذا في النقطه هذه نحب نقول لكم اللي احنا في دار السكري بسوسه نهار 11 سبتمبر ان شاء الله باش نعملوا حفله كما يوم العلم تكريم لصغيراتنا اللي نجحوا في السيزيام وفي النوفيام وفي الباك وعملوا ميتريز. دونك باش يكون عندهم كادوات وحفله وباش يجيو العباد الكل نفرحوا معاهم ونفرحوا لهم بليزيكسبلوا اللي يعملوا فيهم هذوما.
1: بارك الله فيكم.
0: وانتم يجيو بحدينا
1: اكيد اكيد يوم 11 معنا وقت
0: ابارتيغ العشيه بعديها من 6 ان شاء الله في دار السكري في سوسه. مرحبا بيو العباد اللي يحبوا يجيو. ديجا احنا صغيراتنا بكلهم

0: دعين باش نفرحوا للصغيرات هذوما اللي هما ناجحين السنه وبقدره ربي كل عام نعملوا هذايا كيف نلقاو الناجحين في المناظرات الوطنيه لصغيراتنا هذوما.
1: درس سكري، العنوان درس سكري
0: هو العنوان بحذا
1: بحذا قهوه
0: لا لا لا مش قهوه لا لا لا بحذا الكنام نتاع سوسه بحذا ليكول دو بوزاغ
1: بالكدي
0: هذوما الزوز بحذا في الكارفور هذيك
1: باهي برشا باهي برشا. دونك من الجبل الله اكيد راك في الاستماع والاداره في الاستماع، ان شاء الله نكونوا يوم 11 سبتمبر 6 متاع العشيه بدار
0: دار السكري بسوسه
1: بسوسه مش السكري راهي دار السكري معناها لمرضى السكري. ان شاء الله نكونوا معاكم يا ربي
0: ان شاء الله
1: في الهدايا ويعطيكم صحه ايميل برافو وبالنجاح الدكتوره غاده سعد. خليني نعاود سيفتك الدكتوره هي اختصاص في امراض الغدد والسكري كاتبه العامه لجمعيه اطباء امراض الغدد والسكري بالوسط التونسي. شكرا لك وشكرا لكل الجمعيه وكل خيانا وخياتك الاطباء لكم فخاخت كلهم
0: يعيشك. شكرا لك يلا شويه اخرى بون رونتري للناس الكل
1: يعطيك الصحه. بعد شويه نمشيو لموضوع اخر واكتواليتي جديده بيدوندو.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من التبع فينا اكيد على صفحتنا الرسميه فيسبوك ولا جوهره فيم لايف تيك توك انستغرام. ما تنساوش تدوم ما زاد الحقيقه باش تنجموا تلقاو فيهم ليسيت نتاعنا شنو تحبوا نتوما من اكتواليتي جديده. من الاكتواليتي اللي نحكي فيها انه جاتنا برشا تليفونات الحقيقه وتساؤلات من عده ناس نحكيوا على حقوق المتسوق في دور الضيافه. شو معناها لي ميزون دوت هذيا الكريم تاعها الكوسيونمون نقولوا احنا الضمان شنو هي القانون اللي هذا ينجم يكون بين الواقع والقانون. هذا نجم يجاوبنا عليه كان الاستاذ ناصر شهلول. اهلا وسهلا ومرحبا بك استاذنا.
1: مرحبا أحلام، صباح خير. صباح خير لكل السادة المستمعين، الفريق العامل معك هذا الصباح. كما أسلفت القول هو موضوع حارق باعتبار أنه دور الضيافة هذه انتشرت في تونس سواء الإقامات الريفية أو ما يسمى بميزون دوت أو الاستضافات العائلية وحتى الإقامات الصيفية. وحبيت نعطيك رقم، ربما أنه فما تقريب في تونس أكثر من 1800 دور ضيافة وإقامات ريفية، البعض منها خارج الإطار القانوني، وكما قولها صاحب المشروع يعمل على زي راسه ويفرض عليك الطرف. أنا ديما نقول الطرف الضعيف في هالمعادلة هذه اللي هو الحريف اللي هو المتسوق، يفرض عليه في بعض الحالات شروط ما أتاش بها قانون خاص بخصوص دور الضيافة. حبيت أحلام نذكر إلى كون الإطار القانوني لدور الضيافة والإقامات الصيفية اللي هي تتسمى بالسياحة البديلة أو ما يسمى بالتوريزم ألترناتيف يخضع صحيح لبعض القرارات الوزارية وإلى كراس شروط ومعنتها تراخيص إدارية، لكنه في النهاية هذه التراخيص وكراس شروط تبقى قاصرة عن حماية الحريف الذي يتعامل مع دور الضيافة. صحيح أنه فما توا وزارة السياحة الحقيقة قاعدة تقول أنها بصدد إعداد كراس شروط جديدة لهالإقامات الريفية وهالدور الضيافة، لكن ألا نطلب أنا من وزارة السياحة هو النظر إلى ذلك الطرف الذي يستغل هالدور الضيافة واللي في بعض الحالات يفرض عليه صاحب المشروع شروط. الشروط هذه ما أتاش بها حتى قانون سوى القانون العام. وانت بكري ذكرت أحلام حكاية هالكوسيونمون هو اللي يطرح مشكلة كبيرة ياسر. هو ما يطرحش مشكلة كبيرة كان في دور الضيافة ولا في الإقامات الريفية البديلة ولا الإقامات الصيفية البديلة ولا كالشقق المفروشة ما يسمى بالمبلي دو توريزم ولا الإقامات الصيفية، لكن يطرح مشكلة كبيرة ياسر على مستوى القانون وهو الفراغ التشريعي اللي نظم هالمسألة الكوسيونمون اللي نعطيوها احنا لصاحب مشروع دور الضيافة أو لصاحب الشقة ونسترجع وكل كوسيونمون في صورة ما إذا رجعنا المحل أو الميزون دوت على الحالة اللي خذيناها عليها. أنا كي لوجدت الحقيقة في كراسات الشروط وكل نلقى الشروط العامة وفقا لكراسات الشروط أن يزمو صاحب المشروع الضيافة يفاوصح ويوفر له المس ويوفر له عديد مقابل مبلغ مالي يقدمه الشخص، لكن ما قيتش حديث بتاتا عن وجوب دفع مبلغ مالي كضمان. والضمان هذا ما يسمى الكوسيونمون اللي قاعدين نعملوا فيه توا

0: واللي الحقيقة سامحوني في الكلمة ساعات الحريف يتذبح في هالمسألة هذه ويشدوا له الكوسيون مور رغم اللي هو رجع معناتها المحل على حالته، لأنه المشكل يخضع للإرادة ساعات المنفردة متى صاحب دور الضيافة ولا صاحب الشقة يفرض عليه. وتقال الإنسان ساعات خاصة في المدن السياحية اللي يقل فيها الكراء واللي الكراء فيها عزيز يفرض عليه مبلغ مالي يقول له هذا ملاي يا أخويا ضمان نهار اللي أنت ترجع لي المحيل كما هو رن الرجع لك الضمان. بقى اللي صاير في الواقع ساعات على حاجة بسيطة يشد له الضمان، ساعات الحريف يخرج من غير ما يعمل معاينة ويجيوا ناس أخرين يقيموا بك المحل ذاك ويخرجوا ويضروا بالمكان يقولوا لا هو المكان راهو ناقص وناقص وناقص. وذاك علاش أنا ننصح سعى وزارة السياحة قبل كل شيء والديوان الوطني السياحي في كراس الشروط يعطيوا ضوابط واضحة لواجبات المتسوق والحريف وواجبات صاحب المشروع، باش ما تقعد شكل علاقة يا أحلام غامضة وما فيهاش نص قانوني واضح. لأنه وقت اللي أنت تعطي الضمان عبارة على وديعة. وديعة شو معناتها وديعة؟ وديعة متعلقة بالضمان. هذه كي نلوجوا احنا في مجلاتنا القانونية نلقاو مجلة قديمة ياسر اللي هي التو معمول بها، هي مجلة الالتزامات والعقود في الفصل 752 الشحك يحكي على الوديعة والضمان ويقول لك الوديعة والضمان بالنسبة للكراء تسترجع المبلغ الكاملا في صورة ما إذا رجعت المحل على حالته، واللي ما رجعش الضمان يعتبر ارتكب جريمة الخيانة اللي فيها عقاب 5 سنين حبس. فصل 297 من المجلة الجزائية تعتبر من قبيل الخيانة المجردة باعتبار أن أعطيتك وديعة وضمان على أساس رغم لأنه كراس الشروط ما تنصش عليه راهو، والتراخيص الإدارية اللي موجودة في بالنسبة لدور الضيافة لميزون دوت ولا الاستضافات العائلية ولا الإقامات الصيفية البديلة ولا الإقامات الريفية، فإنه المشكل أنه صاحب المشروع يفرض عليك حاجة ما جاش بها القانون وهي الضمان، جاء بها قانون عام اللي هو فصل 752 وقت اللي تعملت المجلة في 1906 لكانوا فما معناتها دور ضيافة. دور الضيافة هذه هي تراند جديد توا معناتها، ولا اللي حك راسه يمشي قطعة فلاحية يعمل فيها دور ضيافة اكترا توا احنا تتحل لباج تلقى دور ضيافة في القلعة الكبيرة في القلعة الصغيرة في المستير في المدن العتيقة في كذا ذاك الكل، البعض منهم قطاع موازي غير منظم. وذاك علاش أنا نقول وأهيب بسلطة الإشراف أنه إلى جانب التصريح الأمني إلى جانب الالتزام الجبائي إلى جانب التأمين إلى جانب فتح باتيندا في صنف كراء المحلات هذه في الجباية في وجوب إقامة صاحب المؤسسة ومن ينوب عنه في نفس المحل لتقديم تجربة استضافة حقيقية، إلى جانب أنه يلزم يوفر الماء الصالح للشراب، يلزم يوفر الماء السخون، يلزم يوفر الإقامة المريحة، يلزم يوفر وجوبا فطور الصباح ما يسمى بالبيتي ديجيني معناتها للحريف. لابد وأنه ندخله تشريعيا في كراس الشروط الجديدة لضمان حقوق المتسوق والحريف اللي ديما نعتبره يا أحلام هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة. ويا ناس وقت اللي نعطيوكم كوسيونمون وقت اللي نسلموكم محلات ترجعوا الكوسيونمون كاملا من غير ما تنقصوا منه حتى مليم، والا راهو فما نيابه عموميه تعتبر وديعه وتعتبر خيانه في صوره ما اذا معناتها تتسلم كوسيونمون وانت تسلمت المحل متاعك كما هو. واكثر من ذلك اذا انت تدعي الاضرار راهو مش على حسب رايك انت تقول والله الاضرار باربعه ولا خمسه ملايين ولا الفين، لازمك تهبط خبير وتقول فما اضرار باش على الاقل لك الحريف ينجم اضرار في روبيني راهو ينجم يكون روبيني ينجم يكون شاص نتاع مرحاض ينجم يكون اي حاجه بسيطه ما تستاهلش 100 ولا 200 دينار وانت واخو 3000 عليا ولا 4000 دينار ولا 2000 دينار ما عليك الا ترجع اك الوديعه حتى كي باش نعتبروها وديعه تبقى احكام الفصل 752 مجله التزامات العقود لابد ان ترجع الوديعه والضمان لانه اذا فما اضرار محتمله فما ناس مختصين هم اللي قدروا تلك الاضرار المحتمله.
1: يعطيك الصحه ماتر. اخر سؤال هكا في
0: تفضل
1: في عجاله كي يحب يوري زعما نيته الحسنه ويحط لك شطر المبلغ يبعث لك ومن بعد يقول لك اقعد استنى وتولي
0: لا لا لا لا انا بمجرد شوف أحلام بمجرد مغادرتي للمكرة يتفقد المحل متاعه بحضوري أنا ويسلمني مباشرة أكل وديعة هذيك راهو ماهوش كرا توا الموزة اللي موجودة خليلي والله كرا شهرين خليلي كرا شهر ضمان بعتالي كذا هو أكثر من ذلك توا فاش قاعدين يعملوا أنه فما برشا ناس تقول له اخويا اخرج لي من المحل يقعد له شهر ولا شهرين اخينا من غير ما يخلص وبعد تالي يخرج له من المحل ويقول له انا الضمان هو الكرا لا ودي الضمان شيء اخر راهو الضمان ما جاش به قانون الا القانون العام اللي هو 752 المتعلق بالوديعه اما ما عندوش حق باش يخلص الشطر ويخلي الشطر عنده أكيد أنه وقت اللي يخو المحل متاعه على حالة حسنة ويرجع جميع مبلغ الوديعة راهو موش كرا هو صحيح ياخذ شهر كرا ولا شهرين ولا كذا لكن الطبيعة القانونية متاعه ليس بكرا وبالتالي تسترجع كامل المبلغ وإلا فما نيابة عمومية راهو يعتبر من قبيل الخيانة وأكيد أنه هنا ما نحبوش نوصل للأمور هذه ما نحبوش نوصل للشكايات ماذا بينا الأمور تمشي تتفض بالصلح وبالتصالح فسادتي الكرام كما أنت أثريت على حسابك الحريف هذاك فرجع له حقيقه ساعات دور ضيافه ب 6 و7 الاف دينار تتكره بربي ملاحظه احلام بعجاله راهو دور الضيافه هي دور اقامات ماهاش نتاع حفلات صفة استثنائية وظايلة نطلبوها نفخر الشروط أنه توا قاعدين تتعمل فيها وطاية متاع تتعمل فيها عروسات راهو صحيح تاخو ترخيص بلدي وترخيص أمني لكن إذا باش نطبقوا القانون بحذافره فإنه لا يحق لك إقامة حفل عروس أو أي حفلة أو تظاهر ثقافية وظايلة تحب تتلفاه وزارة السياحة في كراس شروط جديدة أنه النجم نقيموا الحفلات ونعمل التظاهرات الثقافية والتظاهرات ما عندها الموازية للتعويض واللي كما قلها السياحة التقليدية والاستثمار البديل بعيدا عن النزل التقليدية.
1: مشكور برشا متر شهلول الحقيقة يعطيك الصحة كفيت ووفيت وإن شاء الله يا رب يكونوا الناس الكل في الاستماع خاطر مهم جدا يقولتونا خاطر فما برشا غافلين على القانون هذايا والحقيقة وفما برشا ناس تشكيت أستاذ من الكسيوم
0: موجودة الحقيقة حتى فما قضايا في المحاكم حول أنك ما توفرلوش كما قلاه لأنك أنت مقابلك الفلوس اللي باش تعطيهم يلزمك تلقى خدمة موازية لما بذلته من مصري ساعات تمشي الميزون دوت تلقاها غير مجهزة ماهيش ما فيهاش ما فيهاش مرافق اللي حطيتها انت في الباج متاعك عندك حق انت كحريف باش تفسخ اكل اتفاق ذاك ويرجع لك هو فلوسك او الفارق في فلوسك. عديد القضايا طرحت مثلا تتفاهموا على ديكور معين ما يحضر لكش الديكور المعين تتفاهموا على خدمات معينة ما يحضر لكش الخدمات المعينة أضيع ليش أنا أدعو وزارة السياحة وكذلك الديوان الوطني للسياحة إلى تلافي كل هالنقائص هذه ونحاول نلقى توازن بين حق الحريف وبين حق صاحب المشروع أما ما نلقاش أنا الميزان معناتها يجبد نحو صاحب المشروع ونخلي أنا سامحوني في الكلمة وهي كلمة عربية الحريف كلمة بالدارجة عفوا يعوم في الناشح كما قلها ما يلقاش الخدمات اللي معناتها أنت قدمتها في الإعلان متاعك ولا في الباج متاعك.
1: تري بيان. دونك نلوجو هنا على المصداقية وكراس الشروط هو اللي فيه بالحاجة. شكرا ليك متر شهلول، يعطيك ألف صحة. دونك هكا حكينا اليوم على المتسوق وحكينا كيفاش ينجم يكون في دور الضيافة. بنسمعوا مليح ونفهموا مليح وردوا بين على رواحنا. بشكر برشا متر شهلول، يلا نلقاو الأخبار إن شاء الله، نتلقاو في ساعتين.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: جوهر أف أم بوبليسيتي.
2: تروبيكو كوكو
3: وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: جوهر أف أم
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
5: ربي يعيشكم، شنبلغيكم المساعدة
6: مع ميكرو جوهرة. فتح صوتك.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. موجة حر منتظرة بداية من اليوم وتحذير من مخاطر الإجهاد الحراري على الحيوانات. وزير التشغيل يعلن التحاق 6000 متحصل على شهادة البكالوريا بمراكز التكوين. وإصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي تفاصيل أخبارنا، الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذر من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر الحالي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، موضحة الإدارة في بلاغ أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. هذا ودعت المصالح البيطرية المربين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية وتعزيز التهوية والتبريد داخل الحظائر والمستودعات وتوفير أماكن مظللة وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم الخفيفة منها، كما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوية والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة، مع ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية في أقرب وقت عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن 6000 من حاملي شهادة البكالوريا ينتمون إلى قائمة المترشحين لفرص التكوين التي أتحتها الوزارة هذا العام، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس تحولا ملموسا في النظرة إلى التكوين المهني.
2: رسالة حبينا نوجهوها اليوم، اللي رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم نشوفه سوق الشغل يتغير، اليوم ما عادش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات. علاش الرسالة اللي حبيت نوجهها اليوم؟ رغم هم مبدعين قادرين على الاندماج في سوق الشغل سواء في العمل المؤجر أو العمل الحر وبعض المشاريع، اللي سعينا ليه على مستوى منظومة التكوين المهني والتشغيل هو إحداث تكامل ما بين مكونات المنظومة هذه، اللي هي التكوين المهني عبر اكتساب الكفايات والمهارات، والوكالة الوطنية للتشغيل عبر المرافقة وخطوط التمويل. إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة، المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني. بين سنة مضت وسنة تكوينية على الأبواب، فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. فهذه تبدل النظرة للتكوين المهني، معناها تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبي. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو تم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني.
1: حواري تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، نظمته اليوم بالعاصمة كولون من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن تغير مفهوم محو الأمية ليشمل الأمية الرقمية والأمية البيئية.
3: نعرف اليوم أن نسب الأمية نسب مرتفعة في تونس وفي عديد المناطق في البلدان العربية. هذه النسب المرتفعة بطبيعة الحال تطرح أسئلة كبيرة حول وصول الناس وحقهم في الوصول إلى المعرفة وقدراتهم على التصرف في حياتهم وعلى تطوير حياتهم. اليوم نحن نحتاج إلى سياسات من أجل مقاومة الأمية، من أجل تطوير قدرة الناس على الوصول إلى المعرفة، الكتابة، القراءة، الحساب، ولكن كذلك على الوصول إلى معارف جديدة، سواء في مسائل مثلا البيئة، التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، حتى يتمكن الناس أولا من التطوير وضعهم الاقتصادي، الخروج من الجهل، الخروج من الفقر، ثم كذلك القدرة على بناء مجتمعات قادرة أن تذهب في طريق التنمية المستدامة. فهذا التحدي هو اليوم تحدي كبير، تحدي شامل يجب أن تعمل عليه الدول جميعها، الحكومات أولا بسياساتها، منظمات الدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني.
1: جانبها أشارت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس رنا طه إلى أن الأمم المتحدة تدعم جهود الدولة للتقليص من نسب الأمية.
4: احنا اليوم لما بنحكي عن محو الأمية ما عدنا نحكي فقط عن محو الأمية للقراءة والكتابة، عم نحكي عن محو الأمية بشكل شامل وأكبر، محو الأمية الرقمية، محو الأمية البيئية. محو الأمية مهم كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من الحصول على حقوقه، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال وبشكل واعي، وإنه يدافع عن نفسه. احنا شايفين كل الهجومات الرقمية اللي عم بتصير الآن على كل فئات المجتمع وبالتحديد على النساء وعلى الأطفال وعلى الشباب. أنت لما بيكون في عندك وعي رقمي وفي عنا إحنا مجهود لمحو الأمية الرقمية، بيكون في عنا قدرة كمجتمع بإننا نحارب كل هاي الهجمات الرقمية الموجودة. التعداد الوطني للسكان في تونس أشار بإنه نسبة الأمية في تونس 17%، لكن ما بين النساء هي 22%. طبعا هذا يختلف بالريف غير عن المدينة إلى آخره. بالشكل الشباب طبعا النسبة أقل بكتير، وإحنا بنتمنى إن إحنا نوصلها لصفر بالمية بتونس. فإحنا كأمم متحدة بنشتغل من خلال الأولويات الوطنية للدولة، نحاول ندعم ونكون يدا بيد مع الحكومة التونسية ومع المجتمع التونسي من خلال البرامج والرؤية الوطنية اللي بتشوفها تونس.
1: حول شأن العام بالبلاد وواقع الحريات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات على القوى المدنية، مثل محور لقاء جمع نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم بمقر النقابة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي وفق بلاغ أصدرته النقابة. هذا وأفاد ذات المصدر بأن اللقاء كان أيضا مناسبة للتضامن مع النقابة والصحفيين الذين يتعرضون للتتبعات القضائية بسبب ممارستهم لمهنتهم، مشيرا في هذا الخصوص إلى إيقاف الصحفي محمد اليوسفي مؤخرا وإحالتها على البحث والتحقيق. وأبرز الجانبان أهمية دعم العمل المشترك بما يعزز التضامن، خاصة في مرحلة تتقاطع فيها الحريات مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إصابة مستوطن إسرائيلي اليوم في عملية طعن قرب قرية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للجيش للاستعداد لما سماها بحرب شاملة في الضفة. ختاماً، القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثي. وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي جنوب غربي اليمن عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الأيام الأخيرة. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من أفرادها خلال المعارك التي دارت يومي السبت والأحد، في حين أكدت 4 مصادر من جانب الحوثيين مقتل 57 من أفرادهم خلال الفترة نفسها.
0: للمزيد من الأخبار

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: عجين إنرجي قدملكم إنفو سبورت. عجيل للطاقة، أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: نص نهار و 12 دقيقة على جوهرة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إنفو سبور. البداية طبعا بتعينات الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. السبت 12 سبتمبر مستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي أمال حمام سوسة، يلعب مع الملعب التونسي. الاتحاد المونستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردين لحد 13 سبتمبر. شبيبة العمران النجم الرياضي بالمتلوي، نادي حمام الأنف الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي التقدم الرياضي بسقية الدير. ثم طبعا تأجيل الأندية اللي عندها التزامات في البطولات الإفريقية إلى يوم الأحد 20 سبتمبر. الإفريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي. بعدين حكينا على التزامات الأندية ونعطيكم مواعيد مقابلات الإياب للأندية التونسية، سواء كان في مسابقة الكونفيدريشن كاب كأس الكونفدرالية الإفريقية أو مسابقة دوري أبطال إفريقيا. البداية بالشامبيونز ليج، النادي الإفريقي يلعب ماتش الروتور ضد نادي جوليبا يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 5 في باماكو العاصمة المالية. بشرى لجماهير الإفريقي أنه المقابلة هذه باش تكون منقولة على قناة الأورتام المالية المعروف أنها تنقل طبعا المواجهات متاع الأدوار التمهيدية للأندية المالية. في مسابقة الكونفيدريشن كاب الترجي الجرجيسي يلعب مع نادي ديمبراز السيليغالي السبت انطلاقا من الساعة 6. نذكر الترجي الجرجيسي كان انتصر في مواجهات الذهاب 3 أهداف مقابل هدف. النادي الصفاقسي في ماتش التدارك مع نادي شوتينغ ستارز يوم الأحد انطلاقا من الساعة 4 على استاد الطيب الأميري بصفاقس. مبدئيا المباراة باش تكون ويكلو بدون حضور جمهور بسبب يعني عقوبة قديمة للسي اس اس في مسابقة الكاف. ذكر السي اس اس كان انهزم هدف مقابل 0 في مباراة الذهاب. نحكي على مهدي القانوني اللاعب السابق للاتحاد المونستيري 22 سنة المتكون في نادي ليون الفرنسي، ينتقل إلى الاتحاد الليبي بطلب من المدرب فوزي البنزرتي اللي كان دربه سابقا في الاتحاد المونستيري. رابع لاعب من البطولة التونسية ينتقل لهذا الفريق اللي واضح أنه قاعد يستقطب في عدة أزماء يستقطب فيها طبعا المدرب فوزي البنزرتي. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم، نحكيه على مواجهات خيتافي سيلتا فيغو إلتشي ريال سوسيداد. البارح البرسا ينتزع للصدارة وكان انتصر على نادي فالنسيا بخماسية كاملة 5 أهداف مقابل 0. البرسا متصدر 12 نقطة وفي المركز الثاني الريال 9 نقاط. نحكي على البطولة الإيطالية، ليتشي يلعب مع نادي كالياري وأودينيزي يلعب مع نادي لاتزيو. غدوة طبعا الموعد مع عودة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المسابقة الأمجد في العالم. نحكي على مواجهات لاسكو أيك أثينا، كلوب بروج البلجيكي يواجه أستون فيلا. مقابلات ينطلقوا على السادسة الربع. نحكي على مواجهات بروسيا دورتموند فيريال، بورتو مانشستر سيتي، ليل يلعب مع ريال بيتيس، وطبعا ريال مدريد في مواجهة الانتر في قمة الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا. رامي نصر كان معكم في تقديم إنفو سبور، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم إنفو سبور. عجيل عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: تفكرني كيف هنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. جوايا يا سلام هني العزيز عليك في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85-990 SMS على 85-990 سيتي واتش La maison des montres originale.

0: الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: تعدل موجتك على 105 اكيد ما تندمش، اكيد موجات الدنيا ما فيها جوهرة فام. دونك خليني نقول لكم ساعة خاطر ديما عندنا فخر واعتزاز ببلادنا في الذكرى 70 للحرس الوطني. تحية فخر واعتزاز للرجال ونساء الحرس الوطني، 70 سنة من العطاء والتضحية في خدمة تونس وحماية أمنها. نجدد بهذه المناسبة اعتزازنا برجالنا ونسانا، ووفاء لأرواح شهدائنا الأبرار اللي بذلوا النفس والنفيس والتضحيات من أجل رفعة تونس وأمنها. خليني نقول كتجربة أولى فما موجود فيلم لمانة، محليه العنوان لمانة، باش نمشي معكم أكثر من بعد شوية في الفيلم. أما خلينا ناخذ معنا الممثلة القديرة السيدة نعيمة الجاني اللي حضرت عرض الافتتاح وشهدة منها تفي بالحاجة. أهلا وسهلا لنعيمة.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة. الحقيقة فيلم الأمانة بالحق حاجة ما ينجم كان أي تونسي يفتخر بها. احنا قواتنا الأمنية الكل معناها من حرس وطني ولا شرطة ولا جيش ولا ديوانة الكلهم ولا حماية مدنية الكلهم مشكورين وكلهم على روسنا وعلى عينينا، خطر لولاهم مرة ولا كنا نشعر ولا بأمن ولا بأمان. اليوم السنافة ما سبعينية الحرس الوطني قاموا بمروة
1: بن جميع.
2: مروة بن جميع عملت فيلم أحلى الحقيقة، الفكرة رائعة جدا، والفكرة هي الوليد الكولونيل في
1: الرائد
2: في الحرس الوطني كتب الحقيقة سيناريو رائع جدا.
1: أيه.
2: عجبتني الفكرة، فكرة خارق العادة.
1: سي وليد الرائد وليد المجرحي.
2: المجرحي عمل دقيقة عمل سيناريو حلو برشا برشا برشا، والتنفيذ معناه الإخراج كان كذلك متميز. ورانا كيفاش قايمين على أمننا الحرس الوطني تاعنا من وقت طيب المهيري إلى يومنا هذا. قدموا برشا شهداء، قدموا زوراتهم كيف احنا نقولوا، لقوا زوراتهم للكرتوش. داير كان وقت العرض هو بيد وكان يحمل رصاصة في بدنه وليد، وكان معنا واحد قد ساقه كذلك رائد جاء هو بيده أو مثل في الفيلم عمل لقطة. تصور على تقريبا على 17 ولاية. تصور على 17 ولاية وهذه حاجة صعيبة ما هي سهلة.
1: صحيح.
2: تحس فما مجهود كبير برشا برشا، هذه مزيدنا كان فخر واعتزاز وشعور بالأمان لهذا الوطن العزيز. الحقيقة والله وقت تخرج تحس بالدموع في عينيك، معناها فما ايموشن كبيرة كبيرة كبيرة تحس بها. وخدموا ممثلين كبار كما الطياري كما البحري كما إبراهيم زروق كما السيدة نجيبة عامر يعني كل ياسين بن قمرة كلهم عملوا الحقيقة إلى جانب ثلة أخرين من الممثلين. الحقيقة حاجة تنعش النفس وبرشا فخر وبرشا اعتزاز.
1: كي نسمع منك انت سيدتي، نحن نسمع من سيدة فنانة وممثلة قديرة كيفك سيدة نعيمة الجاني، الحقيقة سيدي فرحنا برشا. هذا هو كبتكم ديما لمختلف التظاهرات، وخاصة التظاهرة هذه تتسمى تظاهرة وطنية وفيلم وطني بامتياز، اللي يخليك من كل ولاية من كل أنحاء المدن التونسية توصل لعنوان كبير هو اسمه الحب والوفاء لتونس ولراية تونس العزيزة الغالية.
2: ونحب هي تحية للحرس الوطني. أي. تحية كثيرة برشا برشا، ونحب نخص بالذكر كذلك حرس المرور اللي قاعد يعمل في ينقذ في برشا أرواح
1: الحمد لله.
2: داير هما سبوت هذيك متاع الأبانة اللي عملتها أنا شاركت فيها يعني كيفاش يعني فهم المتبرعين بالأعضاء. أي. كيفاش وقت اللي حرس المرور يوفر معناها يقوم هو بالتوصيل يتبدا الوضع اسكورتيك باش يوصل في الوقت ويوصل معناها وينقذ برشا عباد باش ينقذ التلامذة كيفاش الحقيقة حاجة خارقة العادة بصراحة. تحية كبيرة ليهم.
1: تحية كبيرة لك أنت زادة سيدتي لنعيمة الجاني، تحية كبيرة لتفاعلك الحقيقة ولي حبك لتونس هذا اللي نعرفوه ونعرفوه وما نشكوش فيه بالكل. سيدتي شكرا لك على الكلمة وعلى الشهادة هذه، يعطيك ألف صحة. دونك خلينا نمر زادة للسيدة المخرجة نقولوا سلمى بكار اللي أثنيت على المخرجة مروة بن جميع واللي قالت الحقيقة هذا عمل ما كنتش نتصور أنه باش يوصل. خافت من اللول سيدة سلمى بكار، خافت من العمل الفني كيفاش باش تكون، هل الطرح كيفاش باش يكون، ثم الإخراج كيفاش باش يكون، لكن الحقيقة أديت الرسالة كما ينبغي المخرجة مروة بن جميع وكل الطاقم اللي مثل معها. وقت اللي نحكيه على تونس نحكيه على عالم تونس، نحكيه على جميع قواتنا الأمنية. حكينا المرة هذه على خاطر سبعينيات الحرس الوطني. إن شاء الله يا رب تونس ديما بخير وإن شاء الله ديما أحلى وأحلى. وراهو في الفيلم فيلم الأمانة راهو مزيان ياسر، راهو تفاعل الجمهور وقت اللي يقراو يغنيو في النشيد الرسمي لتونس تحس دموعك طابت. إنعم هذا اللي باش يتعدى لصغيراتنا وهذا اللي باش يتعدى للجينيراسيون تاعنا، وهذيك هي ديمومة البلاد التونسية وراية البلاد التونسية.

مرحبا بكم من جديد، وهكا وصلنا لنهاية اليوم بثلاثة ساعات من بيدونلو. إن شاء الله كنا خفاف يا ربي على قلوبكم الكل، وتكونوا تبعتونا زادا. إذا ما تبعتوناش برشا أكتواليتيات نجم تلقاوها على صفحتنا الرسمية جورا فيم سينو فيسبوك لايف. دونك خليني نقول لكم إن شاء الله غدوة يا ربي تلقاو زميتي سنم هني بيدونلو كيف العادة، وخليكم هنا مع باقي برامج الدنيا ما فيها. شكرا شكرا جيهان برحومة في الإخراج التقني، كنت معنا زادا نرس قليلة في الإخراج الرقمي، جمال بقديدة في تأمين التليفونات والتنسيق. نقولكم أنا أحلام غيلان، إن شاء الله أمسية طيبة لكم الكل، وخليكم ديما مع باقي برامج جولة فاهمة.

0: وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك تحب روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
3: مالا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
5: جوهرة
3: بوبليسيتي
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم لبنى حميدة
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري التمديد في الاحتفاظ بصحف محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة إضافية على ذمة الأبحاث وذلك بعد أن أذن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء الجمعة بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر في بيان لها أن مواصلة سلب حرية صحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل تمثل تطورا بالغ الخطورة وتطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحفي باعتبار أن مواصلة إيقافه لا يمكن فصلها عن السياق الذي سبق إيقافه والمتمثل عن حملات تشويه وتحريض استهدفته بسبب مواقفه ومداخلاته الإعلامية وانتقاداته للسياسات العامة وفق نص البيان. دولياً المتحدث باسم خارجية إيران إسماعيل بقاء يقول أن طهران ستتخذ إجراءات رداً على أي قرار تتبناه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها في ظل مساع وصفها بالغريبة لإصدار قرار بشأن برنامج إيران النووي. من جانبه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن الوكالة تبحث مع إيران استئناف تفتيش منشآتها النووية بطريقة آمنة ضمن اتفاقية القاهرة. وختاماً الكريملين يعلن أنه لا يستبعد استئناف المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا برعاية الولايات المتحدة في أعقاب زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك متقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتح صوتك

الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. يومكم سعيد، موعد متجدد مع المحقق بلوس وحلقاته اليومية من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع نفس الفريق. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قضايا كالعادة باش يهزونا لعالم التحقيقات اليوم. قضية أولى، هل كانت حسنة أم الذكاء الاصطناعي؟ إيه نعم، ما هو الذكاء الاصطناعي دخل بقوة في موندو الإجرام حتى في العالم العربي. قضية تأخذنا لمصر، فهل كانت فعلا حسنة أم ما سنتحدث عنه كان بفعل الذكاء الاصطناعي؟ هذا نكتشفه في هذه القضية الأولى. متابعة طيبة للجميع. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق بلوس.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا لمصر وتحديدا محافظة سوهاج في منطقة اسمها مساكن أم الشوش، وترجع بينا أطوار القضية لنهار 15 أوت 2026. النهار ما زال كيطلع، الناس بدأوا يخرجوا لحوانتهم باش يبدأوا صباحهم كيما عادتهم. قدام واحدة من العمارات صوت الصياح يملى الدنيا الكل. الناس خرجت من محلاتها وقفوا مصدومين قدام المشهد اللي يشوفوا فيه. راجل حوايجه كلها بالدم، في ايديه سكينة وهو واقف في قلب الشارع يغزر بعينين ضايعة في الوجوه اللي باهت فيه وراه، وتحديدا قدام ورشة لصيانة سيارات، زوز رجال مرميين في القاعة عراية وينزفوا. شنو هذا؟ تيهو حتى عضوهم الذكري مقصوص. يا لطيف، الناس مصدومة من هول المشهد اللي تفجع واللي بدأ يصيح واللي يفضل أنه يدخل حانوته ويسكر على روحه الباب. وفما شكون شد تليفونه بيدين ترعش واتصل بالأمن والإسعاف. أما الجاني فبخطوات ثابتة دخل العمارة اللي خرج منها. وسط الصدمة اللي عاشوها متساكني المنطقة، الأمن وسيارات الإسعاف وصلوا نجم قلوا في وقت قياسي. سيتم نقل الجثث بما أنه تأكد خبر وفاة الرجال الزوز. نقلت الجثث للمستشفى في المقابل. الأمن باش يحاصر المنطقة الكل، وعناصر الشرطة بحذر باش يدخلوا للعمارة بعد ما يأكدوا لهم شهود العيان أنه السيد اللي ارتكب الجريمة عاد أدراجه ودخل لشقته في العمارة. في العمارة وفي إحدى شققها باش تكون في انتظار الأمنيين صدمة جديدة. جثة ثالثة كانت لسيدة متعرضة لطعنات عديدة في كامل أنحاء بدنها، ومش بعيد عليها كان فما شاب ما يفوتش الثلاثينات من عمره قاعد راسه بين يديه والسكينة ملوحة بجنبه. أول ما شاف الأمن قام من بلاصته وتوجه لهم وسلم روحه. عرف بنفسه قال أنا محمد ناصر راجل حسنة، الجثة اللي قدامكم أنا اللي قتلتها وقتلت الرجال الزوز لوطة، هذي يديا لبسوني المنوت. لبسوه المنوت وهزوه لسيارة الشرطة. وفي المقابل نقلت زادة جثة حسنة مرته للمستشفى للطب الشرعي. متساكني المنطقة كانوا مش مستوعبين اللي قاعدين يشوفوا فيه قدامهم، مش مستوعبين خاصة أنه محمد هذا ولد حومتهم وجارهم يطلع قتال أرواح، قتل مرته وقتل الشباب الزوز اللي كانوا يخدموا ميكانيسيانات تاع كراهب في الاتوليه متاعهم في العمارة اللي يسكن فيها محمد ومرته. أما علاش قتل؟ شنية اللي وصل هالشاب الطيب الخلوق أنه يقدم على جرائم بشعة كما هذه؟ باش نجم نفهمكم اللي صار بالضبط صبحية 15 أوت 2026، لازم نرجع بكم شوية التالي، سنوات التالي، ونعرفكم بداية على محمد أو محمد ناصر. محمد ناصر شاب عمره 28 سنة، من عائلة كبيرة ومعروفة في سوهاج. هو بطل القراية في عمر صغير، دخل يخدم باش يعاون عائلته، وكل مرة كان يخدم حاجة، قول كل مرة حاجة معناها كان عامل يومي. محمد تعرف في المنطقة كشاب طيب جدا محبوب من قبل السكان. جيرانه أكدوا أنه عمرهم ما شافوا عليه أي تصرف مش باهي. وأول ما وصل لقرابة 26 من عمره بدأ يفكر جديا في الزواج، وعائلته قيل رشحوا له بنية من المنطقة يعرفوها وسمعتها باهية وعائلتها باهية وعاقلة كما قالوا له، وغيرها من الصفات اللي تشكر وتمجد. بنية اسمها حسنة. وقتها حسنة كان عمرها 23 سنة، وهي زادة بطلت القراية على بكري وشد الدار. محمد أول ما شافها عجبته وقرر بعد موافقتها الزواج بها.
الزواج باش يصير في جويلية 2025. بعد الزواج المسؤولية كبرت بالنسبة لمحمد اللي كان يخدم كما قلنا عامل يومي شي حاب يقول نهار يصور وساعات يصور بالبيه وعشرة ما يصور شيء. وزيد فوق هذا كانت عنده برشة ديون مالا شنو باش عرس ديون ما كانش قادر يخلصها، ديون الدار والأثاث والعرس وغيره. وقتها أبدأ يفكر أنه يسافر للخارج أملاً في تحسين وضعه، وفعلاً القى خدمة في ليبيا. نعرفوش شنية بالضبط الخدمة، ولكن إما في قطاع البناء إما في السيرفيس، يعني يخدم في واحدة من المقاهي أو غيره. هذه هي الخدمة. محمد سافر في بداية شهر أفريل 2026 ومن غادي ولا يعيش حياة اللي يعرفوها برشا من الناس اللي في الغربة، واللي خاصة يمشيوا للغربة باش يحاولوا يصرفوا على اللي أبقى في بلادهم، يعني خدمة تعب والفلوس الشهرية نحاولوا نستحفظوا عليها قدر المستطاع باش نبعثوا منها أكثر ما يمكن لمصر. حسنة قد في مصر وكل مرة موجودة، مرة في دارها، مرة تمشي تعدي ايامات في دار عائلتها، مرة تمشي تعدي عائلات في دار نسابها. كل شيء كان ماشي بشكل طبيعي إلى أن وصلنا لشهر أوت 2026. كل شيء بش يتبدل والأمور الكل بش تتقلب كي توصل رسالة لمحمد على حسابه على الفيسبوك، رسالة من حساب مجهول ما يعرفوش أو فو بروفيل. الرسالة باش تصدم محمد، مش مستوعب اللي قاعد يقرأ فيه ولا اللي باش يشوفه شوية. هل الشخص المجهول هذا كان يقول محمد أنه مرته حسنة تخون فيه؟ وما اكتفاش بالكلام، بعث له مجموعة من الصور، بل يظهر زاد فيهم فيديو تظهر فيهم حسنة في وضعيات حميمية. لكن الصدمة الأكبر أن الشخص اللي معاه حسنة في التصاور على ما يظهر يعرفه مليح محمد، هذا محمد آخر اسمه محمد السيد، جاره في داره، جاره ميكانيسيان عنده محل متاع صيانة سيارات في الطابق الأرضي في العمارة اللي كان يري فيها محمد وحسنة. وقتها الدنيا دارت بصاحبنا، ولا غضب تمكن منه وبدا يتفكر في حاجات صاروا في الفترة الأخرى ويربط في الخيوط ويكبر في الشكوك، ومنها مثلا يا أخي هي حسنة علاش رفضت تستقر في دار في دارنا ولا في دارهم وأصرت أنها تبقى وحدها في الشقة. بعد ما شاف محمد تصاور اتصل مباشرة بحسنة وواجهها باللي عارفه، لكنها نفت الموضوع وقتله مستحيل وقتله التصور هذه أكيد مفبركة. قلت ما سمعتش بالذكاء الاصطناعي وشنو قادر أنه يعمله؟ قتله والله ما عندي علاقة لا بمحمد السيد هذا ولا هم يحزنون، بل ذرشي هو اللي عملها هالعملة هذه. ما صار بيناتي أنا وهي عركة ليامات اللي فاتت ما قلتلكش عليها عركة؟ وشنو اللي صار بيناتك انت وياه؟ صاح محمد ناصر وهو يحكي مع مرته. قتلوا خلاف ماني انا صبيت الماء من الدار بعد ما سيقت من البركونه ولا من الميزاب، يا اخي جاء قدام حانوت وقتها بدا يهدد فيا وقال لي كان ما زلت تصب الماء باش نتصرف معاك تصرف ما يعجبكش. قتلوا حتسال حمو يا ابوك، أنا كلمته وهو جاني وهو مشى لمحمد السيد وهو اللي حكى معاه وهو اللي نبه عليه وقالوا ما عادش يدور بي. محمد ناصر بعد ما تأكد من الرواية ومن موضوع الاتصال ابوه أهدى شوية وصدق كلام مرته. لكن أيام من بعد ينتشر في الحومة الكل تنتشر إشاعات على خيانة حسن رجلها. سمعت مش كالمرأة اسمه لرجلها في ليبيا، هي ما هو مسيك نطلع درويش والماء يجري تحت ساقيه، هي ما طلعت مرته تخون فيه كيفاش، هي قالك تخون فيه مش مع محمد السيد برك، لا لا مع شريك وزيدة رجب ضاحي. والكلمات بدت تدور
حد ما يعرف شنو مصدرها، أنه فما شكون شاف. شكون شاف؟ أنت شفته؟ لا. قالوا لي شنو شافوا؟ شافوا محمد السيد عدة مرات طالع لشقة حسنة. أيوة لطف. قال كيبقى بالسوايع بحذاها، ومن بعد كي هو يهبط يشوفوا شريك ورجب يطلع هو كيف كيف يضرب السوايع غادي. يا رسول الله، الكلام باش يوصل عائلة محمد ناصر اللي كلموا ولدهم فورا، بل ما يثبتوا قبل ما يتأكدوا هزوها هكيكة باردة وسخونة وعلموه. قالوا له آه وشنو يصير ويصير ويصير. وهو أول ما سمع بالموضوع قص تسكر الطيارة وروح لمصر. وهنا مش تبدأ تنتشر روايات عديدة توا على اليسار. حسب إحدى هذه الروايات مثلا انتشرت في وسائل الإعلام وتم تداولها، محمد هبط لمصر واجه مرته بالصور والفيديوهات اللي وصلوا له مرة أخرى، وهي قالوا اعترفت بأنها فعلا غلطت وخانت وطلبت منه السماح والستر، حتى أنه سجلها وهي تعترف بجريمة الخيانة. تسجيل هذا تو نرجع له من بعد. وبعد اعتراف حسنة، محمد استنى الصباح لنطلع، اتصل بخوه وهبط هو وخوه الحانوت محمد السيد وشريكه رجب ضاحي، وغادي انتقم محمد وقتل أرجل اثنين ونكل بعضوهم الذكري، ومن بعد طلع لداره وكمل على مرته. الرواية هذه تعاطف معها الرأي العام المصري. ما يخفكش أننا في مجتمعات نجم تتعاطف مع المجرم حتى وهو مجرم في حالات. هنا مثلا شافوا أنه محمد ناصر راجل تخان من مرته اللي تغرب على خطرها وسافر باش يخدم بعيد باش ينجم يخليها تعيش مرتاحة، حسيلو. الكثير دافعوا عليه وشافوا أنه حسنة ومحمد السيد ورجب يستحقوا لسر لهم.

0: في تقريرهم أن الصور والفيديوهات مفبركة مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي. شفت ليا شي نجم يعمله؟ وحاليا الجهات المختصة قاعدة تعمل على تحديد هوية صاحب الحساب الوهمي اللي تبعثت منه هذه الصور والفيديوهات لمحمد ناصر. باه فرضا يا سيدي أنه فعلا الصور مفبركة ومش صحيحة. إيه هاو فما حاجة أخرى تبني عليها تبنيت عليها التهم هكا ولا مش فما التسجيل الصوتي اللي فيه حسنة وهي تعترف بخيانتها رجلها؟ تقول أنت هذا دليل كيف يثبت خيانتها هكا ولا ها باش نجيبه. في الأيام الفارطة تم تسريب جزء قصير من هذا التسجيل. في الجزء اللي تم تسريبه ما كان فما حتى دليل يثبت فعلا أنه حسنة اعترفت بالخيانة. اسمع معايا هالجزء المسرب اللي قالوا فيه هو اعترفت بالخيانة. تفضل.
1: انت غيرتي
2: والله ما غلط.
1: لا انت غيرتي والله انت دخل واحد
0: كيما كنا نسمع في التسجيل. ظهر محمد وهو يقول الحسنة انت غلطت كي دخلت شخص غريب للدار، وهي تقول له ليه ما غلطتش، يعني مش عارف هي دخلت شخص غريب اصلا مش معترفه ربما بذلك، مش حتى نوصلوا لانها غلطت. وشنو معناتها غلطت كي دخلت شخص غريب؟ هل غلطت معناتها صارت حاجه بينك وبينه؟ يعني كله في الغموض. فهل هذا يعتبر اعتراف بالخيانه؟ هذا اللي ركز عليه محامي عائله حسن اللي اكد انه حسب المعطيات اللي عنده فانه التسجيل كامل ما فيش ولا اعتراف بالخيانه. بون علاش لم يتم تسريب كل تسجيل؟ نقطة استفهام أخرى زيد، خاطر ساعات رانا ما يكفيش أن نسربوا شوية من تسجيل فقط باش يثبت اللي نحبوا عليه، خاطر في الباقي فما حاجات تناقض اللي احنا حاجتنا به. حسب العائلة والمحامي يفترضوا أنه حسنة ربما جابت شخص للدار باش يعاونها في حاجة معينة، باش يخدم لها حاجة معينة في الدار، وربما الجيران وقتها شافوه وهو داخل، الشيء اللي تسبب في انتشار الشائعات والشكوك ووصل الخبر لمحمد رجلها، خاصة وأنه كي نعرف أنه فما شكون باعث رجلها تصاور وفيديوهات مركبة وبكلها بالذكاء الاصطناعي، نفهموا أنه فما شكون قاعد يفركسلها في حاجة لمرابط بيعته. أكثر من هيك، حسب المعطيات الجديدة اللي أفادت بها عائلة حسنة فأنه محمد كي جاء من ليبيا كي روح لمصر وجاهم للدار حكي مع عنتر، عنتر هذا بو حسنة، وكان ناوي الصلح وطلب أنه يرجع مرته وأكد أنه اللي صار الكل سوء تفاهم. وفعلا حسنة روحت معاه للدار في الصباح اليوم الموالي كلمت أمه وأكدت لها أنه الأمور طبيعية بينتها هي ورجلها وأنهم بداوا صفحة جديدة مع بعضهم وتجاوزوا ليسا. بل الأم أكدت أثناء سماعها أنه حسنة بنتها قالت لها أنه محمد أخيرا اقتنع وصدق أنه تصاور ماهيش حقيقية. هنا تظهر ما قالوا البعض فرضية أخرى، يكون ربما محمد كان ناوي الصلح مع مرته والقرار هذا اللي اتخذه يمكن صارت حاجة في الصباح خليته يتخذ القرار، يمكن فما شكون استفزه من الجيران ولا من عائلته بكلام معين بحاجة معينة، برشا فرضيات. لكن الأيام الفارطة مش تظهر معطيات جديدة تبين أنه محمد كان مقرر مسبقاً أنه ينهي حياة مرته والرجال الزوز المتهمين بالخيانة معه. بعد الجريمة مباشرة الأمن قام باستخراج تسجيلات كاميرات المراقبة بالتدقيق فيهم، بشظهر أنه محمد ما كانش وحده وقت قام بقتل محمد السيد، كان معاه شخص آخر أخوه أحمد. أحمد كان شدد أعصاب وتوجه معاه للمحل متاع محمد السيد وغادي الزوز بدأوا يضربوا فيه، واحد بالسكينة والثاني بالعصا. من بعد صورتهم الكاميرا وهما داخلين للمحل، وبعد بثواني صورت أحمد خارج يجري واختفى. في المقابل محمد خرج في أقل عقل

عقله حتى لين يشافوه الجيران كما وصفت لك في الأول. طبعا الأمن بيشرطي القبض على أحمد زادة باعتباره مشارك في القتل، وبتفتيش تليفونه القاوا بينه وبين خوه محمد جملة من المكالمات المتتالية بدأت قبل ليلة من الجريمة وتواصلت إلى يوم الجريمة قبل دقائق من تنفيذ تلك المجزرة. وهنا تلاشيت كليا فرضية أنه محمد ارتكب الجريمة هكا بقرار فجئي بدافع الغضب، وظهرت في بلاصتها فرضية تقول أنه محمد ناصر كان مخطط بكل دقة لجريمته وقررها قبل حتى ما يروح من ليبيا، وقام باستدراج حسنة يعاود يرجعها للدار باش يطبق فيها انتقام. الغريب في القضية هذه أنه كل ما نكتشفوا الحقيقة تفصيل جديد مش بالضرورة نقتربوا من الإجابة، بل تظهر أسئلة أخرى. القضية لليوم هي قيد التحقيق، فيها برشا تفاصيل غامضة كما مثلا شكون كان وراء الحساب المجهول، علاش تبعثت تلك الصور المركبة لمحمد وشنية الغاية منها، هل فعلا كانت فما علاقة بين حسنة ومحمد السيد ورجب، ولا الثلاثة مشاو ضحية الشائعات لما ترحمش وضحية الذكاء الاصطناعي؟ الأسئلة ما زالت مطروحة في هذه القضية. تحديد موجود الخيانة من عدمه أساسي جدا في تحديد الحكم. كما قلت لكم إذا ثبت وجود الخيانة فذلك يعتبر ظرف تخفيف في مصر، وتدخل الجريمة في إطار ما يعرف بجرائم الشرف. ولكن إذا لم يثبت وجود تلك الخيانة فتولي جريمة قتل مع سبق الإصرار في حق ثلاثة من الناس، ومش بعيد أنه الأخوة الزوزي تحكم عليهم هما زادة بالإعدام. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: Europa Plus. Hansel Bellini.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق حتى الماضي ساعتين. وبعد أول قضايانا بالنسبة لليوم، الموعد مع ثاني قضية نحكيو فيها على سيدة اسمها ليندا براون. علاش؟ مش حكيو على اعتراف، الاعتراف يقولوا السيد الأدلة مراو مش ديما ينجم يكون اعتراف يخفي الحقيقة. ليندا براون اعتراف يخفي الحقيقة، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في جوهرة اف ام في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حكايتنا لليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً كاليفورنيا. ترجع بينا ليلة 18 مارس 1985. ليلة بدأت عادية جداً في وسط عائلة براون، لكن قبل ما يطلع الصباح بش يتحول البيت إلى مسرح جريمة قتل هزت الرأي العام لسنوات. في تلك الليلة كانت ليندا براون في دارها مع بنتها الرضيعة كريستال. في الطبق السفلي كانت فما باتي أخت ليندا الصغيرة تتفرج في التلفزة مع سينامون بنت راجل ليندا من زواجه لو. واضح الشخصيات به. دافيد براون راجل ليندا ما هوش في الدار، مازال ما روحش. كل شيء كان يبدو طبيعي، سهرة عائلية عادية. لكن مع قرابة نص الليل فجأة صوت الرصاص يدوي في المنزل. ثواني فقط وطلقة ثانية باش تكتسح المكان. باتي اللي كانت في الطابق السفلي تجمدت في بلاصتها، قد تغزر للدروج وهي تحاول تفهم زعما شنو صار الفوق. الصوت كان جاي من الطابق الفوقاني وين فما ليندا وكريستال. باتي طلعت تجري وهي ترعش، دازت باب البيت ودخلت، وغادي باش تشوف منظر عمرها ما هي باش تنساه. ليندا مرمية فوق الفرش بدنها بلا حركة، الدم مغطي حوايجها، وبجنبها الرضيعة كريستال تبكي. باتي تقدمت بخطوات ثقيلة قرب هزتك البنية من فوق الفرش بنت أختها، وهبطت بها تجري للصالة، وبعدها شدت التليفون وكلمت 911 رقم النجدة. لكن قبل ما تكمل حتى المكالمة دافيد دخل الدار. رجل أختها لقاها في حالة انهيار وسألها شنو صار شنو فما. كلمات متقطعة قتلوا سمعت صوت الكرتوش. ليندا، ليندا الفوق، ليندا غارقة في دمها. دافيد أول ما سمع كلمة كرتوش طلع يجري حل باب البيت وقف بدوره مصدوم قدام جثة مرته. قرب منها حاول يفيقها لكن ليندا ما فقدش. في ساعة بطل الصالة شد التليفون، اتصل بدوره بالإسعاف والشرطة. بعد دقائق كانت الفرق المختصة في الدار. المعاينة الأولى كانت حاسمة، ليندا ميتة. نقلوا جثتها للطب الشرعي، وفي المقابل الشرطة طوقت المكان. باتي كانت في حالة انهيار واضحة وأكدت للمحقين أنها كانت في الصالة مع سينامون وقت اللي سمعت الطلقات. سينامون؟ ويني سينامون؟ الأمنيين اللي عاينوا محيط الدار لقاوها في الأرض مرمية في الأرض في محيط الدار دايخة، ومن فمها خارجة كشكوشة بيضة وفي يدها سلاح وفي اليد الأخرى ورقة صغيرة. المحقين هزوا الورقة حلوها، وهنا باش تكون الصدمة. الورقة مكتوب فيها يا ربي سامحني ما كنتش نقصد نقتل ليندا. دافيد أول ما قرأ تلك الكلمات ما كانش مستوعب الشيء اللي قدامه. بنته، بنته هي اللي قتلت مرته. كيفاش مراهقة نجم تعمل جريمة كما هذه؟ وعليش؟ سينامون نقلت سريعا للمستشفى، لكن بالنسبة للمحقين الصورة واضحة قدامهم. مراهقة تعاني من مشاكل مع مرتبوها، فقدت أعصابها، دخلت الغرفة ليندا وأطلقت عليها النار بفرد برا شوف كيفاش تحصلت عليه، وبعدها حاولت تنتحر من شدة الندم. سيناريو بسيط ومقنع وصار برشا في أمريكا. لكن الشرطة رغم وضوح هذا المشهد ما حبتش تعتمد على الاستنتاجات، خطر هذه استنتاجات ليست أدلة وبراهين. صحيح فما الورقة، صحيح البنية في يدها الفرد، أما بشوي. بعد ما فاقت سينامون زاروها المحقين، كانت مرعوبة، وجهها شاحب بعينيها محوقة وديما في الأرض. كانت في الأول ديما ساكتة، لكن مع السؤال والإلحاح بدأت تحكي واعترفت أنها هي اللي قتلت ليندا. قالت إنها ما كانتش مرتاحة في العيشة معاها، وإنها كانت تغار على أبوها، وإنه ليندا ما كانتش تعامل فيها بالبيه، وكانت ديما تضغط عليها وتتدخل في حياتها. في تلك الليلة قالت إنها ما عادش تتحمل، هزت السلاح دخلت البيت نومها وقتلتها، وبعدها حاولت تنهي حياتها هي بيدها. بالنسبة للمحققين الاعتراف هذا كان كافي لغلق القضية. بالنسبة لدافيد صدمة كانت أكبر من أنه يستوعبها. من شدة انهياره ما مشاش البنت ولا في السبيطار وما كلمهاش حتى بعد ما نقلت للإصلاحية. وبعدها تحدد موعد المحاكمة وتحكم على سينامون ب 27 سنة حبس بتهمة القتل العمد مع إيداعها في مؤسسة إصلاحية، بما أنه سنها ما يسمحش بمحاكمتها وسجنها في الحبس. بالنسبة للجميع أغلق الملف، القاتلة اعترفت، المحكمة حكمت، والقضية نجم تمشي تتحط في الأرشيف. لكن السنوات اللي تعدت باش تثبت أنه تلك القضية ما وفاتش كما كانوا يتصوروا، وإنما ما زالت كيف بدأت. رغم أنه تحكم على سينامون بسبعة وعشرين سنة حبس والناس كل تصورت أنه انتهينا من هذه القضية، كان فما شخص واحد ما هوش مقتنع بالحكاية، المحقق جاي نيويل، واحد من المحققين اللي خدموا على الملف. كان عنده إحساس أنه فما حاجة ناقصة، حاجة ما تركبش في الرواية الرسمية. أكثر حاجة لفتت انتباهه كانت التغييرات الكبيرة اللي صارت في حياة دافيد بعد وفاة مرته. قبل مقتل ليندا دافيد كان عامل الساعة أكثر من تأمين على حياتها. جملة التأمينات اللي عاملينهم قبضهم هو بعد ما ماتها 835 ألف دولار في تلك السنوات كما اليوم ثروة. دايور بعدها تبدلت حياته بشكل واضح، شرى ديار فاخرة ولا يعيش في مستوى آخر. لكن الفلوس ما كانتش الحاجة الوحيدة اللي أثارت الشكوك. بعد أشهر قليلة من قتل ليندا دافيد عرس، وبشكون عرس؟ عرس باتي، أخت ليندا الصغيرة اللي كانت بحذاهم في الدار ليلة الجريمة. لكن حتى هذا ما كانش أغرب ما فهم في الموضوع، لأنه العلاقة بين دافيد وباتي حسب المعطيات اللي ظهرت لاحقا ما بدأتش بعد وفاة ليندا، لا كانت موجودة من قبل، والثنائي كانت عندهم علاقة سرية. وقتها الشكوك بدأت تاخذ شكل آخر، هل كانت جريمة القتل مجرد انفجار غضب بتاع مراهقة، ولا كانت فما خطة أكبر من ذلك؟ المحقق جاي قرر يرجع للملف من جديد، والمرة هذه توجه مباشرة للسجن باش يقابل سينامون. كان عنده برشا أسئلة على ليلة 18 مارس 85، حاول يقنعها تحكي له لكنها رفضت وفضلت الصمت. كل ما يحاول يقرب منها أكثر كانت تسكر على روحها وترفض تعطي أي أجوبة واضحة. جاي خرج من عندها وهو مقتنع بحاجة واحدة، البنية هذه تخبي أكثر بياسر من اللي قالته. لكن بما أنها كانت رافضة تحكي ما كانش ينجم يجبرها. بعد أيام قليلة بشوصل له اتصال من السجن، سينامون طالبة تقابل. على جناح السرعة توجه لمقابلتها، وبعد تردد طويل قررت سينامون أخيرا تحكي بصوت يرعش. قالت أنه الاعتراف اللي قدمته قبل سنوات ما كانش الحقيقة، إنما كانت تخبي جزء أخطر برشا من اللي قالته. قالت أنه علاقتها بليندا كانت علاقة عادية، لكن بوها دافيد، بوها هو اللي كان ديما يحاول يبدل صورتها في عينيها. كان يصور لها ليندا كأنها امرأة خايبة ما تحبهاش، زوجة الأب الشريرة، تحاول تسيطر عليها وتبعدها على أبوها. في الأول سينامون ما كانتش مقتنعة، لكن دافيد كان يعاود في نفس الكلام يوميا، مرة واثنين وعشرة، ومع الوقت الصورة تبدلت في عقلها وليت تشوف ليندا بالشكل اللي أبوها أحكي لها عليه. وبالتالي كعدو لازم التخلص منه. لكن دافيد حسب اعتراف سينامون ما وقفش غادي، ما اكتفاش بتشويه صورة ليندا، بل بدا يقنع في بنته وفي باتي أنه موت ليندا والحل الوحيد باش يعيشوا الكل مرتاحين. كان ديما يلقى مبررات، وكان يقول لهم أنه حالته الصحية ما تسمحلوش يواجه ليندا بنفسه، ولا كان جات حالته الصحية باهية راه قتلها بيديه، ولذلك لازمهم يعاونوه باش يتخلصوا منها. وهنا حسب رواية سينامون بدأت الخطة. ليلة 18 مارس 85 كانت ليلة التنفيذ. سينامون استنات ليندا تدخل باش ترقد كريستال البيبي، وبعدها دخلت وراها لغرفة النوم وهي هز السلاح اللي اعطاهولها بوها وقال لها هذا هو السلاح اللي باش تنفذ به المهمة. دخلت وأطلقت الرصاصة الأولى، لكنها ما كانتش كافية باش تقتل ليندا. قالت شفتها مازالت تتحرك وتطلب في النجدة، ما نجمت نعمل شيء. وقتها سينامون خافت، لكن باتي دخلت هزت منها السلاح، عاودت عمرته بالذخيرة وأطلقت زوز رصاصات على ليندا أختها. الرصاصتين كانوا كافين باش يقضيوا عليها. من بعد خرجوا الزوز من الغرفة وبقاوا يستناو في رجوع دافيد، لكن دافيد حسب اعتراف سينامون كان غايب على الدار عن قصد. خرج باش يدور من بلاصة لبلاصة، وهكاك الناس يشوفوه في بلايس معينة ويكونوا حجة على غيابه وما يتمش ربطه بالجريمة. بعد ما رجع حسب روايتها أعطاها ورقة طلب منها تكتب اعتراف بالجريمة، وبعدها أعطاها جرعة من دواء وقال لها تشربه باش تظهر قدام الشرطة وكأنها ندمت على عملته وحاولت تنهي حياتها. قال لها كل شيء باش يتعدى وما يصير لك حتى شيء. المحقق جاي كان يسمع في الاعتراف وهو مصدوم، يعني الصورة اللي قدامه ما عادش فيها مجرد بوه فقد مرته ولا مراهقة قتلت زوجة بوها. كان قدامه حسب رواية سينامون شخص خطط للجريمة، استعمل بنته وأخت مرته في تنفيذها، وبعدها دفع بنته حتى تتحمل وحدها كل المسؤولية. بل أكثر من ذلك، جهز السيناريو باش تظهر بنته هي القاتلة الوحيدة. بعد اعتراف سينامون جاي يفهم أنه ما عادش قدام جريمة قتل عادية، بل قدام تلاعب نفسي واستغلال لقصر وخطة مسبقة. فتح التحقيق من أول وجديد، ورجع المحقق للملف القديم الأول، وهنا ظهرت له ثغرات خطيرة في التحقيق الأول لو انتبهوا لها المحققين لما كان اللي كان. من بينها اختبار بقايا البارود اللي ما تمش استغلال نتائجه بشكل كافي. النتائج بيّنت وجود أثار إطلاق نار على أكثر من شخص كان حاضر في مسرح الجريمة، ومن بينهم سينامون وباتي. هل معنى كان واضح؟ باتي زاد أطلقت النار على أختها، بالتالي كانت مشاركة بصفة مباشرة في الجريمة، وهذا أعطى وزن أكبر لاعتراف سينامون وما خليهش مجرد اتهام بلا دليل. تم استدعاء باتي للتحقيق، كانت متوترة بشكل واضح. قعد قدامها المحقق جاي وسألها أرجع بي العام 85، شنو صار ليلة 18 مارس 1985؟ في الأول حاولت تتمسك بالرواية القديمة، لكن تحت الضغط انهارت واعترفت أنها فعلا شاركت في إطلاق النار على شقيقتها. قالت أنه دافيد كان يأثر عليها بشكل مستمر، وكان يعبر لها على حبه وانجذابه لها واهتمامه بها. هذا الاهتمام خليها تتعلق به وتكون مستعدة تعمل أي حاجة باش تكون معاه. قالت أنه دافيد كان ديما يقنعني أن من نجم نعيش مرتاحين إلا ما تموت ليندا. في الأول كانت تقول أنه فما حلول أخرى، قالت قتله، لكن مع الوقت والضغط وليت نشوف الأمور بنفس الطريقة اللي يشوفها هو، وليت مقتنعة أنها ما تنجمش تعيش مرتاحة إلا إذا تخلصت من أختها، وهكا حسب اعترافاتها وافقت تكون جزء من الخطة. مع اعترافات سينامون وباتي بدأت الصورة تكتمل قدام المحققين. دافيد يظهر هو العقل المدبر للجريمة، سينامون المنفذة اللي خضعت لتأثيره، وباتي شريكة مباشرة في إطلاق النار. سريعاً تم إيقاف دافيد ووحيلة على التحقيق. خلال الاستجواب دافيد كان هادئ ومركز، يحكي بثقة ويحاول يراوغ ويتمسك بنفس الرواية القديمة. قال أنه بنته سينامون هي اللي قتلت ليندا، وأنه الاتهامات اللي وجهتها له ما هي إلا محاولة منها باش تخرج من الحبس وتهرب من العقوبة. لكن المحققين كانوا مقتنعين أنه يكذب، ورغم ساعات طويلة من التحقيق ورغم الإصرار والضغط ما نجموش يخرجوا منه باعتراف رسمي. لكن الاعتراف ما عادش هو العنصر الوحيد ولا الأساسي في هذه القضية. المعطيات الجديدة والاعترافات والأدلة كانت كافية لتتم إحالته للمحاكمة باعتباره العقل المدبر للجريمة. في 15 جوان 1990 هيئة المحلفين أدانت دافيد براون بتهمة قتل مرته ليندا، تهمة القتل من الدرجة الأولى. وبعد شهرين تقريباً، تحديداً نهار 15 أوت 1990، صدر الحكم النهائي في حقه، حكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. أما باتي أخت ليندا وبحكم سنها صغير فتم إيداعها في مؤسسة مخصصة للأحداث للقصر لقضاء العقوب، وبقات تحت نظام الأحداث حتى لوصلت ل25 سنة. وهكا بعد أكثر من 5 سنوات من الجريمة، الرواية اللي بدأت بمراهقة اعترفت بقتل زوجة بوها وفات بكشف قصة مختلفة تماما، قصة فيها تلاعب نفسي رهيب، فلوس، والأخطر من هذا الكل بو مش فقط خطط لقتل مرته، أما ضحى ببنته وخليها تتحمل مسؤولية جريمة هو اللي خطط لها.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

0: سيتي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى
4: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
0: Publicité.
6: Jouer à sport.
3: Avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
2: برعايه
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
7: ماضي ساعتين على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه باخبار الميركاتو في تونس. النادي الرياضي الصفاقسي طبعا في صفقة لؤي الترايع، اللاعب اليوم اجتاز الفحص الطبي تمهيدا للامضاء مع النادي. نذكر لؤي الترايع 21 سنة، خريج الاتحاد المونستيري، قادما من نادي الوحدة الاماراتي في شكل اعارة لمدة موسم واحد. نذكر بانتدابات السي اس اس هذا الموسم مؤمن الرحماني، غيث الصغير، جاكم بي، عبد السلام الحلاوي، جوسنا، لوليندو، وليد ذويب، حكيم موتيابا، محمد عزيز السكرافي، ادم السعيدي، جاسر المعروفي، امجد أو أحمد العجال، وخليل اللومي. السي اس اس أيضا في مفاوضات مع الظهير الأيسر للاتحاد المونستيري يوسف الحرشة. في الترجي الرياضي الجرجيسي، أعلنت الهيئة التسييرية عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة أنها تصير اليوم بسبب عدم ورود قائمات، وحدت يوم 12 سبتمبر كحد أقصى لقبول قائمات جديدة. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، طبعا الموعد مع الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد مقابلات البارح. لعبنا ثلاثة جولات وطبعا ثم مقابلات مؤجلة. السبت 12 سبتمبر مستقبل المرسى في ملعب عزيز الشتيوي بالمرسى، يلعب مع النجم الرياضي الساحلي. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة مساء. أمام حمام سوسة يواجه الملعب التونسي. الاتحاد المونستيري في مواجهة أمام الاتحاد الرياضي بنجردال. لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران أمام النجم الرياضي بالمتلوي. نادي حمام الأنف يلعب مع الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيج يواجه المتصدر التقدم الرياضي بسقية الدير. الأحد 20 سبتمبر ثم مقابلات تتأجل طبعا اليوم الأحد 20 سبتمبر بسبب التزامات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي في مواجهة مع الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي في الكلاسيكو يلعب مع النادي الرياضي البنزرتية. بعدما حكينا على المسابقات الإفريقية، ونذكر بمواعيد الأندية التونسية في ماتشات الإياب سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدريشن كاب، كأس الكونفدرالية الإفريقية. النادي الإفريقي يلعب مع جولي بال مالي يوم السبت القادم في باماكو العاصمة المالية انطلاقا من الساعة الخامسة. مباراة باش تكون منقول على قناة الأو آر تي أم المالية. فريق ديمبراز السنغالي يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي، هذا في مسابقة كأس سيكون في الدوري الافريقيه مباراه تتلعب يوم السبت انطلاقا من الساعه 6 مساء. نذكر مواجهه الاياب الترجي الذهاب الترجي الجرجيسي كان فاز على فريق ديمبراز السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. النادي الرياضي الصفاقس يلعب مع شوتينغ ستارز النيجيري يوم الاحد في استاد الطيب نمهيري بصفاقس. مباراه باش تكون بدون حضور الجمهور. نذكر السي اس اس متاخر بهدف مقابل 0 في ماتش الاياب في ماتش ذهاب عفوا. مادي القانوني ينتقل الى الاتحاد الليبي. مادي القانوني لعب السابق للاتحاد المونستيري المتكون في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولعب حتى في اولمبيك ليوني. رابع لاعب تونسي او عفوا رابع لاعب من البطوله التونسيه ينتقل الى فريق الاتحاد الليبي. صفقه يعني تمت بطلب من المدرب فوزي البنزرتي. نحكيو طبعا على اخبار لاعبين بالخارج. الاخبار الساره تاتي من اسماعيل الغربي لاعب نادي ليغانيس الاسباني للجوله الثانيه على التوالي. تم الاختيار عليه كافضل لاعب في الفريق ليغانيس لحد الان في بطوله الدرجه الثانيه الاسبانيه في المركز الثالث ب8 نقاط 2 انتصارات و2 تعادلات. واسماعيل الغربي لحد الان لعب 4 مقابلات وسجل هدف واحد. كرة اليد نحكيه على طبعا تعيينات الجولة الثانية من قسم النخبة. كرة اليد في قاعة حمام سوسة يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 نجم الساحلي نصرة بولبا في قاعة ابن خيار. بعث ابن خيار مع نادي كرة اليد بجمال دربي الساحل بين سبورتينغ المكنين مكارم المادية. ترجي الرياضي التونسي يلعب في مواجهة القمة مع جمعية الحمامات في قاعة الزواوي. نادي الافريقي يلعب مع المنزل الرياضي. ثم مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ستقام يوم الأربعاء 16 سبتمبر بين المنزه الرياضي ونادي ساقية الزيت. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم. خطافي في مواجهة سيلتا فيغو. إلتشي ريال سوسيداد هذا في البطولة الإسبانية. نذكر البارسا البارح كان اقتلع الصدارة بعد الفوز على فالنسيا 5-0. في البطولة الإيطالية كالياري فاز يلعب مع ليتشي وأودينيزي واجه لاتزيو هذا طبعا في البطولة الإيطالية. غدوة الموعد مع دوري أبطال أوروبا. لاسك المجري يلعب مع إيك أثينا. كلوب بروج مع أستون فيلا. بروسيا دورتموند في ريال. بورتو مانشستر سيتي. ليل يلعب مع ريال بيتيس. والقمة بين ريال مدريد والإنتر الإيطالية. هذا كل معنا في جورة سبور. في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
0: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسك عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم
8: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
8: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
9: جوهره اف.

0: Žauhara.
1: Summer Station. Muž má muža.
2: الساعتين وثمانية دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توحد للاربع سياتين من زمان. نرحبوا بكم ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. موسيقتنا متنوعه، فقراتنا متجدده. نرحبوا بالناس اللي معنا ونبداو تو سويت مع الموسيقى.

مش يلي بتلبق لك ممنوع عن بالي تروح تك صغيري تمرق فيها وما اشتاق لك.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و 6 من 6 للـ 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشف خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دونت تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم

حضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: météo des plages.
1: مرحبا بكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا وفيها جوهر فيم. نجدكم التحية الميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية، بالنسبة لدرجات الحرارة في سواحل الوسط الشرقي. هرقلة شط مريم القنطاوي أبو جعفر 30 درجة، بالنسبة لسقانس 31 درجة، المهدية ورجيش 29 درجة، بالنسبة للشابة 30 درجة. نمشي للشواطئ الشمال الغربي، تبرقة 35 درجة، سيدي سالم راسنج والرمال 29 درجة، سيدي علي المكي 30 درجة، خليج تونس بالنسبة للرواد 32 درجة، بالنسبة لقمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان 34 درجة، بالنسبة للخليج الحمامات الهوارية 29 درجة، حمام الغزاز وقليبيا 28 درجة، بالنسبة للقربة 35 درجة، الحمامات 34 درجة، خليج جابس في الشفار 30 درجة، جابس 31 درجة، جربة وجرجيس 30 درجة. نرجع للموسيقى ديما في باراسول على جوهر FM، خليكم معنا.

0: ساعتين و 39 دقيقة ونجدد لكم التحية ديما في باراسول على جوهر اف ام وقايدكم مع البونيمور ومع النصائح الصيفية. اليوم نسألوا هكا سؤال عطايب هكا وقت اللي نتسألوا زعما العطلة قاعدة توفى، الصيف قاعد يوفى، أما احنا كيفاش نجموا نتمتعوا بأيامات العطلة وبالصيف الآخر لحظة نجم نقولوا نجم نعيشوا هكا الأجواء بتاع التفرهيد باش كي نعملوا ديماراج نعملوا ديماراج قوي ديماراج مزيان وسليم. الإجابة تكون مع دكتور أسامة العجمي مختص في الطب النفسي معالج نفسي مختص في العلاج المعرفي السلوكي معنا في المباشر. دكتور أسامة أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا غازي أهلا متابعين جوهر اف ام.
0: شنو حوالك سافا؟
1: الحمد لله سافا أنتوما؟
0: الحمد لله لاباس.
1: دونك اليوم باش نحكيو على حاجه مهمه واللي هي اللي توا قاعدين نعيشوا في اخر ايام الصيف. اخر ايام الصيف عندها احساس خاص، نلقاو روحنا ديما نقولوا يا حسره الصيف وفي ما حسيتش بالعطله كيفاش تعديت، والروتين مش يرجع، الرونتري مش يرجع، المسؤوليات مش ترجع، وساعات من كثر ما نفكروا في النهايه ننسوا اللي نعيشوا اللي مازال موجود، خاطر الصيف مازال ما فيش، مازالوا كلكو سومين كلكو جور، مازال فما بحر فما شمس فما خرجات قعدات وصحاب، تنجم تولي ذكريات باهيه ونجم ننقضوا بها الصيف. سؤال اليوم هو كيفاش نستمتعوا باخر ايام الصيف للاخر؟ من ناحية نفسية الانتقال رغم من فترة لفترة أخرى ينجم يعمل ترانزيشن إيموسيونيل، خاطر بالنسبة لبرشا عباد الصيف مش كان فصل من السنة، الصيف هو نمط حياة مختلف. إيش معناها؟ فما نوم أكثر، خروج بحر، وقت للراحة، وقت للعائلة والهوايات، ومن بعد فجأة يرجع الروتين اللي هو القراية والخدمة والرونتري بالنسبة للستوديون والتلامذة والمسؤوليات.
0: أي
1: دونك وهذا وقتها النجم نحسه بتوتر واللي هو حاجة طبيعية على الاخر، حتى النجم نحسه بنوستالجي معناها نقولوا يا حسرة الصيف تعدى وكل شيء. المهم نفهموا شنو يصير في مخنا في الحالة هذه. احنا كي نعرفوا اللي الحاجة باش توفى نوليو نركزوا على فقدانها قبل حتى ما توفى. ديما نقولوا احنا عندنا هذا اخر جمعة، هذه اخر خرجة، هذا اخر بروجرام، وبالتالي وليو نعيشوا اللحظة اللي توا قاعدين احنا فيها نوليو نراقبوا وهي قاعدة تتعدى. ولهنا الانتباه يلعب دور مهم، خاطر احنا قاعدين نعيشوا في نفس القاعدة في نفس البحر في نفس الناس، اما كي يكون مخك حاضر في اللحظة دي التجربة تكون مختلفة. معناها في بعض الحالات كتركز على شنو باش يجي من بعد يكون جسدك حاضر اما مخك يفكر وتفا با بروفيتي من المومون هيك.
0: بالضبط.
1: دونك المشكله مش في اللحظه، المشكله ان احنا ماناش حاضرين فيها وقتها. دونك توا كعاده لازمنا نعرفوا كيفاش هما الوسائل العمليه اون سيبازون على السلوك والمعرفي الحاجات اللي نعملوهم باش نجموا نستمتعوا اخر ايام الصيف. أول حاجة كما حكينا قبل ما تحاولش تعمل من آخر أيام تدومة صيف مثالي وما تحاولش تنقض الصيف بيهم.
0: مش
1: معناها تكثر من اللي بام، معناها مش لازم كل نهار تكثر من اللي بروجرام والبحر والخرجات وكل شيء، خاطر كنوليو كنحطوا ضغط على رواحنا ونقولوا لازمنا نستغلوا الصيف للآخر حتى المتعة تولي واجب وتولي كيكة يولي علينا ضغط ويتجم يكون يولد لنا إرهاق.
0: كثر من البرامج لما تعمل حتى برنامج
1: نقول احنا مازالو كلكو جور اون دوا بروفيتي لو ماكس وكل شيء. دونك لي حتى كلكو جور نجمو نعملو حاجات تكون مفيده مي ما غير ما نضغطو بها على رواحنا. الحاجه الثانيه اللي هي لازمنا نعيشو اللحظات الصغيره بوعي. لحظات صغيره حاجات سامبل كيما قهوه كيما معرش كيما قاعده مع العائله بنياد، حاجات صغيره هذه والبسيطه لازم نبداو حاضرين فيها.
0: باهي
1: مش معناها نخليو التليفون على الجنب، نخليو المشاغل كل على الجنب ونخلي مخك يعيش مع المومون هيك. الحاجه الثالثه لازمنا نسالو روحنا شنو بالضبط اللي حبيته في الصيف. كل عبد شنو يجيب، فما اللي يقول لك هذي عجبتني الراحه، فما عبيد يقول لك عجبتني الخروج، عجبتني معناها البحر والطبيعه وقت معناها وسخانه البحر وكل شيء. واما ماذا بينا كل شخص يحاول ياخذ معه حاجه صغيره من هذا بقيه الفصول والبقيه العام. معناها اذا انت ارتحت كي تعمل مارش حافظ على المارش، اذا انت عجبتك القاعده على البحر وكل دونك تحافظ على العاده هذه. اذا فرحتك القاعدات العائليه تخصلهم وقت. دونك ما ننساوش اللي راهو الصيف مش يتعاود اما نجموا ناخذوا منه حاجات. ولهنا لهنا لازم ماذا بينا نرجو ان نعطيو الحاجات نعملوا حاجات عندها معنى ومتعه بالنسبه لينا. وقتها المزاج مش يبدأ يتحسن تدريجيا اللي يحكينا عليها المرة فات زي ما نحكيه عليها اللي هو التنشيط السلوكي بقى. هو لازمنا ما نستنوش ديما المزاج يتحسن باش نتحركوا ولا باش نعملوا حاجة بقى. ما نبداوش مربوطين برشا بالعوامل الطبيعية ولا بالسيزون وكل شيء مش نعملوا حاجات دونك هذه حاجة من الحاجات المهمة بقى. دونك رابعا ما نخليوش مخنا يبدأ حاجة قبل وقتها معناها إذا كان لقيت روحك تفكر في المسؤوليات قبل ما تبدأ أسأل روحك قول أسكو الحاجة هذه قاعدة تصير توا ولا أني قاعد نستبق فيها
0: ولا
1: كان هي حاجة متاع غدوة خلي غدوة يجي وقتها هذا مش هروب من المسؤولية راهو بالعكس هذا أنك تعطي لكل لحظة حظ متاحة والوقت متاحة دونك خليني إيه تو كتجي غدوة الحاجة ديك ولا يجي الرونتري لسومين بروشين تو معناها يجيسكيتي ونشوفوا شنو مش نعملوا ما هوش هروب من المسؤولية بالعكس انت تعطي لكل حاجة حظها
0: باي.
1: وأخيرا لازمنا أنا تسمح روحك تودع الصيف اش معناها معناها سي سير مش تحس هكا انسرتين قلنا حنين مش تتوحش البحر تتوحش الراحة وكل شيء أما مش لازم كل إحساس ناخذوه كحاجة لازمنا نبدلوها ساعات لازمنا نعيشوا الإحساس ونفهموه ونخليوه يتعدى يعني لازمنا نعيشوا لا ترانزيشن هذه دونك لازمنا معناها لازمنا نعرفوا اللي آخر أيام الصيف مش لازم تكون نهاية ولا تكون تعداد معناها مازالوا 3 أيام 4 أيام كل شيء لازم تكون فرصة باش نبطئوا شوية باش نستمتعوا باللي مازال موجود خاطر الصيف فيهم كل يوفى اما الاحساس اللي عطاهمنا ما يوفيش
0: بالضبط
1: ما يلزمش يوفى معاه الراحه القرب من الناس الضحكه الحاجات الصغيره اللي فرحتنا هذه الكل نجموا ناخذوا منها شويه معنا لبقيه العام وفي الاخر الصيف مش مجرد مش مش بعدد النهارات اللي عشناهم اما باللحظات اللي حسينا فيهم ان عايشين بالحق لذلك إذا مازال عندك نهار ولا أيامات صيفية ما تعيشوش وانت تفكر في نهايته تعيشوا مش خاطر آخر أيام الصيف أما خاطرها أيامك توا لازم تعيشها وتبروفيتي فيها وإن شاء الله تعدلكم آخر أيامات الصيف باهية وفوسوفي لا سيزون
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور أسامة تحية كبيرة ليك نتلاقاو معك في لي رونديفو جايين نمشيو للموزيكا مع حكيم توت سويت

0: نهار 3 من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير استعمل لبلي ماي أريدو أقضي جاري.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير تشغيل وتكوين المهني رياض شواد يفيد بأن هناك توجه لأحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأوضح الوزير في تصريح على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم، أوضح أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم أحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. تشاوري جمع ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من القوى المدنية والاجتماعية، وخصص للتباحث بشأن الوضع العام في البلاد ولا سيما واقع الحريات العامة والفردية، إلى جانب عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وشارك في هذا اللقاء الكاتب العام لمنظمة الأطباء الشبان والأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلة عن جمعية نساء الديمقراطيات، إلى جانب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. دولياً، وفد قطري يصل إلى طهران ويجري محادثات وصفها الجانب الإيراني بالجيدة مع وزير الخارجية عباس عراقجي في إطار جهود الدوحة المستمرة للمساهمة في خفض التوترات الإقليمية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية واصفا إياها بأنها جرائم مدنة وغير مبررة وتقوض مسار اتفاق الإطار وتبطل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة. وختاما، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بارتفاع حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا و69 مصابا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. رسمعوا مع غازي خديجة.

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. لقيت هذايا باش نسلطوا ضوء على حدث ثقافي مهم برشا باش يكون في الايامات الجايه. نحكيوا على المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسه اللي يرجع بعد غياب عامين. الحقيقه باش نحكيوا على ابرز ملامح الدوره تاع السنه, سورتو اللي دوره تجي بالطبيعه بتحديات جديده بشعار جديد, في برشا طموح, في برشا امل. اقرا الحياة تشرق. سعيد جدا زادا باستقباله معنا باش نحكيه على المعرض, على الفعاليات اللي باش تكون الكل بالنسبة لدورة السنة. سي توفيق قريرة دكتور, أهلا وسهلا ومرحبا,
1: تحياتي لك. مرحبا بك سي غازي ومرحبا بمجتمعيك في جوهرة.
0: شنو
1: الجوهرة المشعة دائما
0: يعيشك. بتبيع مسؤولية جديدة, إدارة المعرض التونسي, المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة السنة, ينطلق كما قلنا 23 أكتوبر. التحضيرات على قدم الوثائق, لكن أبرز الملامح نتصور اللي حاضرة بالنسبة للأجنحة اللي باش تكون موجودة, بالنسبة حتى الاختصاصات اللي توزعت بالنسبة لدورة السنة.
1: شكرا, كل الشكر للاستضافة. وبالفعل نحن نعود في المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة. بالطبع هذا المعرض من خصوصياته أنه يهتم بالناشر التونسي والكتاب التونسي وبالأدب التونسي وبالفكر التونسي. يعني هو إذا شئت معرض كبير ولكن مخصص فقط للوطني. هذاك علاش اسمه المعرض الوطني للكتاب التونسي
0: للإصدارات التونسي
1: للإصدارات التونسية. بالنسبة للمشاركين, الحقيقة نحن كنا قد أعلننا تسجيل لفترات وآخرها كان يوم السبت الفارط. من المنتظر أنه يشاركوا معنا في حدود 70 أو يفوتوا شوية أو ينقصوا شوية, ما زال مع الناس حقيقة العدد كاملا. وهذا هو معناها يتسمى إقبال. الفضاء طبعا سيوزع إن شاء الله, تعرف أن الفضاء هو فضاء مدينة الثقافة
0: شليل القليبي.
1: شادي القليبي فضاء الحقيقة معناه ما هوش متسع كثيرا, ولكن نحن توانسة ديما قلوبنا معناه تتسع حتى لو ضاقت الفضاءات. الحقيقة الحركة حركة الناس في تونس مهمة في مستوى الوطن العربي وحتى في مستوى إفريقي. نحن في مراتب مهمة, وزارة الثقافة تريد أن تترجم هذه الأهمية بتخصيص هذا ربما هذا السوق الخريفي والاحتفال الخريفي بالكتاب. وأنت تعلم أنه العودة إلى الموسم الثقافي تكون في بدايتها في شهر أكتوبر, ولذلك يعني نعتبر هذا حدثا مهما.
0: هو عودة المعرض الوطني للكتاب التونسي في حد ذاته حدث مهم, تحدي مهم, خاصة بعد غياب عامين. نتصور أنه زاد من حق الناشر التونسي والمؤلف التونسي والمبدع التونسي والشاعر التونسي أنه يكون عنده معرض خاص به, فضاء خاص به, زاد يعرف به بإنتاجاته بمؤلفاته زاد.
1: وهو كذلك الحق يقال أنه وزارة الثقافة دائما إذا أسست شيء فإنها تواصل, وخاصة طبعا في أنشطتها المختلفة. وحينما نتحدث عن الكتاب فإنه الوزارة تنظم المعرض الدولي وهذا المعرض الوطني. هذا في الحقيقة معناه إذا انقص يبقى المعرض الدولي ما لا يفي بالحاجة, ولا سيما إذا كان تحدثنا على الكتاب التونسي والناشر التونسي. ولذلك نحن نعتبر أن الزوز معارض تتكامل. يعني المعرض الكبير ذاك المعرض الدولي يجد فيه الناشر التونسي علاقات ويقيم فيه ربما نوع من التنافس الإيجابي مع الناشرين الآخرين ويعرف ما يحدث. ولكن بالنسبة إلى معرضنا هو فرصة للتحاور يعني الأفقي بيننا بين الوزارة وبين الناشرين، بين الوزارة وبين المثقفين، ويعني هذه فرصة لكي نعرف أين وصلنا بالنسبة إلى صناعة الكتاب وإلى صناعة الثقافة، ثقافة الكتاب بصفة عامة.
0: هنا بالنسبة لدورة سنة فما اختصاصات، يعني فما الشعر، فما نقولوا احنا الرواية، كيفاش كان التوزيع بالنسبة للاختصاصات؟
1: والله حاولنا في أنه طبعا هذه أنشطة دائما حاضرة في البرنامج الثقافي، ولكن ميزة هذه

0: فن الرسم، ربما الرسم التشكيلي، الفنون التشكيلية والكتاب. ثم هنا تعرف أن المسرح يتغذى من النصوص المنشورة في الكتب. صحيح الآن ربما قل ذلك، ولكن المسرح قديما كانت هناك نصوص ثم تحول تمسرح تصبح تعرض مسرحيا. نريد أن نصل بين الكتاب المسرحيين، وهم قلة الحق والحق يقال، والذين يفعلون في المسرح من ممثلين ومخرجين، ونريد هذا الحوار. وكذلك الشأن بالنسبة إلى السينما في هذا التصور. ولكن الجديد عندنا هو أن هو في الحقيقة ما هو الجديد، وإنما حاولنا أن نحيي سنة سابقة، وهو استضافة ولاية من الولايات على نسق استضافة دولة من الدول في معرض الكتاب الوطني. الولاية الضيف هذه المرة هي ولاية نابل. وطبعا نحن سنمر في جميع الدورات على الولايات التي فيها إبداع وفيها كتابة وفيها صناعة الكتاب موجودة. وربما يعني ليس هذا غمط لحق البقية، ولكن حتى نعرف أنه حتى على المستوى الجهوي هنالك حركة نشر مهمة، وحركة تفكير، وحركة كتابة، وحركة مهمة. نريد أن نوجه الاهتمام إلى هذه
1: الناحية. دكتور توفيق، وقت اللي نقوله احنا ولاية باش تكون ضيفة شرف في المعرض الوطني، على غرار انه المعرض الدولي يكون عندنا مثلا دولة ولا بلد شقيق هو اللي يكون ضيف الشرف، يعني هنا القصد بيها انه نعرفه اكثر بالمؤلفين والشعراء اللي فيها، يكون ممكن فما محاضرات على شرف انها هي معناها ضيفة في الدورة الحالية. كيفاش تم انه نخص ولاية هي ضيفة؟
0: شكرا استغاثي للسؤال التوضيح. هناك أنشطة مرتبطة بالولاية الضيف.
1: بالضبط.
0: هذه الأنشطة مثلا نحن ننسق منذ مدة مع المندوبية الجهوية للثقافة، ونشكر سيم هذب لأنه كان ضيف في اجتماعاتنا هذب القرفي، ونسقنا في إطار أنه تعرض مندوبية الكتب، كتب الأعلام الولاية يعني بمختلف ما كتبوا شعرا ونثرا وإبداعا، ولكن أيضا المقالات والكتب العلمية. يعني نريد أن نبين أن هذه الولاية عندها قيمة في صناعة الأدب وربما وأيضا في العلوم الإنسانية وفي غيره. ولذلك نحن سنستضيف أعلاما، وفي كل يوم سيأتي محاضرون يحدثوننا عن تجربة هؤلاء الأعلام، وسنحاول أن ننشر ذلك في كتيبات توزع مجانا أيام المعرض.
1: ممتاز سي توفيق، خلي بكل كلمة الأخيرة بالنسبة لدورة سنية، شنو تحب تقول لنا قبل ما نوصلوا يعني ل 23 أكتوبر؟ نعرف كما قلنا التحضيرات على قدم الوثائق، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة وتكون عودة قوية للمعرض الوطني للكتاب التونسي.
0: أولا أنا أريد أن أشكر التونسي الذي ما فرط في مناسبة كان فيها الكتاب إلا وكان حاضرا حضورا مهما. ونريد أن نحيي الناشرين ونحيي الكتاب لأنهم متعاونون بصفة عامة. هذا المعرض موجه لهم جميعا، وطبعا أبوابنا في وزارة الثقافة مفتوحة. نريد أن نستمع إلى الآراء، نريد أن نستمع أيضا إلى النقد، ولكن النقد البناء. ونريد أن نصنع بهذه المناسبة، مناسبة هذا المعرض، نوعا من الخطاب الناقد ولكن البناء. وكفانا أنه يعني حديث وتشكيك في كل شيء. تعالوا نتكلم، تعالوا نحن نستمع إلى النقد، تعالوا نبني. هذا هو المطلوب.
1: هذا هو واقرأ اقرأ الحياة تشرق، هذا الشعار زاد ما ننسى.

0: وشي بالنسبة للدورة الحالية للمعرض الوطني للكتاب التونسي. مشكور جدا سي توفيق قريرة.
1: شكرا
0: لك. تحياتي ليك مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي. نرجو مع جورج مايكل توفانكي توتسويت.

0: Når som jag kommer sin timme fi oxygen, fi parasol, alla dunia med fi jag och fi mjöl dur kommer ta in det så kol deja qadi nahdro l'oxygen. Mai fam oxygen ta och bshaki wala barsha oxygen. Sinon parasol kima qolna hatta l'arba bshaki wala hadath muhim barsha hadath riyadi hadath sahi zada khutwat التوازن في الدورة الرابعة من تنظيم الجمعية التونسية لأمراض التوازن اللي باش تحتفل بالأسبوع العالمي لأمراض الدوخة والتوازن كما قلنا 12-13 سبتمبر باش ناخذوا التفاصيل الكل مع السيدة سناء بن سالم أخصائية في العلاج الطبيعي مختصة في علاج خلل التوازن. أهلا وسهلا مدام سناء، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بيك سي غازي، مرحبا وتشرفت لي عن طريق الاذاعه نتاعكم باش نوصلوا صوت الجمعيه نتاعنا، وشكرا جوهر.
0: يعيشك، ميرسي بوكو زاده مدام سناء. خلينا نحطوا سال حدث في إطار وهي الدورة الرابعة لخطوات التوازن، خلينا نعرفوا بالتظاهرة هذه والجمعية زادة كيف اللي تنظم الحدث هذا.
1: نحن في إطار الانفيرونمون مونديال وكل شيء عندنا أسبوع عالمي لتحسيس بأمراض التوازن، والجمعية التونسية للتوازن في خلال الأسبوع هذية أعطت المبادرات حرة لكل الفاعلين في الصحة العمومية والخاصة وكل شيء، باش كل واحد يبادر يعمل حدث في إطار الأسبوع هذية لإثارة الاهتمام بالأمراض التوازن ومزيد التوعية. والجمعية التونسية للتوازن اختارت أنه تكون أول حدث في الأسبوع هذي هو حدث رياضي اللي هو مش يكون وسيلة وأوكازيون باش نحكي على الأمراض هذو.
0: 12-13 سبتمبر في نابل هكا ولا؟
1: بالضبط، هذه الدورة الرابعة للسنة الرابعة للتوالي، ديما آخر كان قبل العودة المدرسية نعملوا هذوما لي فولي دو ليكيليب وينطلق الأسبوع العالمي لتحسيس أمراض التوازن.
0: البرنامج شنو نجمو نعرفوا عليه؟ شنو حضرنا بالنسبة لدورة السنة؟
1: السنة مش يكون على يومين، كنا العوام اللي فاتت كان يوم واحد فيه الماراثون، احنا خيرنا انه اليوم الاول يكون كارافان دو سانتي ملتي ديسيبلينير، مش يكون فما عيادات مجانيه للتقصي حول الامراض المزمنه وفي نفس الوقت للتقصي حول امراض التوازن. امراض التوازن هذوما اللي هما يتحقوا ادوات خاصه معناتها دي زوتي سبيسيفيك بور اكسبلوري الجهاز التوازن هذايا اللي هو موجود في الاذن الداخليه واللي برشا ناس ما يجيبوش خبره اللي هو سبب في مشاكل توازن ولا دوار ولا دوخ.
0: الاخصائيين اللي باش يكونوا بالنسبه للقافله الصحيه اللي موجودين في دوره السنة،
1: هي القافله الصحيه مش يكون فيها مشكورين اطباء الاختصاص في الانف في الاذن والانف والحنجره اللي هم اكثر اختصاص عنده علاقه بامراض التوازن، وفي نفس الوقت مش يكونوا فما اطباء اللي هم مش يكونوا يعملوا تقاسي نتاع ضغط الدم والسكري اللي هم امراض معناتها تمس الصحه عموما.
0: فما دو كاتيجوري بالنسبه للماراثون اللي باش يكون موجود هكا ولا؟
1: بالضبط، فما الكاتيجوري 5 كيلومتر و10 كيلومتر، مش يكون البوديوم لجماعه ال10 كيلومتر باش يتكلموا، وال5 كيلومتر مفتوح للناس الكل باش يمشيوا الناس الكل اللي يكملوا الباركور، مش يكونوا عندهم حق في ميداليه مزيانه اللي هي مش تكون سوفونير ليفينمون هذايا.
0: كيفاش باش تكون طريقة المشاركة؟
1: عندنا لاباج اسمها لي فولي دو ليكيليب باج فيسبوك، وفي نفس الوقت على السيت sportsense.in موجود البيع لي دوسار، دونك يجم الواحد يختار انه يشري 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر ويدفع على عين المكان والا يدفع بالكارت بونكير.
0: واضح، والدعوة مفتوحة للجميع، الناس كل ينجموا
1: يشتركوا. دعوة مفتوحة للجميع، وفي نفس الوقت مش يكون حدث رياضي ومزيان، ومش تكتشفوا شنو الأمراض هذوما نتاع التوازن، مش يكون في برشا وقاية خاطر برشا عباد سباسي نتخشي حتى اللي يطيح العبد ولا تصير له دوخة كبيرة.
0: حاب نشكرك برشا، ميرسي بوكو سنة بن سالم، تحياتنا ليك زادة
1: وحب سعيد
0: ليكم بالنسبة لليفينمون هذا. تفضل.
1: مرحبا بكم.
0: يعيشك. 12-13 سبتمبر الدورة الرابعة من خطوات التوازن بنابل. نمشي مع الموسيقى توت سويت.
2: انا فاضل لسه معايا كم اول مره.

ألفة بالرمضان عامل مغناني اللي نحبو هكا نوصلوا معها لما 53 دقيقة باش كملوا رونديفو باراسول اليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا من أول حصة، سينو ما فاتكم حتى شيء. تنجموا تلقاو الأكتواليتي الكل على السيت بتاعنا www.jawrfm.net وتلقاو لي لايف على الباج أوفيسيال باج جوهر اف ام. اليوم سلطنا الضوء على خطوات التوازن 12-13 سبتمبر في نابل، تظاهرة رياضية صحية باش تكون زادة موجودة وتنجموا نتوما تشاركوا فيها خاطر الدعوة مفتوحة للجميع. تكلمنا على المعرض الوطني للكتاب التونسي، زادة تظاهرة ترجع بعد عامين غياب. بعد شوي يكون المواد مع أشرف بن عبد السلام في موجز أخبار الأربعة، وبعدها بايلة مع هبة وامين. مبقنا بيان سور زاد مبقانا كان نوجه لكم تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج. يعطيك صحة حسام، تحياتي ليك. ياسمين الجديدي في الديجيتال في الإخراج الرقمي زاد. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في لمن وباي باي.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: جوهر أف أم بوبليسيتي.
2: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك ولا اكتواريا، اسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وأكدت الإدارة أنه قد وقع توزيع دفتر متابعة الأطفال لحاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية، سواء من القطف القطاعين العمومية والخاص بكامل تراب الجمهورية. وأشارت إلى أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصيص الطبيب. تستعد شركة الجهوية للنقل بنابل لتأمين العودة المدرسية والجامعية جديدة عبر جملة من الإجراءات والتدابير اللوجستية بهدف تحسين الخدمات وتسهيل تنقل التلاميذ وطلبة في أفضل ظروف، حسب ما أكده في تصريح لمراسلة الجارة فم جهة مدير الاستغلال بالشركة ناجح جلصي.
4: دول حاول متوفر ان شاء الله جاهز للاستغلال 229 حافله تجهيزيه ان شاء الله في حدود 72%. بالنسبه للاسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 106 حافلات لولايه نابل. بالنسبه ان شاء الله للاشتراكات المتوقعه السنه هذه ان شاء الله في حدود 36,000 مشترك. شرعت الشركه في عمليه صيانه شامله للحافلات شملت 26 حافله في اصلاح الطوله بتاعها، ثم مراجعه محركات ومراجعه علب السرعه ان شاء الله يكونوا جاهزين العودة المدرسية. بالنسبة لإطلاق بيع الاشتراكات، بدأت انطلقت بيع الاشتراكات بالنسبة للطلبة والمعهد النموذجي بنابل ابتداء من 1 سبتمبر 2026. بالنسبة للتلاميذ اليوم إن شاء الله يشرع أن تشرع الشركة في بيع الاشتراكات. بالنسبة لنقاط البيع الشركة معناتها حطت اليوم 26 نقطة بيع، منها 20 في نابل و6 في زغوان. نقاط البيع هذه إن شاء الله مش تكون قد مستطاع، قررناها أكثر من يوم كل المواطنين.
3: ختاما، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمة مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن الهجوم جاء ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطهر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة أف أم تي في. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
5: المحقق مع حمزة البلومي. حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل 6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثاء 4 خميس وسبت من 6 ل 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل نقاش أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم.

حضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا.

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة والثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بايلا، موعد جديد ننطلقوا فيه الأسبوع هذا. اليوم الاثنين 7 سبتمبر، ونهاير اليوم زادة حتى للسبعة في متابعة المختلفة التظاهرات، الأخبار، العودة المدرسية الجامعية والعودة للأجواء متاع السنة جديدة وسيزان جديدة. إن شاء الله تكون سنة موفقة للجميع. مرحبا بالإكيب الكل، حسام القايد في الإخراج، ياسمين معنا في الديجيتال، سعاد العدواني في ستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. انطلاقتنا كالعادة تكون مع الموسيقى، راغب على ما بعد شوية سي كي زادة تستناوها في Love and Quantity. ما توت سويت الانطلاقة مع سمير، صفير في الناس أجنس.

0: هذا مايكال جوهرة اف ام، مرحبا من جديد. الاربع و24 دقيقة نرجو معكم كالعادة في بايلة في متابعة المختلف تظاهرات الثقافية. اليوم مش نحكيه على الثقافة والعمل الإنساني، زادة في علاقة بالإدمان وبالإبداع. التظاهرة تحت شعار وتحت عنوان من الإبداع، من الإدمان إلى الإبداع، ليدور أطوارها من 12 ل 26 سبتمبر بدار ثقافة ابن رشيق. تفاصيل نتعرف عليها تدسويت مع هلا حداد، مدير دار ثقافة ابن رشيق، صديقتنا وزميلتنا السابقة. هلا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا إنين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة وبيلة.
0: من الإذاعة إلى الثقافة، وأنت ابنة الثقافة دونك في مكانك الطبيعي، فرحانين برشا اللي ناخذوك معنا في المباشر. هلا، نحكي على تظاهرة مهمة جدا، من الإدمان إلى الإبداع، هكا عنوان التظاهرة. تنطلق إن شاء الله نهار 12 سبتمبر الجاي، توصل حتى 26 سبتمبر بدار ثقافة ابن رشيق. الموضوع مهم وعاجل يدور لي. أي هلا
1: توت في ساعة نقول لك يعطيك صحة دبار إمين على الاهتمام، معناتها على إنك ركزت على الموضوع هذا، على خاطر بالحق مهم ومهم برشا، شغطو التانيينج متاعه تو نحكي لك عليه بعد شوية. نحكي لك على التظاهرة بتاعتها والتوجهات متاعها. هو التظاهرة هذية ساعة تندرج في ضمن توجهات وزارة الشؤون الثقافية في 2026 في مواجهة السلوك المحفوفة بالمخاطر في استهداف الفئات الهشة على مبدأ الإدماج الاجتماعي عبر الفنون. دونك من هنا جت التظاهرة هذه. ثانيا بديت من سؤال بسيط، أنه قديش اليوم الفن عنده يعني القدرة أنه نجم يخرج اللي في داخلنا، وهذا ما قلتوش أنا، هذا أتبتت الدراسات اللي راهو الفن والعلاج بالفن يعاون على علاج الإدمان وعلى علاج كل السلوكيات معناتها المحفوفة بالمخاطر، سورتو الفنون التشكيلية، الرسم، الموسيقى وكل التعبيرات الفنية. دونك احنا اليوم في دار ثقافة ابن رشيق قلنا هيدخل نوظف الفنون الإبداعية لربما نعرفش تهديد السلوك وتعديله لدى الفئات الهشة هذوما. دونك قلنا من هنا جات الفكرة الأولية متاع من الإدمان إلى الإبداع التظاهرة هذه. الفكرة الحقيقة الأولية باش نعطيه لكل ذي حق حقه هو الدكتور عبد الباسط التويتي، اللي هو دكتور معناتها جنراليست، ميدسان جنراليست ودكتور في العلاج في الفنون التشكيلية. اقترح عليا أنه يكون فما معرض تشكيلي وأنه يكون فما تقديم لكتاب شخص كان مدمن اسمه خواطر مدمن متعافي. قلنا why not، انت علاش ليه ما تكونش تظاهرة كاملة بما انه احنا على ابواب العودة المدرسية، وبما انه اليوم هذا هو موضوع الساعة خلينا نركز عليه ومن هنا ابنينا التظاهرة متاعنا.
0: مهمة جدا. دونك هكا فهمنا الفكرة منين تولدت، منين تخلقت اليوم من الادمان.

0: إلى الإبداع. الإبداع يعني ما شاء الله مختلف وفي عديد المجالات. على شنو باش تركز؟ وانت حكيت على الفن التشكيلي، دونك التركيز هل باش يكون حصرا على الفن التشكيلي أو باش يكون فما فنون أخرى؟
1: لا تتفه، هذاك علاش قلت لك هي بدايه من فكره الفنون التشكيليه، بما انه دكتور عبد الباسط في افتتاح التظاهره هذه مش يقدم معرض فنون تشكيليه لمتعافين من الادمان، كان تبع معهم هو مرحله الادمان ومرحله العلاج. الفن التشكيلي يعالج، الكتابه زاد تعالج، النهارده باش يكون عندنا تقديم لخواطر مدمن متعافي لمحمد البشير البكيري، وبعدها قلنا خلينا معناتها الناس الكل تاخذ حظها، سورتو ثم شباب نعرفوا اللي ربما يكون محرج من انه يقدم روحه، ربما هو في السيركوي في الدايره نتاع اللي يقول نحب نخرج ومش عارف كيفاش يخرج. دونك قلنا خلينا نخليو الباب مفتوح والفرصه مفتوحه للناس الكل. ارتئينا انه نعملوا شاك سامدي من شهر سبتمبر يكون فيه اكتيفيتي في التظاهره هذه، هكاك تكون الناس متفرغه باش تجي وتشاهد العروض وتشاهد الحلقات متاع النقاش وتحضر الحلقات متاع النقاش هذية، وياخذ فكرة انه وين ينجم يمشي، كيفاش ينجم يبدأ، ولا حتى معناتها مش بضرورة يكون مدمن، راه نجم هي حلقات توعوية وتحفيزية في حد ذاتها. فهمت؟ دونك زيدا حدينا ان نسلطوا الضوء على الشخص المدمن، الانسان هذية اليوم ماهوش معناها مجرد نقولوا احنا نقولوا لا هذاك مدمن لا خطانا منه، لا هو راهو شخص يعاني من مرض. اليوم الادمان عباره معناتها مرض مدمن، دونك احنا يلزمنا نساندوه، يلزمنا نقفوا معاه، يلزمنا نقولوا له احنا رانا موجودين، ايجا دق الباب واحنا راهو نحاولوا معناتها بالمستطاع نقدموا لك المساعده. بطبيعه احنا هي لابروش سيانتيفيك كولتورال، ما نجموش وحدنا معناتها نعالجوها والا نطرحوها، هذيك علاش هما اطباء مختصين باش يحضروا معنا في حلقات النقاش اللي باش تكون معناتها جوغون التظاهر هذيا. اطباء مختصين زادا كانوا والا باش يعرضوا باش يعملوا عروض مسرحيه كيما جمعيه تانيث اللي هي بمستشفى الرازي نهار 19 سبتمبر، سامدي السبت 19 سبتمبر باش يكون ثم عرض مسرحي اسمه قدر وهنا لمستفيدات قسم تانيث لعلاج الإدمان بمستشفى الرازي. القسم هذا يهتم بالإنساء اللي بدأ يعانيوا من الإدمان. العرض المسرحي هذا باش يكون تقريبا فوق الرفح، ثم تقريبا بين 10 و 15 نمرة اتعالجوا وقاعدين يتناسلوا للشفاء، باش يكون معاهم الإثارة الطبية في النهار هذايا.
0: مهمة جدا، البرنامج ما شاء الله ثري ومدروس. اليوم المدمن حاليا بتتر يسمع فينا بتتر لا، يعني كيفاش باش توصلوا لهم الناس هذم وتحاولوا تدخلوهم في نسخة جديدة بتتر من حياتهم، أو تحاولوا تفتحوا لهم بيبان جديدة من أجل التعافي في مرحلة أولى ومن أجل الانطلاقة في مرحلة ثانية لحياة أفضل؟
1: هو احنا حابين كما قلت
0: فما تعاون مع مراكز مع يعني ناس اللي عندها دي كونتاكت مع ناس عانوا من الادمان او يعانيوا من الادمان وينجموا يشاركوا يكونوا حاضرين معكم؟
1: توتافي، هذا اللي كنت قلت لك انين من خلال حلقات النقاش، وجايه باش نحكي لك في البرنامج على زاده فورام ابن رشيق للعلاج بالفن اللي هو انت سبقتني ما خلتنيش نكمل.
0: يلا نكملوا البرنامج مالي.
1: دونك قبل هذايا حبيت زاده نكمل نقول لك على البرنامج نهار 20 سبتمبر باش يكون ثم معنا الجمعيه التونسيه لمكافحه سرطان الرئه. اللي هو زاد راهو في حد ذاته التدخين ادمان راهو، دونك من خلال الجمعيه هذه من خلال دكتور بالحسن سماطي اللي باش يامن لنا الاتيلي هذه ان شاء الله نهار 20 سبتمبر باش نشوفوا ديمونستراسيون معناها طرق الاقلاع على التدخين، وفما زاد عندنا ديبا فيما يخص الموضوع هذايا. دونك بعد في اخر التظاهره هذه في الاختتام نهار 26 سبتمبر، ارتاح لقينا انه يكون فما منتدى ابن رشيق للعلاج بفن الفغام هذايا باش يكون فيه فنانين باش يكون فيه دميتان باش يكون فيه الجمهور هذا حاضر هو باب الحوار مفتوح للناس الكل معناتها كيما قلت اللي يحب ياخذ فكره اللي عنده شخص في العائله يعاني يحب يجي زاد يعرف مين باش يبدا وين باش يمشي كيفاش يعمل كيفاش يساند صغير ولا الحد اللي في العائله عنده دونك من هنا ينجم يجي معنا في الرحله هذه في دار الثقافه ابن رشيق. الفكره انه حبينا نخلقوا فضاء يجمع بين التوعيه بين الاختصاص كاطباء موجودين معنا بين الفن والثقافه ونشوفوا زيدا ونعطيه معناتها حق للفنون في انها تعاون في رحله التعافي وانها يعني تعاود تبني الذات وقديش فريمون عندهم قيمه الفنون من الناحيه هذه ونشجعوا شبابنا انهم يجيوا لدور الثقافه وانهم يعني من خلال
0: يبادروا خاصة يبادروا
1: يبادروا فوالا يبادروا ويعملوا لانسكريبسيون تاعهم في النوادي هذيا
0: ان شاء الله موافقين. هلا يعطيك الصحة على كل هالتفاصيل. نذكر الموعد من 12 ل 26 سبتمبر. خلي كلمة الختام وخليك تستدعى المعنيين بالأمر بطريقتك بطبيعة الحال.
1: أنا نحب نوجه دعوة للناس الكل أنه إيجاو شاركونا تجاربكم شاركونا شهاداتكم. ممكن بالنسبة ليك نجم تكون ممكن تجربة عشتها حكاية عشتها لكن الإنسان آخر هو مازال في بداية الطريق يمكن نجم تكون سبب اللي يخليه يأمن اللي راهو التعافي ممكن صعيب لكن ممكن برشا وبرشا الدليل باش يكون موجود من الشهادات الحية اللي باش تكون موجودة معنا في دار ثقافة ابن رشيق بالتظاهر هذه. ممكن الشهادات الحية هذيك هي اللي باش تخلي الإنسان المدمن يطلب المساعدة ويبدأ من جديد الطريق نتاعه وإحنا نقولوا له راهو إحنا معاك والأمل ديما موجود والطريق
0: معناتها مفتوح. فوالا برافو يعطيك صحة هلا. الأمل موجود والطريق مفتوح. يظل لي ما خيرش من هالجملة اللي نختموا بها ونذكروا أنه من الإدمان إلى الإبداع هذا عنوان التظاهرة اللي تلقاوها من 12 26 سبتمبر في دار ثقافة ابن رشيق في تونس العاصمة صحيح ولكن فرصة للناس كل زادة نجم تنسج على منوال مثل هالتظاهرات في قيت اللاجئات الإدمان بأنواع وبدرجاته بطبيعة الحال. شكرا هلا الحديد مدير دار الثقافة ابن رشيق اللي معنا نوصل للأربع 35 دقيقة في بايلة ومواصل معكم بالموزيكا نيسا بعد شوية عن شيرين زادة ما تتسويت. خليكم مع زياد برجي في شو حلو.

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: جوهرة FM.

هذه جانيت جاكسون على جوهر FM. مرحبا من جديد مواصلين معكم كل عادة في بايلانش على ساعتنا الثانية باش تكون خاصة بالتلامذة بالطلبة بالباحثين على الشغل بالمتخرجين بالناس اللي تحب تبدأ مرحلة جديدة من حياتها خاطرش نحكيو على البيرسونال براندينج في مفهومه العام وفي بعض النصائح إن شاء الله تتلقاه معنا في الساعة الثانية. طقس اليوم الاثنين كما لاحظتوا يظل نهاير كان سخون شوية متاع درجة زوز درجات مسحب زادة في أغلب المناطق. على فكرة درجة الحرارة اللي كانت تراوحت بين 30 و 35 درجة خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات. بالنسبة لسهرية ليلة درجة الحرارة اللي باش تكون بين 26 و 28 درجة. الرياح باش تواصل من قطاع شرقي قوية نسبيا في الجنوب الشرقي إن شاء الله باش تكون زادة ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي دونك فما شوية سحب باش تكون عابرة في السهرة دونك إن شاء الله طقس اليوم قلقناش. خلينا نستمتع ببداية الأسبوع هذا. احنا نواصل معكم في بايلة حتى للسبعة. بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار في موجز ماضي ثلاثة مع أشرف بن عبد السلام. وحنواصل معكم بالموزيكا اللي جي توت سويت وتكمل مع تامر حسني.

0: تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
1: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
0: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيك سوسا في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: Business News. Business News.
5: مرحبا بكم. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رضا شود اليوم بأن هنالك توجه لإحداث حوالي 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأوضح على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية، مشيرا إلى أن الشركات الأهلية تتمتع اليوم بعديد التسهيلات سواء فيما يتعلق بكراء العقارات الفلاحية الدولية أو العقارات البلدية أو الملك الدولي الخاصة، إضافة إلى تسهيلات أخرى في مجالي النقل والتمويل عبر الشركات التي تم إرساؤها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. أدى وفد عن وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية غينيا ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الحالي زيارة إلى المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. وأفاد المركز في بلاغ صادر عنه اليوم بأن هذه الزيارة تندرج في إطار زيارة دراسية مخصصة لتطوير القدرات الفنية ومرافقة المؤسسات، مثلت فرصة للقاء وتبادل الخبرات ومقارنة الممارسات حول تحد مشترك يتمثل في تحسين مرافقة المؤسسات الصناعية في مسار تطورها. تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حاضنات الأعمال الزراعية والابتكار بين وكالة النهوض باستثمارات الفلاحية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في إطار دعم التعاون العربي وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي. هذه المذكرة تندرج حسب بلاغ صادر عن الوكالة النهوض للاستثمارات الخارجية في إطار تعزيز التعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال ريادة الأعمال والابتكار الزراعي ودعم الشباب وحاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: Business News.
6: جوهر اف ام، توندونس
7: توندونس.
8: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي، انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
9: اريدو، طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كل عادة أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس، آخر الأخبار. جينا من عند نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد اللي خرجته شركة الأوبن أي آي اللي هو الأسترا، نحكيه على GPT-6 واللي تعتبره شركة الأوبن آي أقوى نموذج ذكاء اصطناعي عندها حتى التو. وأسترا النموذج الأكثر تطوراً اللي نلقاوه متاح حالياً، واللي تقول الشركة اللي خرجته يتفوق تماماً على الفابل من عند كلود وإلا من عند شركة الأنتروبيك. وفق لما ذكره موقع إنتيا توداي، يقول سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن آي على منصة إكس اللي كانوا جي بي تي 6 أسترا، هو جسيت أفضل نموذج في العالم للاستخدام الحاسوبي، العمل الاحترافي، العلوم، البرمجة، الأمن السيبراني وغير ذلك. دونك هذا شو اللي قال سام ألتمان. ألتمان يقول اللي كانوا النموذج هذا باش يمكن جيل جديد من ريادة الأعمال، الاكتشاف العلمي والبناء. من حيث المعايير نلقاو نموذج الأسترا يتفوق على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى تقريبا حتى التو، يعمل 98% كنتيجة إيجابية في اختبار الذكاء الاصطناعي المعروف بالفرونتير مات تيير 4، 99.9% كنسبة نجاح في اختبار الـ ARC-AGI 3 وفي اختبار الترمينال بنش 4.0. الأوبن آي تقول اللي كونوا أسترا يحقق 59.7% مقارنة ب 37.3% لنموذج الذكاء الاصطناعي جي بي تي 5.6 سول، 55.8% لنموذج الكلود فابل 5.1. وتقول الأوبن آي اللي كونوا أسترا قادم على التعامل مع مهام كما مثلا ملء الاستمارات الإلكترونية، تنظيم التقاويم، إجراء البحوث عبر الإنترنت وتحاليل البيانات العلمية. وينجم زادة أسترا يعمل لنا مواقع الويب، يعني كرياسون دو سيت ويب، ينجم يثبت البرامج وحتى من الاختبار امتاحها. نجم زادة تستخدم أسترا لصياغة المستندات القانونية كما الكونترا وغيره، وحتى تنجم تعمل ديكلاراسيون فيسكال امتاحك. بالطبيعة يلزمك تزوده بكل المعطيات الخاصة بدولتك فيما يخص الإقرارات الضريبية وإلا الديكلاراسيون دي زامبو امتاحك. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
6: ظهر أفاق تندنس.

0: ميتي. ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
1: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيبان، رميز اكسبسيونيل، كادو وسربريز.
0: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
1: تلقى ادريس اقرب بوان دو فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
0: يلا امشي واربح.
1: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
0: بوبليسيتي.
2: بايلا
0: بايلا
3: مرحبا معكم في بايلا، مرحبا من جديد. 25 دقيقة حكينا على التظاهرات، أما باش نحكي وزادة مع العودة الجامعية والعودة المدرسية والعودة بصفة عامة للخدمة، وإن شاء الله الروندمون وإن شاء الله الإنتاجية تتحسن وتتطور ومعها الأزمات تتعدى. اليوم باش نحكيه على العلامة الشخصية، موضوع تحكي فيه في أكثر من مناسبة، وإحنا اخترنا أنه مش نعود نحكيه عليه اليوم، اللي هو العلامة الشخصية أو المعروفة أكثر بالمصطلح الإنجليزي البيرسونال براندينج للأشخاص، وبالتحديد وخاصة الطلبة اللي قاعدين يحضروا في رواحهم لسوق الشغل، اللي قاعدين يقرأوا اليوم، اللي غدوة في الأيام باش يكونوا من المناضلين في بلادنا، واللي نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. هذاك علاش اليوم مش نحكيه على البيرسونال براندينج خاص بالطلبة واستعدادهم لحياة مهنية إن شاء الله تكون موافقة. تفاصيلها باش نعرفوها مع أخونا إيهاب هلالي المختص في التسويق الرقمي. مرحبا إيهاب، أهلا وسهلا.
4: مرحبا ميل ومرسي بكم على الاستضافة.
3: أيوه، البيرسونال براندينج مصطلح يتداول برشا إيهاب، اليوم نلقاه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح تركيز أكثر على لينكدين اللي هو الريزو بروفيسيونيل اللي نلقاه فيه اليوم الناس اللي تخدم المختصين، الطلبة زادة كيف كيف اليوم قاعدت شيئا فشيئا قاعدة تمشي الحاجة هذه أكثر للطلبة اللي يلزمهم يدور لي يركزوا عليها. ولكن يقول القائل اليوم كوالي يسمع فينا مثلا أو كطالب، علاش مهم البيرسونال براندينج في مرحلة مبكرة قبل ما يتحصل على الشهادة متاعه، شهادة اللي تثبت

0: الحضور هذايا ينجم يكون في لينكدين، ينجم يكون في انستغرام، ينجم يكون في فيسبوك، مي احنا ديما نديولو الحضور على لينكدين خاطر هي المنصه الرقميه المهنيه أوكي. الاكثر معناها حضورا. لان شنو باش يلقى؟ كي الطالب عدى الخمس سنين ولا ثلاث سنين وقاعد يقرا جوست يحضر في سي في، هنا مش باش يلقى حتى حضور رقمي،
1: يملى في سي في،
0: يملى في سي في، مش باش يلقى حضور رقمي اللي باش يعرف به. الور لهنا باش يلقى غيره اللي هو في نفس السي في، والا نجم يكون اقل،
1: في نفس حتى الكلاس،
0: في نفس الكلاس، زميله في الكلاس واقل منه في المويان، وباش يقول له راك دخلت تخدم بالمعارف.
1: اوكي.
0: اما ريال ما هو يلقاه في خمس سنين ولا في ثلاث سنين كان عنده حضور متميز في المنصه الرقميه لينكدين والا غيرها. كيفاش باش يعرف؟ باش يعرف عليه لي بورتفوليو نتاع الخدمه نتاعو، باش يعرف السكيلز نتاعو، باش يحطهم، باش يحط لي بروجي اكاديميك اللي قرا فيهم، وهذوما الكل باش يكونوا موجودين، وباش يلقى دي ريكومونداسيون من عند لي زونسينيون اللي هما قراو والا العباد اللي خدمت معاه في الاستاج والا غيره.
1: اوكي.
0: الور لهنا باش يلقى واحد فايتو بعشرة خطوات مش بخطوه فقط.
1: ينجم حتى يشارك اراءه في الاختصاص نتاعو.
0: بالضبط. الور احنا قلنا هذا شنو باش يلقى عليه.
1: واضح.
0: اذا كان انت بعد باش نمشيو كيفاش يخدم العلامه المميزه نتاعو ولا العلامه الشخصيه، تو نجيو نشوفوهم شنو هما المراحل اللي تعدى بهم. الور لهنا فو ريزومي العلامه الشخصيه اللي هي فرق ما بين صورتك الشخصية اللي أنت تحب تسوقها على روحك كما أنت تراها، وبنيانك للسمعة المهنية لا ريبوتاسيون بروفيسيونيل، العبيد شنو باش تحكي عليك فيق فيك.
1: ذكرتني في حاجة، يعني أحيانا كيف نحكيو على البراندينج في العلامات التجارية مثلا، يقول لك واحد شلانسي بروجي جديد باش نخدم البراند متاعي، هو يختزل البراند في لوجو أو في ألوان، بينما المفهوم هو مفهوم اوتر جمله. دونك هذا ينطبق اكزاكتومون على البيرسونال براندينغ للاشخاص بصفه عامه، للطلبه بصفه خاصه. كيف ما قلت بكري انا عطيت ليكزامبل تاع لوغو، ينجم يكون ترجمه في تصويره مزيانه وبعض المصطلحات الباتو يعني
0: الفضفاضه.
1: الفضفاضه بالضبط.
0: هو راهو البيرسونال براندينغ راهو جزء من الماركتينغ، واللي كنت تحكي عليه في التسويق ينطبق على كل شيء، يعني ينطبق على التليفونات على الكراهب، وينطبق على العبيد والعبيد بانواعهم، من لي بوليتيسيان، من لي انفلونسور، حتى للطلبه. وهيك علاش لازمنا نفسروا اللي فما اختلاف كبير. راهو تعمل بيرسونال براندينغ مش معناها لازم يكون عندك عدد متابعين كبير، ماكش انفلونسور، راك انت نحب نوريوك سواء انت باسيوني بدومين معين والا مختص في دومين.
1: كيفاش نصنعها الصوره هذه؟ خل انت ديجا بديت تفسر لنا بشوي بشوي، خاطر نرجعوا لها من الاول. كيفاش نصنع انا البيرسونال براند نتاعي؟
0: البيرسونال براند خاصه للطلبه،
1: حديثنا خاص بالطلبه.
0: الحقيقه جو بورت لي دو كاسكيت، خاطر نقري في لي لونسينمون سوبيريور، نخالطهم ونجيهم نسالهم في العام الاولاني ومش في اول عام، في الرونتري سكولير باش نسالهم.
1: اوكي.
0: نقول لهم انتم وين ماشيين؟ الور لهنا فماش عباد عارفه روحها وين ماشي، وهي حاجه عاديه على الاخر.
1: اش معناها وين ماشي؟
0: معناها لهنا بروفيسيونيل ما باغلون.
1: اوكي. دونك البروجي بروفيسيونيل نتاعك شنو؟
0: وين ماشي؟ وراهو حاجه عاديه اللي انت جاي من الباك ما تعرفش روحك وين ماشي. إذا كان أنت في بلان تاع ثلاث سنين ولا تاع خمس سنين، العام الأولاني مهم تعرف روحك وين ماشي. ألور لهنا باش تعرف شنو هما لي ميتيي اللي يتماشيو معاك، يتماشيو معاك في شخصيتك، على خاطر لهنا عندك دي كومبيتونس وعندك حاجات اللي أنت يميزوك، وكيف كيف المهارات اللي أنت باش تتعلمهم اللي هما أدابتي يا إما للميتيي نتاعك وإلا الشخصية وإلا الحاجات هذوما. كي تعرف روحك أنت وين تحب تكون، وقتها باش يبدا البلان. كيما العلامات التجاريه باش يعرفوا رواحهم شنو الاوبجيكتيف نتاعهم باش يبيعوا ولشكون. سوفيا عرفت روحك وين ماشي، تعرف شنو هما الادوات والاساليب اللي انت باش تبدا تخدم عليهم.
1: تري بيان. عرفت روحي وين ماشي.
0: عام الاولاني عرفت روحك وين ماشي.
1: اوكي.
0: تري بيان. من وقتها تعرف روحك شنو هما الحاجات اللي لازمك تبدا تخدم عليهم اللي باش يثبتوا اللي انت جاي دير باش تكون في منصب في البلان كارير هذاك. معناها اذا كان انت اخترت باش تكون مختص في التسويق، يلزمك تفهم مثلا في الببليسيتي، يلزمك تفهم في البوزيشنمون، يلزمك تفهم في الاسيو وغيره وغيره وغيره.
1: انت لهنا تحكي على كومبيتونس وعلى درايه، مش فقط يعني معلومات النجم نلقاهم في جوجل، خاطر احيانا نلقاو بعض بين قوسين المختصين واللي يعرف رواحهم بمختصين، سورتو تاو مثلا مختص في الذكاء الاصطناعي. دونك بين انك تعرف روحك بكلمات فضفاضه، بين انك تعرف، اليوم يظهر لي فما فرق كبير. كيفاش نعملوا هالاسوسياسيون الجميله؟

0: صحيحة والصادقة، واللي غدوة كما قلت أنت الركروتور كيف باش يشوف وباش يسألك باش يقول آه صحيح اللي شفته في العالم الافتراضي متاع هالكونديدا هذايا راهو صحيح متمكن منها.
1: ترفي من أنت سألت كيفاش نجم نميزه ما بين عبد ديبيتون وعبد إكسبير ألور كي الجيبة متاعي
0: بالضبط
1: نقبلها السيرتيفيكا متاع جوجل في مرحلة معينة عند الاتيجان اللي هو يحب يعمل انفاليداشيون متاع اللي قراه وما نقبلهاش من عند إكسبير اللي هو يحطها على أساس هذيك فاليداشيون احنا وقتها نستحق فاليداشيون من عند المرشي.
0: أوكي.
1: ألور وقت اللي انت قاعد تقرأ في كور متاع التسويق الرقمي مهم اللي انت تمشي تعمل الفورماسيون تاع جوجل انت كنت تحكي عليها وبتهبطها وتقول راني قريت فيك في الكلاس هكا وهاني فاليديتها بالشهاده هذه اللي هي موجوده في جوجل. الو في النيفو ديبيتون سورتي ديكول مقبوله بالعكس لازمنا نشجعوا عليها على خاطر هذيك سيتام بلس بارابور لغيرك اللي هو عنده كان النوت نتاعو في دي اس نتاعو ولا في الاكزامان
0: النوت نتاع ماتير فقط
1: بالضبط اللي هو انديبوندامون كيفاش نجم جايبها. الو لا فاليداسيون باش تجيني من عند السيرتيفيكا وقت اللي نحكيو على الاكسبرتيز وقتها نمشيو ونمشيو اعمق من هذاك اعطيني حاجات دو رينومي يعطوك لي سيرتيف هذوكم واعطيني اون فاليداسيون من عند المرشي احكي لي على دي بروجي كونكريت. الو في المرحلة الأولانية متاع سورتي ديكول ما زلت كتخرجت هذيك حاجة من
0: حتى وانت تقرأ يعني
1: لازمك تعملها وانت تقرأ على خاطر راهو البيرسونال براندينغ لازم يتبني وانت قاعد تقرأ على خاطر ياخذ شوية وقت وكي ياخذ شوية وقت على خاطر هو ملي عرفت روحك في عملك الأولاني ملي بديت تعمل فيك الستاج ولي بروجي فما فرق ما بين واحد يعمل فيهم كهو فما واحد قاعد يعمل فيهم ويهبط فيهم على المنصات اللي هما هذوما البروفيسيونيل اللي باش يجيب عباد مختصين في الدومين اللي باش يتناقشوا معاه في لي بروجي نتاعهم. الور انت جوست ان بيتش في ماتير تنجم بعد ما انت تعمل البريزونطاسيون نتاعك تقدمها في لينكدين وتعطي الفيدباك نتاع لونسينيون نتاعك وكان لازم تاجي لونسينيون نتاعك وتقول له راهو هذا اللي احنا خدمناه ويعطيك الصحه وهنا تحاول تكبر الريزوم تاعك على خاطر في الخمسة سنين ولا في الثلاث سنين اللي انت باش تقراهم صحيح مهم تلم المؤهلات المهنيه والمؤهلات التعليميه مي اهم حاجه تبني المعارف اللي من بعد باش تمشي تتشكى اللي هما ما خدموكش
0: ومن بعد انت يقولوا لك اللي انت دخلت بالمعارف
1: بالمعارف هو الحاجه
0: هذه الفكره او لهنا الريزو او النيتورك نتاعك يعني عندها مفهوم اشمل.
1: هو الحقيقة أنا كي نبدأ نقرأ فيهم أول جمعة باش نقول لهم راني دخلت بالمعارف أما فسر لهم المعارف كيفاش خلقتهم على خاطر ينجموا المعارف نجم يكونوا برشا المعارف الوالدين نجم يكونوا معارف الأصحاب أما ينجم يكون أنت تحب تبني شخصيتك ولا علامتك المهنية ولا الشخصية وحدك أصنعهم معارفك اللي هو لو ريزو احنا ديما نقولوا أصنع الريزو راهو الريزو نتاعك يبدأ من أصحابك اللي هم موجودين في الفاك يبعد يبدا يكبر اللي في لي اسوسياسيون يكبر في لي زونتربريز اللي خدمت معاهم لي ستاج ويكبر مع صحابك الافتراضيين اللي هما يشاركوك في نفس لي سونتر دانتيري في المهنه اللي تحب تمشي لها خاطر كي انت تبني مع علاقه فما فرق بين نجي نقول لك اليوم ما نعرفكش سلفني فلوس والا فما خمس سنين عشره ونقول لك سلفني فلوس لو كومبورتمون يختلف
0: صحيح
1: ولا تصور انت تجيني بعد ما تخرجت ديريكتومون ما تعرفنيش بربي نحب نخدم
0: او ريكومونديني في الشركه اللي انت تخدم فيها
1: غيرك فما 100 طلبوا مني نفس الحاجه بار كونتر كي تعرفني عندك 3 4 سنين حتى افتراضيا وطلبت مني من الاول استشاره في حاجه تقرا فيها والا عملت لي تعليق على سوجي كتبت فيه ووريتني اللي انت تفهم وكانت فما اون ريلاسيون بروفيسيونيل بالطبيعه على طول سنين غدوه وقت اللي تطلب من عندي اون ريكومونداسيون وإلا تطلب من عندي ليني باش ندخلك اونتروتيان ريالمون انت استعملت هالعلاقه الافتراضيه باش دبرت الخدمه اني وليت المعارف نتاعك بار كونتر كي تجيني بعد بخمس سنين ما عملت حتى كونتاكت لينكدين نتاعك فيه صفر ابوني ما عندكش كريديبيليتي ما عندك حتى بريزونس شكون المعارف اللي تنجم تقضي لك هذا الحاجه اللي هي مهم. الحاجه الاخرى راهي المعارف اللي نحكيوا عليهم ماهمش كان افتراضيين والبيرسونال براندينغ عمره ما كان كاين لينكدين كهو
0: صحيح
1: على خاطر زادة مهم تكون حاضر في منتديات وانت قاعد تقرا لهنا باش نفرقوا ما بين ليتوديون اللي عدى الوقت ريقت والا ليتوديون اللي عدى الوقت يلعب والا يسر ولا اي شوا هو في حياته وما بين ليتوديون اللي اختار نهار سبت عشيه يمشي يعمل يحضر في منتدى نتاع اعمال ولا
0: او شارك في نادي او في جمعيه
1: على خاطر كي تجي تهبط في البارتي نتاع السوفت سكيلز جيستيون نتاع لي زيفينمون وتحط لي حتى شيء والا تجي تقول لي
0: راني جيستيون ديكيب وانت ريالمون
1: عمرك ما جريت حتى شيء وفرق ما بين تعطيني اون فاليداسيون واضحه اللي انت عملت الشيء هذا في ايفينمون راني جي اورغانيزي ان ايفينمون في 300 شخص تصدق وقتها الور الوقت اللي انت تعديش في الجامعه مشكل للقراءه، الجمعيات مهمه، المنتديات والحضور مهم، وراو هذاك اللي باش يخليك تعرف ثنيتك. خاطر احنا تعصفنا عليهم، قلنا لهم في العام الاولاني باش تعرف ثنيتك.
0: صحيح
1: الحقيقه راو ساعات تقعد للعام الخامس وتقعد عام خامس في الاكسبيريونس بروفيسيونيل ما عادش تعرف ثنيتك،
0: وتنجم ثنيتك وقت الدراسة حاجة وثنيتك في سوق الشغل ما بعد الشهادة حاجة أخرى.
1: هذا اللي حكينا فيه في الأوف.
0: أنت تعرف يعني
1: شهادة في حاجة،
0: أنا قاري حاجة ونخدم في حاجتين ما يشبوش لبعضهم جملة.
1: كيف يفوه نفس الشيء، أنا مهندس في الاختصاص ونخدم في التسويق ما عندهم حتى شيء، واللي هو زيدا بالبلية هذا الواقع. ما عادش نحكيه على كارير، ولينا نحكيه على أنسامبل ديكسبيريونس بروفيسيونيل. ألور حذر روحك للإكسبيريونس بروفيسيونيل الأولى، أونسي جامي غدوك باش تلقى إن إكسبيريونس أخرى. ألور نرجعوا للتسويق وإسونسيالمون على البيرسونال براندينغ، بعد ما عرفت روحك شنو تحب، الحاجة الثانية لازمك أنت تتمكن، خاطر نحبوا نعملوا براندينغ لحاجة تسوى، حاجة تعطي في قيمة، ما نحبوش نلمعوا حاجة ما فيها حتى شيء كومبتونو. الأصل لازم يكون عندك نيفو تعليمي عال ولا نيفو باهي باش نسوقوا له. ما نسوقوش الحاجه ماهيش موجوده، هذه حاجه مهم. كما في الماركتينغ رانا ما نبيعوش برودوي ما يتباعش، البرودوي لازم يكون باهي ونحاولوا نسوقوا له بالكدي، وبعد باش تكون الخدمه ديما على تكبير هالريزو هذا اللي كيما كيفاش كنا نحكيو، الريزو يكبر في المنتديات، في الاجتماعات، يكبر في الجمعيات، يكبر زاد كيف كيف في لينكدين. كيفاش يكبر في لينكدين؟ طريقه بسيطه على الاخر، اللي انت تكون انسان كريديبل، اللي انت تهبط محتوى حقيقي.
0: اليوم ولات فما صناعه محتوى بطريقه تشيب شويه في لينكدين،
1: لي انفلونسوز ولا لي انفلونسوز تاع لينكدين
0: بالضبط. دونك نقزوا من فيسبوك انستغرام شويه لينكدين في اطار صناعه محتوى، وناس تفتقر الى السكيلز اللي نحكيوا عليهم.
1: هو اليوم خاطر الحقيقه
0: حاجه تنرفز، انا واحد من الناس تقلقني ياسر.
1: هو المشكل اللي افيك الانتليجنس ارتيفيسيال، العباد وليت تدعي لي عندها دي كومبيتونس ما عندهاش.
0: اوكي
1: الور لهنا وليت صعيب لك انت حاطه.
0: انا فما عباد نعرفهم يكتبوا باللونجلي، وصدقني كان
1: نحكي معاهم مش
0: لا يكتبوا عليهم
1: مش اسمع مش عليهم باللونجلي
0: يكتبوا الموجود معناها اللي بوست اون اونجلي. ما انا نعرف الشخص يعني
1: ما يحكيش اونجلي،
0: ما يحكيش اونجلي
1: مش عليهم.
0: دونك فاش لنا تكون يعني ريلمون يعني كيفاش نقول لك البروفيل هذايا على لينكدين يكون يعكس صورتي الحقيقيه والسكيلز نتاعي.
1: هو يعطيك الصحه في الكلمه، صورتي الحقيقيه. على خاطر حتى غدوه كان انت تعمل صوره غير حقيقيه، غدوه نعيطوا لك في انتروتيان ولا نخدموا معك ونلقاو الصوره ما تتماشاش مع الحقيقه، راهي الاي ريبيوتاسيون ولا ريبيوتاسيون نتاعك باش تضر.
0: هذا دومين اخر، دونك الاي ريبيوتاسيون
1: باش نحكيو فيه وباش نوليو ونقولوا راهو هذاك يكتب، ولا سامحوني في الكلمه، ولا هذاك مش في المستوى. لهنا باش تخلق حاجه اللي تضرك اكثر من اللي تنفعك، اللي انت قاعد تخدم على نيفو اعلى منك. هيك علاش وقت اللي حكيت وقت اللي انت في الباركور نتاعك اون طونك ايتيديون اخدم على اللي موجود في الكلاس، لي بروجي اللي قدمتهم
0: أوكي.
1: احكي عليهم، لي ستاج نتاعك احكي شو عملت، ما تحكيش شنو ما عملتش.
0: اوكي
1: وكي تحكي كون انسان حقيقي. اش معنى انسان حقيقي؟ هاو شنو هو الميتريز، شنو هو الباسيوني بي، وشنو هو اللي قاعد نتفرما ونتكون فيه.
0: أوكي.
1: على خاطر حتى لليوم فما حتى واحد اكسبير اللي هو يفهم في كل شيء.
0: قالوا
1: لهنا فما ميتريز نتاعك، راني نفهم في الجيستيون، اما مازلت في الماركتينغ قاعد نتعلم ولا باسيوني. دورك في الماركتينغ تقول لي راه مادام هو باسيوني كهو ما يحطش، لا يحط اللي هو باسيوني. علاش؟ خاطر يستعمل كلمات مفاتيح حتى في التيتر نتاعو في لينكدين والكل، يحلوا افاق اللي هو راه باسيوني بالشيء هذاك، وهو قاعد يتفرما البريزونس نتاعو قاعده تعلى عند لوديونس. الور انت اش تعرف، انت باش مغرو، وانت كيفاش قاعد تتكون وتتعلم باش توصل لهذا، حطهم كيما هما. ما تحطش اللي انت تميتريزي لي كومباني مثلا على جوجل ادز وانت عمرك ما خدمت عليه.
0: اوكي
1: وراني قاعد نتعلم عليه، ووري بروفا لابوي كيفاش قاعد تتعلم عليه، راهو قاعدين نقراو عليه في الكلاس، راهو البروجي كان على هذا، راني عملت فورماسيون في جوجل. وراه ديما نحكي على تيجونيت، راهو هذا مش نحكي
0: على طبعا نحكي على
1: الاسبير، خاطر كيما كنا نحكي وقتها تولي تفه في الاكسبرتيز. وانت قاعد تعمل في هذا مهم تطلب الريكومنداسيون. علاش؟ على خاطر العبد اللي يحكي عليك يعطيك قيمه ويعطيك معناها فالور اكثر برشا من اللي تحكي على روحك. الماركتينغ القديم تاع انت احسن واحد راه ما يمشيش. اليوم وقت اللي انت عملت ان بروجي بي في الكلاس وشيخ بيك البروف نتاعك نقول له مسيو بربي تنجم تكتب لي ريكومونداسيون شي اللي كيدين هكا ريكومونداسيون اللي كيدين هذيك راهي تسوى برشا غدوة عند الريكروتور.
0: وفما حاجة أخرى لوداس أنك تطلب من البروف نتاعك حاجة مهمة ياسر زادة
1: هي مهمة
0: الجرأة حلو. يعني الجرأة أنك تطلب من البروف نتاعك اللي أنت بوتيتر خاف منه شوية خاطر ساريست بروف وبش يعطيك نوت والنوت هذيك تنجم تحدد مستقبلك لا اطلب عادش بيه
1: اطلب خاصة أنك تبدا تستحق
0: فوالا
1: واقبل لي والإي على خاطر تتم دي بروف اللي ريكومونداسيون تاعو تسوى في المارشي على خاطر مثلا يخدم مش بروف هكاو تلقاه بروف اما ان بروفيسيونيل
0: okay.
1: الغدوه يخاف من ريكومونداسيون خاطر كي يمشي يكتب اسم امين ميليزيا عنده ان بروجي يحب ريكومونداسيون كان نبعث له بروفيل اللي يجي غدوه امبوسيبل امين نجم يخدم معايا مش okay. حتى مش حتى نقعد صحاب ما يخدمش معايا على خاطر بالنسبه لي قاعد نغلط فيه كي يبدا البروف نتاعك اللي هو كان قال لك لي تقبل اللي هي وراه برا امشي تعلم اكثر على خاطر زاد بالنسبه ديما لي زونسيون نقول لهم اكتبوا لي ريكومونداسيون للي يستحق تكتب له ريكومونداسيون مش بالنوع تاع يشري فيها على خاطر بروف كاو
0: دونك نحكيوا على البيرسونال براندينغ للناس اللي خلط علينا تو الخاص بالطلبه
1: اي
0: من الفاز نتاع القرايه الى فاز تيرمينال الى التخرج الى اول خطوه في عالم وسوق الشغل اذا كان خلط علينا شخص تو سي ايهاب تو 45 دقيقه اللي حكيناه الكل نحبك تحوصلوا في جمله او جملتين يلا باش نخدموا
1: البيرسونال براندينغ هي العلامه الشخصيه اللي باش يكونها الطالب من اللي من اول نهار دخل فيه يقرا وباش يستحقها في اخر نهار وقت يتخرج اول حاجه لازم يعرف روحه شنو هو يحب يكون مش مشكل يتعرف على روحه في الاربع خمسه سنين وهو قاعد يتعلم لازم يعرف اللي لازم يميزه هذوكم المعارف اللي حاجته بهم
0: اوكي
1: ويلزموا لي بروجي اللي خدمهم لازمهم يكونوا موجودين دوكيومونتي على خاطر هذيك الخبره اللي غدوه باش يسالوك عليها ماكش مستحق خدمه باش تخدمها في عامين وثلاث سنين راهي لي بروجي هذوكم واهم حاجه راهي القرايه واحده ما تكفيش الوغ لهنا خدمتك في الاكسترا يوني معناها لي ستاج لي بروجي دو فان ديتود لي لاسوسياسيون ولي زيفينمون راهي اهم حاجه باش تخليك تصنع ريزو هذيك غدوه باش تسحق هو غدوة باش يحاول يخدمك في أقرب وقت.
0: شكرا لك إيهاب هلالي المختص في التسويق الرقمي اليوم حاولنا نركز على الطلبة مع العودة الجامعية دونك شاء الله موافقين الكل ومع كل عودة فما بيبان جديدة إن شاء الله تتحل وتتفتح للجميع صحيح باش تتعلموا يعني دي سكيلز جدد ولكن لازم تعاونوا رواحكم باش تقدموا باش من توا تحضروا الى يوم لونتروتيان ونهار اللي تحضر فيه السي في وما الى ذلك ويطول الحديث في موضوعنا اليوم شكرا لك مره اخرى ايهاب واصل معكم في بايله حتى لسبعه متاع العشيه الموسيقى تواصل زاده بعد شويه مع نصيف زيتون
2: مع أوغانج بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا
3: الغنطري مشكل للقراية الغنطري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900
2: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغنطري بالفيبر
3: عندك أوغانج
4: جوهرة FM Publicité.

كنا مع نيكول سابع على جوهر اف ام. مرحبا من جديد ل 55 دقيقه نرجو معكم ومواصل الموسيقى ان شاء الله بعد شويه. ما قبلها باش يكون الموعد مع الاخبار الرياضيه في جوهر سبور مع رامي. نواصل بعدها في ساعتنا الثالثه والاخيره من بايلا حديثنا ثقافي بامتياز وين باش نحكيو ونرجعوا على دوره سنه لمهرجان المنستير الدولي. طبعا ريكاب الاطوار المهرجان ودوره السنه ونسخه عمل السنه ان شاء الله مع رئيس ومدير الدورة. طبعا حديثنا باش يكون زاد خاص بالمهرجان الجهوي النوادي المسرح الدورة 36 اللي ان شاء الله باش ينطلق يوم 12 سبتمبر. تفاصيله في ساعتنا الجاية. الأخبار الرياضية ان شاء الله بعد شوية. ما توت سويت نواصلوا مع الموسيقى ومع بايلا حتى للسبعة.

0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة
1: FM. بوبليسيتي. نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيك سوسا في جورنة دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون نكونكتي، نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير ساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا احلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
5: مونوبري ديما معك.
6: مع اورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم.

0: سن سو ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مانا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج.
2: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي.
5: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
6: برعايه
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقرا نتكلم في التليفون
8: مع مريدو في الغونتري، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
9: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت
10: 6 دقيقة على جوهرة فاما. لو سهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بأخبار لاعبين في الخارج. لاعب نادي لوريون الفرنسي منصر الطالبي حسب صحيفة ليكيب الفرنسية ضمن التشكيلة المثالية للدوري للبطولة في جولتها الثالثة بعد أدائه الممتاز ومساهمته في الفوز الأول لفريق لوريون أمام لونس وصيف الموسم الماضي بنتيجة هدف مقابل صفر. فريق لوريون المرتبة الثامنة بأربع نقاط بعد مرور ثلاثة جولات. برافو لمنتصر الطالبية. نحكيه على لؤي بن فرحات اللي رسميا اختار تمثيل المنتخب الألماني على حساب المنتخب التونسي. لؤي بن فرحات 20 سنة يلعب في نادي كارلس لور في دوري الدرجة الثانية الألمانية، كان في تربص مع المنتخب الوطني التونسي في وقت سابق ويلعب زوز مواجهات ودية ضد هايتي وكندا، لكن في الأخير خير المنتخب الألماني. في أخبارنا المحلية طبعا، شبيبة العمران منذ قليل تقدمت برسالة شكر لفريق النجم الرياضي الساحلي والهيئة التسييرية للإتوال. رسالة شكر على يعني حفاوة الاستقبال. كمارينا زد البارح تكريم من الهيئة المديرة لفريق شبيبة العمران لعثمان جنيح. إن شاء الله ديما هكا تكون العلاقات الرياضية في تونس. في أخبار الميركاتو، يوسف بن سدرين موهبة النادي القربي 16 سنة لعب المنتخب الوطني التونسي للشباب يقترب من الترجي الرياضي التونسي. اليوم كان ثم جلسة بين شكري الواعر ومسؤولي فريق النادي القربي. لعب كان أيضا في الفترة الصيفية في بداية الصيف مع البي اس جي في طرابلس، تقريبا سيمضي بعقد يمتد لخمس سنوات مع فريق بمسويقة. في الميركاتو أيضا لؤي الترايعي أجرى اليوم الفحص الطبي من أجل طبعا الإمضاء مع فريق النادي الصفاقسي. فحص طبي كان ناجح تقريبا، يعني الإمضاء سيكون في الساعات القادمة في شكل إعارة من فريق الوحدة الإماراتية. نحكيه طبعا على تعيينات الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على ثلاثة دفعات. مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي يوم السبت 12 سبتمبر أمل حمام سوسة الملعب التونسي، الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردان. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة. يوم الأحد شبيبة العمران نجم المتلوي، نادي حمولان فالترجي التونسي، الأولمبي البيجي، التقدم الرياضي بسقية الدير. الأحد 20 سبتمبر النادي الافريقي ترجي جرجيس، النادي الصفاقسي يلعب مع النادي البنزرتي. في مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه مواعيد الانديه التونسيه، مواعيد مقابلات الاياب. بالنسبه للسيا في مسابقه التشامبيونز ليج يواجه جوليبا المالي يوم السبت القادم انطلاقا من الساعه الخامسه. الافريقي كان في مقابله الذهاب انتصر بنتيجه هدف مقابل صفر بونتو محمد الصادق محمود في الدقيقه 72. في مسابقه الكونفدريشن كاب الترجي الجرجيسي يواجه يوم السبت القادم نادي ديمبراز السنغالي في مواجهه إياب. مواجهة الذهاب كانت انتهت لفريق العكارة 3 أهداف مقابل هدف. أهداف الترجي الجرجيسي ثنائية لخليل القصاب وبونتو لسامبا ضيوف. والنادي الرياضي الصفاقسي كان انهزم في ماتش الذهاب ضد شوتينغ ستارز النيجيري، يلعب ماتش الإياب على استاد الطيب المهيري بصفاقس يوم الأحد انطلاقا من الساعة الرابعة. مباراة باش تدور بدون حضور الجمهور بسبب عقوبة الكفة. نحكي طبعا على مقابلات كرة اليد وتعيينات الجولة السادسة، عفوا الجولة الثانية من قسم

0: النخبة النجم الرياضي الساحلي نصر تبولبا يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 سبورتينغ المكنين يلعب مع مكارم المهدية في ديربي ساحلي. الترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات الاتحاد الرياضي التميمي ينزل ضيف على نادي ساقية الزيت. النادي الافريقي يلعب مع فريق المنزه الرياضي. طبعا غدوة الموعد مع بطولة الشامبيونز ليج وعودة دوري أبطال أوروبا حوار ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي. مباراة طبعا مش تكون ساخنة وساخنة جدا بين الزوز فرق. ريال صاحب المركز الثاني في البطولة الإسبانية بتسع نقاط من 4 مقابلات والإنتر متصدر الكالتشو بعد 3 انتصارات متتالية. الريال يدخل المباراة برشا غيابات كامافينغا أردا جولار برناردو سيلفا ميليتاو بالإضافة أسينسيو أندريك كوكوريا وتشاو ميني. على مستوى المواجهات التاريخية 13 مقابلة الريال انتصر في 7 الانتر انتصر في 5 مواجهة انتهت بالتعادل. 28 سنة الانتر لا ينتصر على الريال في المسابقات الأوروبية. في بقية المواعيد وبقية طبعا المقابلات اللي باش تدور غدوة نحكيه تقريبا على المواجهات المهمة انتر ميلان ريال مدريد مانشستر سيتي نادي بورتو نحكيه زاد على مواجهات ايك اثينا ونادي لاسك المجرية. هذا كل معنا في رابع نشرتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من 1 إلى 3 بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. We'll be right back.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للـ10:30، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من 12:00 للـ3:00 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتي بيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني، نكتشف خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام.
2: بوبليسيتي.
3: ملي رجعت الفاك بالمي في فساك وانا متبرانشي

0: نرجع معكم من جديد في بايلا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. على 6:23 دقيقة باش يكون حديثنا في ساعتنا الأخيرة في إطار حوصلة للدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي، طبعا مع مدير الدورة السيد معز عباس. مرحبا سي معز.
1: تامين محفظ جهرة، مرحبا بك.
0: شكرا سي معز. دورة كانت متميزة بشهادة الجميع، النجاح حسب اعتقادي وانت هاو باش نشوفوا رايك، طبعا نجاح جماهيري نجاح فني. دورة انطلقت من 28 جويلية ل 18 اوت، دورة 53 كان نحوصلوها سريعا. قبل ما ندخلوا في التفاصيل سي معز، كيفاش نجم توصفها؟
1: والله يا دورة كما كنت تقول سيادتك بالحق، معناها متنوعة ثقافيا، فيها المسرح، فيها الغناء، فيها الويمن شو، فيها الراب، جينا على ما ممكن على جل ما يطلب الجمهور، جمهور مستير وغير مستير. الحقيقة مستيرية تستقطب جميع المصطفين، أكون مرحب بهم من كافة ولايات الجمهورية. وكما تعرف وقت الذروة من 20 إلى 18 أوت، فما تقريب 21 عرف معناها متنوع معناها فيه معناها الرباط يغني في برشة
0: عروض. بالطبيعة كنا تابعناها وكنا حكينا عليها. حاجة اللي تميز دورة سنة كما قلت سي معز التنوع دونك في مختلف الفنون. دورة 53 نتصور فيها الباهي، فيها اللي ينجم يتصلح. كيف نحكيه شوية فلوس سي معز، اليوم دورة سنة و بعد هكا شوية حسابات، دورة ناجحة ماديا ربحين وإلا خسرين وإلا شيء هز بعضه؟
1: والله يجي أقولك شوف، احنا والله إلا لوجو على الربح المادي أكثر منه. الربح المادي أكثر منه الربح الثقافي. احنا كما تعرف راهو نجريه في شوية فلوس، الشهادات من الهيئة المديرة بارك الله فيهم، من نسكوديكا تكثف الجمود ونجيبوا شوية الاستشهار الحقيقة متاع ربي. قد ميزانية وزارة الثقافة حسب التقريب يلزم تجيب ما يضاهي معناها ميزانية الثقافة. بلدية المنستير بارك الله فيها هو الراعي الثاني لمهرجان المنستير الدولي، معناها وشوية اجتهادات في العروض الحقيقة متاع ربي. العروض الثقافية كما تعرف سيادتك ما يدخلوش فلوس، معناها تو مثلا أن يقول مسرحية الهاربات مثلا العرض الوحيد اللي تعرض في الحمامات في الافتتاح مهرجان الدولي للحمامات، وبعدها جات للمستير. هي ما يشكش حتى بشر حتى واحد كونه مسرحية الهاربات اخذت 5 أو 6 جوائز من الدول العربية، مستوى رفيع تمثيل وكل شيء. احنا شو نقوله حتى وكان معناه ما فيهاش معناها مجال ربحي كبير، أما لفات اللي تبرمجها في مهرجان المستير وتبرمجها لفئة معينة من مش اللي يجي رواد المسرح، ما هوش برشا الحقيقة. هذا ما فيش مثلا العرض هذا ما هوش ربحي
0: طبعا، ليس بالعرض التجاري اللي نستنى منه مداخيل كبيرة.
1: يعطيك الصحة، مثلا المية فيولون اللي عملها زياد الزواري اللي كان لفتح مدينة مهرجان المنستير الدولي بمية فيولون، أما هو في الحقيقة سيامين من نكتبوش على بعضنا راهو طلعوا سيرسان فوق 145 فيولون وفرقة العوامرية متاع سيدي عامر، راهو كان سبكتاكل معناه فريد من نوعه ما هوش موجود حتى في انه كي ما قلت لك راهو الافتتاح زاد والاختتام ما نتصوروش، خاطر فيهم برشا دعوات وفيهم دعوات اللي هذاك جرات العاده، يلزمك تفرح بالناس نهار الافتتاح وتحل شويه تعمل شويه دعوات ونهار الاختتام كيف ماهوش ربح كما كنت تذكر سيادتك. نقولوا زاد كيف فما بعض عروض اللي الحقيقة فيها معناها فيها شوية

0: معناها تمويل وفيها شوية مثلا الفنان لطفي بوشناق الزيارة بعض المنشور اللي يحبوا الشباب. احنا ناخذوا بخاطر الشباب نتاعنا المنشور وإلا الراب زاد كيف كيف عملنا كاس وعملنا عرض آخر فهمتني والمسرحيات كيف كيف كما قلت لك.
1: اليوم أنا حسبت قديش جماهيريا حضر من شخص في مختلف العروض في 21 عرض.
0: 21 عرض موينون تقريبا بالألف ومئة ألف ومئتين موينون
1: قطر مكار. طبعا نذكروا أنه يعني في قصر رباط اللي عنده طاقة استيعاب ما يشكل كبيرة ياسر
0: طاقة استيعاب نتاعه ماكسيموم 2000 وساعة ساعة ما نخلطوش نظرا لي ضيق المكان وكما تعرف احنا راهو نحطات وحماية مدنية وأمن وكل شيء ما نحبوش معناها طاقة حاجة أما مغلبها في 1200 موينو نحكي لك 1200 تضربهم في العشرين هكما عندك تقريبا حوالي 30 ألف متفرج يخلطوا كاكة 30 ألف متفرج وكما تعرف معناها التنوع يلزم يكون لكني راهو احنا نقولها بكل صراحة العروض العربية ولا العروض الدولية الحقيقة تو ما نخلطوش عليها على نظرا لمنع ارتفاع الكاشين تاع العروض هذه وكما تعرف واحنا راهو عندنا
1: كان فما شوية يعني مؤاخذات على انه ما فماش اسماء عربية برمجت سناء من الناس يعني
0: فما صحيح شوف
1: بينك وبين روحك سي معز يعني 21 عرض هل كنتوا تنجموا تستغناوا على بعض العروض وفي المقابل تمولوا على الأقل اسم عربي؟
0: شوف احنا خذينا على
1: كمش هذا التوجه متاع المهرجان أصلا
0: يعطيك الصحة التوجه متاعنا احنا كيف خذينا عمناول وتعمناول ناية البرغوثي وفاية يونان هذوما زوز سامي بارك الله وجبناهم للمهرجان على أساس كونه معنا عروض عربية وقاعها معنا فما نجاح فيهم لكن يخذينا عاد على أرواحنا ما نخرجوش العملة الصعبة وخذيناهم بالدينار التونسي أو بشتاوة في معنا هما خاطر عندهم مصاريف من الفرق اللي تخدم معهم مش كل يجيبهم أكل مصاريف هكوم أخذهم من مهرجان المنصير الدولي بعقد مريقي الأمور منظمة غاية ما فما أخذهم بالدينار التونسي أهنا اليوم ما أحوجنا لل
1: عملة صعبة
0: والعملة صعبة وما نقدروش هاو بش أقول هالك بقول صراحة ما تقدرش ما رجال مستير ما يقدرش على بش يجيب مثلا بثلاثين ألف وأربعين ألف دولار هذا ما أضربهم في الثلاثة والطاقة الاستيعاب كما قلت لك راهو ماكسيموم 2000 ميون كورس على ساعة يقع ضغط تولي الحماية المدنية والسلطة الإشراف تنقص لك منهم نظرا
1: طبعا ثم تسعيرة الواحد ماذا به ما يفوتهش يعني
0: يعطيك الصحة احنا راهو التسعيرة نتاع مهرجان المنصير الدولي راهو لو بلو بابري احنا نخدموا ب 10000 15000 20000 ماكسيموم 30 دينار لطفي بوشناق وكل العروض الكبار كبار معناها عمرنا ما لفتنا السعي نتاع 30 دينار
1: سي معز في 21 عرض يعني بكل صراحة ومانيش نحكيو على الأسماء مانيش نسألك ونقول لك أعطيني أسماء هل فما بعض العروض اللي افيك ان بو دو ركول من بعد يعني تشوف انه ما كركمش برمجته
0: والله يجنقل لك
1: بصراحة يعني سبحان الله الواحد يغلط ويصيب
0: احنا بقدرة ربي صحيح الانسان يغلط ويسيب لكني راهو احنا عندنا توجه زاد اخر اللي يلزمنا نشجعوا المحل فما ثلاثة ولا اربع عروض محلية شجعناهم وطلعوا سيرسان وابلاو البلاء الحسن ولو انه هم ما دخلوش فلوس ما عندي ما قلت لك احنا راهو من الاول نتاع الملول ما عندناش صبغة تجارية الحقيقة نتاع ربي دخلنا كورال مستير كورال تحبون مثلا استدعينا سنا سي فتحي بوسنينة والشوق الشوق المالوف متاع سوسة وراهن عليهم الناس جات عاملة تعرض ما تتصورش في البال هو أنه هو الحقيقة متاع ربي معناها الاستيعاب متاعه الدخل متاعه ماهوش لكني احنا نراهنوا على الناس اللي قاعده تخدم ليلا نهارا
1: طبعا
0: ويحبوا يخلطوا. واحنا من الناس اللي نحلوا البيبان، فرقه موسيقى شباب بقياده السيد محمد مذيوب زاد كيف كيف فرقه محليه وشجعناها ونشجعوهم. انا هذوما الناس اللي تعمل برمجه جديده وتكون محلي، الحقيقه الاولويه لهم هم.
1: يجب أن يكون لزنكوراجي. الدورة القادمة إن شاء الله ما نش عارفين هل سي معز بشكون هو مديرها أو لا. إذا كان أنت إن شاء الله بشكون في الدورة 54 سي معز، يعني شنو ما المصاعب أو شنو ما الإشكاليات اللي باش تقرأ لهم حساب وتتفاده؟
0: شوف الحقيقة أنت ربي هي الأكبر مصاعب هي طاقة الاستيعاب. طاقة الاستيعاب هي اللي ممكن يكون ممكن ما يكونش معز عباس، أما بحول الله معز عباس اسمه تحط في السجل متاع مهرجان مناسير دولي. كان فيها الهيئة وإلا كان البرة بش يكون بارتنير أوفيسيال، وعلاقات معز عباس بحول الله إلا بش يجي بش تكون العلاقة مستغلة من طرف السيد والسيدة اللي بش تكون مهرجان في مهرجان المسير. مهرجان المسير راهو العائق الواحد الكبير متاعه هي طاقة الاستيعاب. حبذا وكان معناها لفتة كريمة من سلطة الإشراف، وأنا من نذكر ونقول قول له سيد الوالي المنسير الحقيقة حارس الملف قاعد معناها محطوط في تحط على المحك، وكل هو هذاك العائق الكبير بهذاك النجم نتطوروا.
1: دونك اليوم المستير مستحقة إلى مسرح
0: هواء يلزم يكون وما في 6600
1: فلا المشروع هذا ولا سيموز؟
0: والله هو المشروع تحت الدراسة. أراه موجود في الأصل موجود
1: من
0: مع سلطة الإشراف. السلطة أراه عندها تقريب 33 ولا 34 حتى الأماكن بتاع اللي اختاروهم، فما زوز الأماكن ديجا اختاروهم قاعدين يشوفوا بين مناف المكان المناسب اللي بش يكون فيه مسرح هواء طلق، وقدرة ربي بش يكون يتسع إلى 6500 مقعد.
1: في على أمل أنه نشوف المشروع هذا في أرض الواقع إن شاء الله ما يبقاش.
0: إن شاء الله نقول إحنا عويمين ثلاثة بقدرة ربي يتحقق على الخطر. فما بعض أموال مرصودة للدراسة متاع مسرح هواء طلق. المشروع موجود راهو مشروع في حد ذاته موجود غاية ما فما مكتار في الأمور الإدارية تأخذ شوية وقت
1: طبعا.
0: سلطة الإشراف مش مقصرة الحقيقة متاع ربي. إن شاء الله وزارة شؤون ثقافية كيف تحطوا على في المخطط الاستثماري مع رجوع أعضاء معنا بلدية المنسير وإلا البلديات الكلية مكتار هو الشأن يهم البلديات للمسارح. إن شاء الله ترجع الحياة معنا
1: إن شاء الله
0: في حياة معنا البلدية، وقدرة ربي يكون يتحط على الطاولة ويشد ثنيته، وهذا مما لا شك فيه. يلزم يكون عنده مستير ناقصها مسرح هواء طلق.
1: يعطيك الصحة سي معز، ونشكرك على كل المجهود اللي قدمته طبعا من انطلاقة المهرجان، من البرمجة متاع المهرجان إلى أيام المهرجان وما بعد المهرجان. طبعا الشراكة إن شاء الله ديما متواصلة بين جوهر FM ومهرجان المنستير الدولي.
0: وهو كذلك
1: آخر سؤال ونختمه معك سي معز وخليل كلمة الختام، هل باش نلقاوك إن شاء الله في دورة 2027؟
0: والله يعني كنت جاوبتك توا
1: مثال شعطيني إجابة واضحة
0: والله واضحة أني يلزمني نصفي حساباتي ونركح أموري وننظم معناها بقية المشوار، وبقدرة ربي اللي فيه الرضا والخير إن شاء الله ربي سهل فيه
1: إن شاء الله.
0: وإحنا على هذا الطلب قلت لك حتى كنت فيها ولا مش فيها، رحنا إحنا أولاد الثقافة ونعاون ونقف لبلادنا، وهذا واجب مش واجب. جارة فاهمة كيها منام ضد الأيمن مع بقية باش تكون معناها في
1: القائمين على المهرجان وعلى الدورة.
0: بالضبط.
1: شكرا لك سي معز عباس، يعطيك الصحة مدير دورة 53 لمهرجان الدولي للمنستير. دونك كان هذا حصاد وعودة على أجواء المهرجان، يعتبر من أعرق المهرجانات خلينا نقوله ب 21 عرض مش شوية، دونك إفور كبير من الهيئة المديرة على رأسها سي معز. تحية لي وتحية لكل الأعضاء القائمين على المهرجان الدولي للمنستير اللي كانت في طبعا جوهر FM في متابعة متواصلة ليه والكل السهرات. بعد شوي نحكيوا مسرح بعد الموسيقى اللي جينا تسويت مع عند القيصر.

0: وصل معكم كالعادة في بايلة وختام حديثنا باش يكون مع المسرح ومع المهرجان الجهوي لنوادي المسرح دورة 36 بدور ثقافة دور الشباب مؤسسة الجامعية بولاية سوسة الانطلاقة نهار 12 سبتمبر من دار الثقافة علي دعاجي حمام سوسة. تفاصيل الكل باش نعرفوها مع مدام جليلة عجبوني. مرحبا مدام جليلة.
1: مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا
1: المستمعين جوهرة أفين.
0: ديما نحكيو على العودة الجامعية على العودة متاع سيزون جديدة. المسرح يواصل زادة ماهوش موسمي ولكن على طول العام. باش نحكيو بالتحديد على دورة 36 مهرجان الجهوي نوادي المسرح. شنو تخبينا دورة السنة إن شاء الله؟
1: هو الحقيقة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور شباب والمؤسسات الجامعية هو مهرجان وطني في الحقيقة تحت تنظم المندوبية تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بالوزارة. وهكا يكون المهرجان الجهوي هي التصفية الجهوية ثم يليها المرحلة الإقليمية ثم إن شاء الله خلال شهر ديسمبر يكون المهرجان الوطني. وسوسة الحقيقة في كل عام تتحصل على جوائز في إطار المهرجان الوطني مثلا دار ثقافة قلعة صغيرة نادي مسرح القلعة الصغرى يتحصل كل سنة على جائزة وطنية. إن شاء الله السنة مش يشاركوا 7 نوادي مسرح بدور ثقافة بولاية سوسة. والمسابقة هذه هي فيها تحديدا عروض في إطار مسابقة لعدة أنماط كما نقاو مسرح الشارع نقاو مسرح العرائس أعمال موجهة للشباب والكهول وأعمال أخرى موجهة للأطفال يعني أعمال جماعية وكذلك هناك عروض الأداء الفردي المونولوج. في الإطار هذا نلقاو عنا 4 أعمال جماعية تتوجه للأطفال نلقاو 6 أعمال للأداء الفردي عنا عمل في مسرح الشارع عمل في مسرح العرائس وعمل في مسرح الشباب والكهول.
0: مش توصل حتى الوقت ايش المهرجان ان شاء الله؟
1: هو المهرجان ينقد على يومين سبت والأحد 12 و13 ينتظم في دار الثقافة علي دعاجي بحمام سوسة. ان شاء الله ننطلقوا نهار السبت الصباح. تشرف على مسابقات المهرجان هذايا لجنة التحكيم تكون من 3 فنانين وأساتذة. إن شاء الله بخلاف العروض هذه اللي تتنظم في إطار مسابقة كما كنت تحكي لك هناك أيضا أنشطة موازية فنلقاو كذلك ديما احنا مركزين على التكوين وعلى الورشات لأنه هذا في نهاية الأمر النوادي المسرح في دور ثقافة هي نواتات للتكوين يعني نلقاو فيها الأطفال نلقاو فيها الشباب وأيضا الكهول. الغاية الأساسية متاع نوادي المسرح في دور ثقافة هي التكوين في المجال المسرح وتختتم في إطار التظاهر هذه وتتجمع جميع النوادي لمدة يومين لحضور العروض كذلك لنقاش العروض. الحقيقة هذه فقرة أضفناها السنين أنه بعد كل بين العرض والعرض ثم وقت أنه نعد الربح للمسرحية اللي بعدها فالوقت هذاك يقع استغلاله أنه كل عمل يعرض يقع مناقشته بين العروض. كذلك بالنسبة للورشات فما ورشة تكوين الممثل تأطير الأستاذ بسام العلوي وهذه بستنتظم في دار ثقافة سيدي بوعلي. دار ثقافة سيدي بوعلي فيها نادي مسرح لكن ما عندوش عمل جاهز باش يزيد ندعموا التكوين في مجال المسرح في دار ثقافة سيدي بوعلي من 10 إلى 13 سبتمبر تتنظم لفائدة رواد نادي المسرح في دار ثقافة سيدي بوعلي هذه الورشة. خلال المهرجان هناك ورشة فوتوغرافيا للعروض المسرحية في أطرها الأستاذ حيم دغريز يعني هناك الأستاذ حيم دغريز ومعه مخرطين مهتمين بالصورة بشيقة تصوير الأعمال منهم يعني الشباب المخرط في نادي وسائل التمويل البصري في دار الثقافة حمام سوسة باش يحاول ينقل صورة مسرحية فنية جميلة لأنه يفرق أنه ماهيش صورة عادية هي صورة للفعل والعمل المسرحي. هناك ورشة دقيقة مسرح تأثير الفنان محمد دغمان. حبيت أقول زادة كونه النقاش متاع العروض هذية باش يديروا الفنان محمد دغمان. كل هذه العروض والأنشطة إن شاء الله باش تتم في دار الثقافة علي دعاجي بحمام سوسة.
0: إن شاء الله. اليوم كيف نحكيه على نوادي المسرح مدام جليلة، ما مدى إقبال الشباب على نوادي المسرح؟
1: الحقيقة من أكثر الاختصاصات في نوادي الاختصاص في دور الثقافة هو الإقبال على نوادي المسرح.
0: إقبال كبير يعني؟
1: طبعا احنا كل النوادي فيها منخرطين، وجيل يمشي وجيل يجي، يعني فما ناس تكبر، فما ناس تخرج تتنقل لخارج سوسة تمشي في دراسة جامعية أو يخرجوا للشغل وغيره، فما ديما طاقات أخرى ديما معناها تحاول بثقافة، أن هذا هو كما قلت لك ملول تكون نواة الإبداع، يعني هو للتكوين معناها في درجة أولى أنك تخلق متفرج يعرف يتفرج على العرض المسرحي، أنك تخلق أنك تخلق شاب أو طفل يعرف يوقف على الـ على الـ على الركح يتفاعل مع زملائه في العملية المسرحية ككل، هذا كله يدخل في إطار الدور الأساسي بدور الثقافة اللي هو التكوين في المجالات الفنية.
0: اليوم نوادي المسرح موجودة في كل جهات ولاية سوسة، أو فما بعض الجهات اللي ما نلقاوش نوادي مسرح لأي سبب من الأسباب؟
1: هي تقريبا في كل النوادي. صحيح احنا عندنا مشكلة متاع المنشطين، لكن احنا في نهاية الأمر ديما نلقاو الحل انه يكون العمل المسرحي موجود في النوادي، في تقريبا اغلب دور الثقافة فيها منشطين.
0: واضح. ان شاء الله موافقين مدام جليلة، ذكروا 12-13 سبتمبر في دار الثقافة على الدعاجي في حمام سوسة.
1: فقط بربي حبيت نوجه تحية للمنشطين المشرفين على نوادي المسرح، لأنه عمل أسبوعي على امتداد السنة يقوم به المنشطين في تأطير الفئة من الشباب هذوما المهتمين بالمسرح.
0: تحية لكل المؤطرين، تحية لكل الشباب وكل المغرومين بالمسرح. دونك نوادي المسرح موجودة في ولاية سوسة، موجودة في كل ولاية الجمهورية. شكرا مرة أخرى مدام جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للثقافة بسوسة على كل هالتفاصيل. إن شاء الله عنا لقاءات أخرى طبعا مع الأنشطة الثقافية، مع العودة الجامعية، العودة المدرسية وغيره، بدون شك باش تواصل التظاهرات. شكرا لك مرة أخرى.
1: فقط حبيت نشير لكم في الإطار هذايا، في إطار المهرجانات المهتمة بالمجالات الفنية والتكوين في دور الثقافة، عندنا إن شاء الله خلال شهر نوفمبر الصالون الوطني للفنون التشكيلية، اللي هو كل عادة في نوفمبر بتكون المحطة الجهوية فيها مسابقة باش تصير إن شاء الله في المركز الثقافي في سوسة، وبتكون فيها عدة أعمال في عدة اختصاصات في الفن التشكيلي إن شاء الله.
0: اللي حابوا يشاركوا كيفاش يعملوا؟
1: لا هي هذه معناها هو مهرجان ومسابقات يشاركوا فيها المنخرطين في هذه النوادي.
0: كما شفت في مرحلة أولى يلزم ينخرطوا في النوادي؟
1: طبعا ينخرطوا ويشتغلوا في الفنون التشكيلية، وتكون عندهم أعمال تدخل في المسابقة هذه ويقع عرضها إن شاء الله باش يصير في نوفمبر في المركز الثقافي في سوسة.
0: إن شاء الله نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل في وقتها مدام جليلة. شكرا لك مرة أخرى. معك نوصل لآخر موعدنا لليوم في بايلا، دونك حديثنا خاص بالفن بالثقافة بالمهرجانات ومختلف التظاهرات. وعدنا كل يوم الأربعاء حتى السبعة. شكرا لكيب الكل حسام القيد في الإخراج، شكرا لك ياسمين جديدي في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندر، وأمين الميلادي مقدم الميكرو. بعد شوية الموعد يتجدد مع الأخبار في نشرة السبعة، وملتقانا يتجدد زادة غدو إن شاء الله بارتير من الأربعاء على الدنيا وفيها جوهر أفهم. خليكم على الموسيقى مع بقية برامجنا، يتكم زينة نسكل. تشا تشا باي باي.

0: نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور عالك
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
0: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيك سوسا في جورنة دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
6: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. تمديد والاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي ولقاء تشاوري بمقر نقابة الصحفيين حول واقع الحريات والأوضاع الاجتماعية. نقابات أسلاك التربية تحذر من تراكم الصعوبات داخل أغلب المؤسسات التربوية. وطهران تعلن عن اتفاق وشيك مع عمان بشأن مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أفادت نقابة الوطنية الصحفيين التونسيين بأنها تتابع بقلق شديد تطورات وضع الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لعمله الصحفية، بعد أن تم اليوم الاثنين تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية رغم تعرضه ليلة أمس إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى وخضوعه لتداخل جراحي عاجل. واعتبرت النقابة في بيان لها أن مواصلة سلب حرية الصحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية بعد خضوعه لتداخل جراحي عاجل يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عنه وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحفي. نظم اليوم بمقر نقابة الوطنية الصحفيين التونسيين لقاء تشاوري جمع ممثلين عن النقابة وعدد من القوى المدنية والاجتماعية، خصص للتباحث بشأن الوضع العام في البلاد وخاصة الحريات العامة والفردية، إلى جانب عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وشارك في اللقاء الكاتب العام لمنظمة الأطباء الشبان بهاء الدين الرابعي، والأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين العامة لشريف الخريفي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، وأحلام بوسروال ممثلة عن جمعية نساء ديمقراطيات، إلى جانب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. هذا وتناول المشاركون وفق بلاغ صادر عن نقابة أوضاع أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وما اعتبروه تراجعا في الالتزام بالحق الدستوري في العمل، إضافة إلى تراجع مستوى الخدمات العمومية والصعوبات التي يواجهها قطاع الصحة العمومية. واعتبر المشاركون أن هذه الملفات مترابطة وتعكس وفق تقديرهم أزمة هيكلية وبنيوية تستوجب مقاربة جمعية تتجاوز التحركات القطاعية والمطلبية، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود بين مختلف القوى المدنية. دعا الكتاب والعمون للجامعات العامة ونقابات الخصوصية لأسلاك التربية المجتمعين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ولائقة ومجهزة تستجيب لحاجيات التلاميذ والعاملين فيها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، ودعوا إلى إطلاق إصلاح تربوي حقيقي وتشاركي يمتد إلى عمق البرامج والمناهج وطرائق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والتسيير، إضافة إلى اعتماد سياسة أجور تحفظ كرامة العاملين في التربية وتضمن لهم ولعائلاتهم مقومات العيش الكريمة. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن دخول طهران في مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز في مرحله النهائية، متوقعة التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. المتحدث قال خلال مؤتمر صحفي في طهران إن المحادثات أحرزت تقدما جيدا للغاية، وعبر عن أمله في أن لا تتدخل أطراف ثالثة لعرقلة التفاهم حسب تعبيره. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية العمل على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لمفاوضات تؤدي إلى حل مستدام، مشيرا إلى أن الأولوية لفتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، كما يتم العمل على منع التصعيد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية بالخليج والهجمات على إيران. وشدد أيضا الحاجة إلى تحرك إقليمي جمعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. ختاما، أفاد رئيس غرفة النقابات الإيرانية بأن عملية تأمين السلع وعرضها في الأسواق مستمر دون وجود عقبات، مشيرا إلى عدم وجود مخاوف جدية بهذا الشأن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: Le sport avec Planet Sport.
1: السبعة وعشرة دقائق أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين في تونس وخارج تونس. طبعا سنعود إلى أبرز الأحداث اللي رافقت الجولة الثالثة ذهاب من البطولة. عود على النتائج، عود على التصريحات، على الكواليس، على الهوامش وكل ما يتعلق بالجولة هذه. مش نحكيه كذلك على الجولة القادمة اللي فيها برشة مقابلات مهمة أيضا تتلعب بيوم السبت والأحد والأربعاء، وسنتحدث كذلك على لاعب آخر يختار أو يرفض الدعوة للمنتخب وهو لؤي بن فرحات. لاعب ذاك تذكر المنتخب والجامعة كانت عملت برشا مجهودات باش يكون ضمن المنتخب الوطني التونسي، وكذلك كان الملاعب هذا حكى وخرج تدوينات فسر فيها علاش ما مشاش مع المنتخب إلى كأس العالم. قال حاجتي بالوقت باش نضمن المكان تاعي، لكنه في الأخر اختار المنتخب الألماني، واعتقد أنه رفضه للانضمام للمنتخب منذ تربص كندا ومنذ كأس العالم كان واضح جدا أنه هو اختار المنتخب آخر ومش بشي يلعب لتونس. على كل خلينا نرحب بالفريق اللي بشي أمنه معنا الحصة، سعيد برشا بشي يكون بحضنا. سي توفيق زعبوب مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا
2: جمال، مساء الخير. مساء الخير أخوي هشام، مساء الخير لكل المتواجدين في الاستوديو وكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي اليوم.
1: ونرحبوا كذلك بصديقنا هشام بن جمعة، أهلا وسهلا هشام مساء الخير.
3: مرحبا بك جمال، سي توفيق مرحبا بك، مرحبا بكل أوفياء جوهرة فام تيفي.
1: إذا البداية تكون بالنتائج وبالجولة. نذكر البارح إذا الأنظار اتجهت إلى أكثر من ملعب، إلى الملعب الأولمبي بسوسة. النجم يكتفي بالتعادل مع شبيبة العمران، الترجي يتفوق على المرسى 2-1 وفوز نجم المتلوي على أمل حمام سوسة 1-1. ونذكره كذلك أنه ثم زوز من مقابلات لعبوا نهار الجمعة، تلعبوا نهار السبت. النادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1، وساقية الدير كانت فوقت على حمام لنف 1-1. هذو النتائج عندنا قدامك ياسمين نجم نعديهم فوالا هذا مهم. دونك نرجع على نتائج البارح، خلينا ناخذ بعض العناوين. نبدا بك انت هشام، عناوين البارح شنو هي اهم العناوين اللي نخرجوا بها البارح؟
3: اهم عنوان هو مواصله الابداع جماهير النجم الرياضي الساحلي، لانه صراحه الشيء اللي قاعد يقوم به الجمهور يعني نتاع ليتوال على المدارج منذ انطلاق المباراه الى نهايتها حاجه غير عاديه. والحاجه اللي تفرح زاده انه ما خرجش فرحان. ايش معناها؟ لانه التطبيع مع النتائج السلبيه في سوسة جات بيريود الناس تلقى لها في اعذار. الحمد لله انه البارح فما رضا انه الناس قاعده تبني وما تبع ذلك ويلقاو في اعذار احتراما للعمل، ولكن الناس ما تجمش ترضى بنتيجة التعادل. وانت تعرف جمال انه سي توفيق انه النجم الرياضي الساحلي حتى بلغة لاديان النجم الرياضي الساحلي ما يساومش على ارضية ميدانه، وهذا اللي يلزمه يرجع. وهذا ما يرجع كان من الجماهير تبدأ واعية وفاهمة انه نتيجة التعادل هي ما تجمش تكون مرضية بتاتا للنجم الرياضي الساحلي.
1: يعني انت تشكر الجمهور وفي نفس الوقت يعني الطالب فئة بعض الفئة انها ما تكون
3: ما تطبعش مع النتائج السلبية، لانه يعني حتى وقت البناء جمال اذا كان مش تدخل بتعلة البناء ليزيكسكوز انه قاعد نبني
1: يعني هتنفحوا بالتعادل
3: فما لغة يقولوها المدربين، يقول لك اعرف كيش تربح فما ماتشويت اربحهم. في سوسة اعطي ميتون تاع كوره، اعطي ميتون ونص تاع كوره، وفي الاخر قال لي لي 3 بوان تاعك انت اللي توال البارح راهو تعادل اوكي، ولكن في الدقيقه في الثواني الاخيره صبري بن حسن نحبوا انت. معناها اليوم الاصل مش نقد ربما الجمعيه ككل، ولكن الفكر اللي موجود عند بعض جماهير النجم الرياضي الساحلي انه التعادل او الهزيمه على ميدان سوسه حاجه عاديه. لا مش عادي،
1: لا
2: ستعرف اللي النجم الساحلي توخى نهج انه 3 مباريات الواحد يصبر شويه ما نكري حتى النتيجه. لما لعبنا ضد العمران، العمران اللي فاز تحت الرج
3: صح.
2: دونك فما حوايج ما نقولوش له، فما حاجات سلبيه اللي لازم تتعالج في اقرب وقت ممكن، وفما تراف جايه. دونك الواحد زاد فما اراء مختلفه. فما اللي راى انه النجم الساحلي في الطريق صحيح. علاش؟ يقارن بالسنه اللي فاتت. يقول لك وين كنا وين صبحنا. هذه اللغه الاولى. اللغه الثانيه انه برسك 3 لاعبين فقط من السنه اللي فاتت قعدوا يلعبوا
1: اساسيين،
2: الباقي كلهم جدد. دونك الفكر جديد، مدرب جديد، لاعبين جدد، والنتائج مع الاداء نجم تعمل ان فوبا. مش كان احنا البايرن عملت في شالك عملت 0-0 باريس سان جيرمان خسرت في بلاد مع موناكو 2-1 دونك سا ريف شنو اللي بتتر اللي يحس في النفس اكثر وهك علاش الجماهير خرجت غاضبه نوعا ما هو انه ضياع الاهداف بالشكل هيك وبالكميه هذيك رغم المحاولات معناها فما نقص في التسجيل والتهديف وهك علاش هم يلوموا على الاداره انه ما لقاتش راس حربه اللي على الاقل يكملها كل الهجمات هذيك الكل كان نجم سهل كان جا عنده مهاجم معناها افون سانتر كيما نعرفاني راه على الاقل برا فايز 3-0 كو دير على الهدف اللي قبلناه زاد كيف كيف نجم سهل قبل الهدف بصراحه ما مستحيل مش تقبله في سوسة وعندك 3 لاعبين أو 4.95
1: بيه؟
2: دونك فما أشياء هيك علاش نقول لك تو كلام على
3: وقت التصوير يعني إني فلاش على موطة تنرجعوا
1: هو إشياء ما حكيش على الأمور الفنية أو على الأداء إشياء ما حكي على العقلية على العقلية أو على ما لدين يحكي على العقلية بيه خلنا نسمعوا إحنا المدربين لأنه البارح مدرب براكونيك تتحدث صحيح مش باش تسمعوه لكن تو نضيفوا شنو قال بالضبط وانت حضرت هشام زاد الندوه الصحفيه ونسمعوا مع بعضنا شنو قال ومن بعد تو نفهموا ماذا يقصد بكلامه واي
4: Voilà, donc je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu du résultat, mais sinon je pense qu'il y a matière à il y a une grosse progression, il y a matière à espérer rester.
1: به هذا براكوني فما جزء هو دقيقة ما تعديش موجود لكن قالوا في الندوة الصحفية أنت كنت حاضر قال لا أقبل الضغط قال مانيش مستعد
3: هو سؤال نتاع احد الزملاء انه ما يراش روحه انه ربما في وضعيه مش هو اللي فما ضغط عليه قال اني ليه معناها الضغط ما ينجمش يتسلط عليا ما ينجمش يتسلط عليا لانه عارف هو وين يحب يمشي لانه تحب ولا تكره معناها ككوميونيكاسيون قاعد يعطي في صوره ممتازه وحتى كتعامل فني بارابور الموجود معناها قاعد يدخل في المهنه نتاعو نشوفوه قاعد يلوش في حلول اذا كان ندخل في الامور الفنيه نحن اليوم النجم الرياضي الساحلي من النقاط اللي السلبية أنه النجم الساحلي في كل المباريات قبل النجم الرياضي الساحلي في مباراة سوسا زوز في الأوقات الأخيرة كان قادر أنه يقبل وونتو معناها الماتش اللي وفاه بالانتصار كان يجب يكون تعادل والماتش اللي وفاه بالتعادل كان يجب لقدر الله هزيمة معناها اليوم النقاط اللي مطالب النجم الرياضي الساحلي أنه يصلحها في خصوص التنشيط الدفاعي وإيجاد التوليفة الصحيحة في محور الدفاع ونعرف أن النجم الذي ساحلي تقريبا على مر التاريخ كان ديما أولاده هما اللي
1: يبنيوا
3: الدفاع يأثوا الدفاع وكان ديما الدفاع خلينا نقوله هو صمام أمان الجمعية صحيح البلبولي قعد بريود كبيرة ومعاه معناها ترسانة من اللاعبين ولكن ديما دفاع الإتوال كان مؤمن واليوم كي نرجع نحن كل الفرق تقريبا العالمية والأوروبية والمحلية معناها أول حاجة يجبك تخدم عليها هي الدفاع النقطة السلبية الثانية هي أنه النجم الرياضي الساحلي في العشرة متر والأخرانين ما هوش قاعد يلقى في الحلول لا ديزابيل بال صحاح ولا ربما تعامل في وسط الصندوق سليم بالرغم من ذلك إذا كان كما نقوله نغض الطرف على النقاط السلبية النجم الرياضي الساحلي في مباراة يوم أمس أكثر مباراة الجمعية كانت جينيروز معناها رينا برشا عطاء رينا برشا روح رينا جمعية حبت تربح حبت تفرح جمهورها عملت كل شيء تقريبا من ناحية امتلاك الكورة ومن ناحية العمل في وسط الميدان رغم أنه فما لي ديشي مازال موجودين يعني في كرات خاطئة ما فماش خلينا نقول الانسجام اللي كان يحكي عليه سي توفيق معناها كونفينابلمون ولكن النجم الرياضي الساحلي اتلدغت بكرة ثابتة ولكن اللي سبق الكرة الثابتة هذه باش نعطيه حق الجمعية خاطر يعني كنقول النجم الرياضي الساحلي لا يساوم على أرضية ميدانه جمعية كما الزمالك وما أدراك ما الزمالك معناها في تاريخها كل التو التاريخ مباراتها مع النجم الرياضي الساحلي بقت تاريخية والتو يتحدثوا عليها لأنه رعب ملعب أولمبي بسوسة ما يجب حتى بشر يستثني وريسامون معناها لو ميساج هذا اللي تي من ريسبونسابل نتاع الزمالك الور الادفيرسير كان محترم جدا جمال البونتو جي من كرة ثابتة وكرة ثابتة فيها أخطاء في التمركز الدفاعي إذا حكيناه ولكن قبلها كانت هجمة سريعة التواتي يعني الثلاثي متاع الفريق العمران صراحة صعود معناها مثالي بالكرة ولكن خرجت كره ركنيه تدخل معناها نتاع الدفاع، والنجم الرياضي الساحلي بعد كيش يقبل بونتو. في الشوط الثاني النجم الرياضي الساحلي وما تبقى من الشوط الاول الى توفي، ولكن بكله في وسط الميدان حتى 14 ركنيه تقريبا امتلك الكره اكثر. هذا بكله ما يجمش يقول انه النجم الرياضي الساحلي معناها كاتاستروفيك، ولكن النجم الرياضي الساحلي مازالت لم تصل للصوره اللي يلزمها تكون عليها.
1: عندك اذا في الجانب هذا توفيق قال البركوني ماذا يقصد؟ انه يقول لك انا نعرف علاش جيت وعارف شنو المهمه نتاعي، دونك ما تحطونيش تحت ضغط. يعني ضغط الضغط اللي هو باش ربما ياثر على العمل نتاعه.
2: الضغط السلبي بركوني من تصريحه بين اللي جاي على مشروع رياضي،
1: دونك زي ما يقول لك مشروع رياضي تصبر،
2: ولكن بعث ميساج لا للتدخل في العمل نتاعه عند ديريكتوم والفهم يفهم، وفهم هكا في الانتر ليليني تفهم شنو هي الخفايا وشنو اللي جاي في المستقبل، خاطر حس اللي في الاسابيع الاخيره فما شكون حب يقرب له، ولكن كان صارم وهذه الحاجه الايجابيه
1: تحسب لهذا المدرب،
2: تحسب لهذا المدرب اللي مش نجمش تغير له رايه ولا تفرض عليه اشياء، وقت اللي هو خلي له المقود اذا كان تكثر رياس تغرق السفين، خليه الراجل يخدم على روحه العمل اللي بتاعه بدا يعطي في اكله، فما اخطاء اكيد
1: وجاي اكيد تتصلح،
2: مازال قراه في النوادي الكل راهو مازال البدايات، وكو دير كون نجم رياضي الساحلي فريق جديد، دونك العقليه جديده الاجواء جديده الملاعبيه هذوما الكل عمرهم ما لعبوا قدام 19 تاع الجمهور، فبا ما نزاد الضغط راهو تاع الجمهور وليدات صغار فو لي كومبروندر، ما لازمش الواحد يحط عليهم ضغط سلبي.
3: الشوط الثاني صغار
2: لا حتى الشوط الاول فما ملاعبيه حتى التي اللي جاوا جدد وقتاش لعبوا قدام 20000 و10000 فحتى في نواديهم، دونك وفي سوسه بالذات، دونك الفو لي كومبروندر زاد من ناحيه التحضير النفساني والتحضير للمباراه لازم الواحد ياخو هذا يحطو اون كونسيديراسيون، خاطر بعد ساعات وقت اللي تاخذ كوره وجمهور اخويا وراك والنجم راضي ومهزوم واحد بلاجه في سوسه ولازمك ترجع في النتيجه، راهو ما عندكش فكره
3: الجمعيه ربحت
2: لك، دونك يلزم الجمهور يتفهم الوضعيه هذه. وين المدرب في الكونفرنس دو بريس عطى
1: كان واضح، كان واضح
2: وفسر لهم كل شيء، وان شاء الله الناس تتفهم.
1: عندكم شي نقاط اخرى حول هذا؟ تحب نتعدى شباب العمران نعطيه حق الجماهير،
3: باش نعطيه حق شباب العمران، اما النقطه اللي تستوجب الذكر انه النجم الرياضي الساحلي فما ملاعبي شيف دوركستر، معناها اذا كان هو في فورما راه وسط الميدان يغني على ليليه بالطريقه السليمه. نتحدثوا على اسامه عبيد، اسامه عبيد البارح عمل كل شيء، اسامه عبيد في طلبين الكره في التحرك على اليمين وعلى اليسار مع الثنائيات اللي كانوا موجودين في الكولوار اليمين ولا في الكولوار اليسار، وحتى قلبه زاد بالضيف مع لاعب عنان، رغم اللي عنان مازال ما رجعش الفورمه نتاعو يعني المعتاده، ولكن النجم الرياضي الساحلي وسط الميدان اكتسحوا جراس للملاعبي اسمه اسامه عبيد، ولكن النجم اذا كان اسامه عبيد اللي هو مازال حتى بدنيا مش منه هو،
1: لانه يعني فما بعض الانتقادات اللي
3: بدنيا مش مشكل نتاع اسامه ولا غيره، لانه الميديتي طالعه برشا سي توفيق، وتعرف اندي الميديتي تقلق برشا انا ملاعبي، انا حتى رغم اللي الطقس مش سخون برشا البارح 33 درجه، ولكن نسبه الرطوبه
2: 65%
3: البارح ما بين 55 و65 صحيح، معناها مرتفعه. هذاك علاش ما لقاوش معناها الريسورس نتاعهم معناها بدنيا، وفي التغيير في الشوط الثاني لي جون اللي تحكي عليهم الحق نتاع ربي حاولوا يعطيوا صوره، ولكن ما زالت فما برشا نقائص اللي مطالب يخدم عليها براكون.
1: باه ونسمعوا احنا امين الباجي مدرب شبيبه العمران بعد التعادل، لانه اكيد باش يكون مدرب سعيد جدا لانه عمل 4 نقاط قدام زوز منافسين على الورق كان يعني اول بطوله يمكن يحطهم محطوطين باش يخسر ضدهم، لانه لعب ضد الترجي وربحها 3-1 بالاداء وبالاهداف وكان افضل من الترجي 100%، والبارح قدم مباراه كبيره قدام النجم وقت لاعب نقطه التعادل. هاو نسمعوا شنو قال بالضبط.
5: اليوم اول حاجه في حسن المقابله ما كانش سهل حتى في تحضيرها، خاصه بعد النتيجه الممتازه اللي عملناها في مقابله الترجي، ولكن فما نقولوا عندنا بريسيون يلزم المجموعه

0: واحسن التعامل خاصه على مستوى الميدان. خلينا بعد الحلول نقول للنجم الساحلي ولعبنا عليه ترانزيسيون اللي كنا نجم نسجلوا في اخر المقابله الهدف نتاع التفوق نتاعو. عموما الاولاد ما قصروش يعطيهم الصحه، اكدوا اليوم النتائج اللي قاعدين يعملوا فيها سواء عاملين ولا سنين ماهيش صدفه.
1: يقول لك النتائج اللي عملناها والاسلام هي الصدفه. طبعا تحيه لهذا الفريق اللي الحقيقه يعني كي نخزروا الارقام نتاع الميزانيه اللي انتدبها فريق يعني يعني مد في ساقيها على قد امكانياته استفيق، يعني يمكن مثال نجم يكون مثال لبعض الفرق، راه مش بالضروره تكون برشا اموال، حسن التصرف وخاصة توظيف الإمكانيات وتشري الملاعبية وإلا يعني الدعم الملاعبية اللي حاجتك بهم. هذا هو
2: أول شيء تحية للمدرب الباجي
1: أمين الباجي،
2: أمين الباجي مدرب شباب العمران اللي أثبت جدارته من السنة اللي فاتت، وهيك علاش بوحوش خليه وجدد له الثقة مع زاد كيف كيف التفاهم على تطعيم الفريق بعض اللاعبين. الروساتور موجوده نتاع العمران من عمنا، خرج الحارس قلنا صاي العمران
1: جابوا حارس اخر، عندهم حارس اخر
2: والحارس الثاني طلع ما شاء الله عليه دونك فما عمل باين في شباب العمران لي جوار دو كاركتير موجودين، وهذا اهم شيء كي
1: تخسر خاصه اللحمه فريق
2: اول شيء تاخذ لاعبين دو كاركتير اللي يعرفوا جايبهم لك للهدف المعين. اثنين اداره ويقف على كل كبيرة وصغيرة، احترام للاعبين في بعضهم والجو الداخل للفريق يزيد يعطيك أكثر شحنة وأكثر لحمة للفريق أنه الناس كل تتعاون مع بعضهم من تحقيق الهدف. ثالث شيء تطبيق التعليمات نتاع المدرب، يسون تابليكي تحسهم في الفرق وفي كي تشوف الملعب فتاتر هشام كان في التيران احنا نتفرجنا هنا تشوف الفريق منظم، الفريق كل واحد عارف ادوات العمل نتاعه، كل واحد يعرف شي قايم عندهم الكوره كيفاش يتصرفوا، بدون كوره كيفاش يتصرفوا، ويعرفوا زاده كي فون سوبير معناها كي يلعبوا لبرا ضد النجم الساحلي ولا حتى ضد الترجي والافريقي والسي اس اس والملعب يعرفوا روحهم اللي مش يقبلوا. هكا علاش النوعيه نتاع اللاعبين هذوما اللي يقبل، وبعد في الكونتر عندهم لاعبين سريعين اللي
1: هما اللي يخرجوا هذاك اللي
2: فريق العمران بصراحه مثال يحتذى به في بطولتنا. طلع قداش عنده؟ ثلاث سنوات ومستمر بنفس النظام نفس الفكر نفس العقليه ونفس الموارد الماديه
1: ونجم الفريق وعبد السلام بوحوش اللي نوجه له تحيه.
2: يستاهل.
1: اول حاجه على نجاحه في زرع اداره الفريق وخاصه على المبادرات اللي عم فيها، وقدمنا صور لتكريم السيد عثمان الجنايح قبل المباراة، لقطة ممتازة جدا زاروه في الدار، هاي الصور قدام ونحب نحيي فريق شباب العمران. هذه راهو الحاجات هذوما والأفكار هذه هي اللي تطيح التونسيون وهي اللي تقرب وتخليك حتى كي تربح خارج ميدانك يعني الجمهور باللي يكون ماهوش باش يعاملك يعني باش يكون احترام. صح. والحقيقه اعتقد انه فريق شباب العمران فريق يستحق الاحترام والشكر
3: بعيدا عن الامور الفنيه،
1: واكثر من ذلك عمل رساله شكر للنجم الرياضي للساحلي، عمل رساله هبطت بكري شكر من رئيس النادي حمزه اللي موجود لبرا، مراد حمزه هكا اللي موجود لبرا، وطبعا كل اعضاء الفريق وجماهير الفريق. تحيه للنجم الساحلي لحسن الاستقبال، حسن خلينا نقولوا التعامل.
3: هو باش نكونوا نعطيو عبد السلام
1: باش نسمعوا بعد شويه راهو
3: اي بيان سور باش نعطيو حقه. المدير الرياضي كانت عندها بروفيل معين، عبد السلام بوحوش غيرها كليا في الجديه، اعطاه الصوره نتاع الجديه ممتازه وريناه كيفاش ينب على ملاعبيه
1: باش نسمعوا
3: بعد الاستفزاز في الامور نتاع الليتيك معناها والاخلاقيات والتعامل، معناها التكريم تاع عثمان جنيح درس يحتذى به تاع انسان معناها عارف ايش معناها البل تمشي على كبارها كما يقولوا ناس بكري، معناها صوره ممتازه جدا. وحتى في الكوميونيكاسيون نتاعو يفرق، عنده كوميونيكاسيون تاع جديه خلت الناس تحترمه حتى في الديسكور مع ملاعبيته وما تبع ذلك، والديسكور نتاع الفتلكه ربي يعطينا القبول، عنده القبول معناها حتى اسلوبه كي يبدا ينبر ولا يحب يوصل مساج لهنا. عبد السلام بوحوش معناها ناجح على مستوى الرياضي من خلال اختيار الملاعبيه، ورينا نحن بار اكزومبل اتيدر دانفو الثلاثي عديب الحاج التويتي والسويسي معناها تريو معاهم الكابيتان غيث، معناها في الترانزيشن رابيد حاجه تدرس يخرجوا زوز ملاعبيه ويدخل العسكري ومعاها الزعلوني اون ديري ما تبدل شيء. معناها دليل انه ديريكتور سبورتيف عارف بالضبط شنو لازمه باقل

0: الظروف ويعرف وين يوظف الملاعبين نتاعو. صراحه حاجه تذكر
1: في الشيء بهاو نسمعوا احنا شنو قال البارح في التصريح. فهمتك علاش تحكي التصريح هذا اللي كان مهم جدا وقع تداوله في اكثر من موقع ونسمعوا مع بعضنا.
2: شوف الماتش راهو فيه ورحمه بابا نزيد نعاود يقل بروفوكاسيون للجمهور. اقسم بالله 5 ملايين اختي هذه نزيد نعاودها. تخرج فمك ساكت سايبونا اخوي فرحوا فينا بارك الله فيهم. حتى كان هو عمل لك حاجه تعاد الجمهور
1: هنا طبعا يقصد في ملاعبته اللي عيط لهم بعد الفرحه الهستيريه نتاع التعادل. عيط لهم قال لهم سي وفاتوا وخارجين راهو مش ربما الجمهور فما اللي باش يستفزك ربما فما الجمهور اللي مش باش يقبل انت رد بالك ترد الفعل. وطبعا كان التهديد نتاعو حتى بخطايا ماليه 5 ملايين والله راهو هذيا يمكن البعض يقول لك بعض المراه يقول لك لا والله بركش فيها نوع من الشعب. لا يا ولدي راهو هذا الميساج اللي المسؤول لازم يعديه في كل الملاعب وفي كل الفرق. فات الماتش وفي الماتش ماك ربحت ولا خسرت مش يهمك في الجمهور انت تدخل في السياره نتاعك. دونك تنقص اول حاجه حده التوتر وثاني حاجه كان عندك فرحه تعملها في الفيسير هكا ولا والله نحب نحيي الصديق هو صديقي برشا عبد السلام بوحوش كان يتفرج فينا نوجه له تحياتي الصحه على الزوز يعني خطوات اللي عملهم سواء كما قال هشام بزياره السيد عثمان جنايح هذه فريمون تدل انه الانسان عارف ايش يعمل. دونك كما قال هشام فما كبارات وفما ملاعبيه كبار اللي عندهم وزن وعندهم قيمه وقت اللي انت تعمل لك التكريم هذاك راهو يخزلك بعين كبيره.
0: صح.
1: الجمهور نتاع النجم الساحلي يخزلك بعين كبيره وفي نفس جمهور الرياضه بكل بسرعه عام وخاصه تنبهوا على اللاعبين.
0: ريت جمال الملاعبي كي تشبع كوره باش يعطي الكوره حقها. انت عبد السلام بوحوشي اللي قالوا الميساج الملاعبيه راهو زيد اكدوا في التصريح اللي عملوا للصفحه الرسميه لشبيبه العمران. الراجل ما خذتوش الهستيريا انه ربح الترجي وربح وتعادل مع الاتوال. قررنا نحن الهدف نتاعنا ضمان البقاء ورانا نلعبوا لضمان البقاء وحتى اذا كان عملنا سقين على القاع. ايو ميم طون ارجع معناها رجع القيمه نتاع جمعيه اسمها النجم الساحلي. قال ما تغرش النجم الساحلي لانه صارت لها مشاكل وكذا ولكن الاتوال تبقى الاتوال. الانسان اللي يعرف يحترم روحه وجمعيته ويحترم المنافس نتاعو ما عادش عندنا منهم برشا.
1: صحيح.
0: نحن عندنا اليوم اذا كان انت تمشي تغرد خارج السرب تقول حاجه في شخص سبحان الله يضربوا له ياسر في الدف ويدعي وانه الكلام نتاعو صحيح تتولي بيكو عليك.
1: يا هشام راه شفنا لقطات اللي يندى لها الجبين والواحد ما يحبش لانه تو كان باش نجبدوا ملفات تو باش نجبدوا برشا ملفات باش نمسوا برشا جماهير باش نمسوا برشا فرق. راه شفنا رؤساء جمعيات عملوا لقطات يندى لها الجبين في اتجاه نتاع استفزاز ونتاع تشفي في فرق منافسه. صح. وهذا راهو يعاقب عليه القانون وفي في في البطولات المحترمه والبطولات الكبيره في اوروبا.
0: مارينا جندوزي جندوزي ضربوه بسته ماتشوات $30,000 ولا معناها مش شويه. جندوزي واللقطه اللي عملها معناها استفزاز صار غدا ياكد القوانين تحكي عليها
1: القوانين. وفي نهايه كاس العالم لاعب الارجنتين
3: تسع
1: مباريات ذكرني فيه فرنانديز. لا مش فرنانديز
3: مش اللي ضرب.
1: لا مش فرنانديز لاعب تنذكره بعد شويه اللي ضرب هذاك زاد خذا 9 ماتشات هكا ولا. دونك يعني ما فماش يلزم المسؤول يكون يعني مسؤول باتم معنى الكلمه. دونك اذا كان نحبوا نسكروا الملف هذايا ما دونك نقولوا النجم الساحلي ضيع 2 نقاط وشبيبه العماره ربحت نقطه والنجم الساحلي طبعا في طريق النجم نقول استفيق شويه وقت اما الفريق ماشي في ثنيه باهيه
3: ما دام مازال ماركاتو محلول كان هم
1: انت ديما تاكد على مهاجم.
3: اه وي النجم الرادي الساحلي بصراحه
0: وشاطير وكرر وشاطير وكرر سي توفيق لانه اليوم مهاجم وحل الدفاع. انا اليوم هذوما زوز حوايج النجم الرادي الساحلي بر الامان ما تنجم تمشي له. صحيح فما بصيص امل بارابور ولكن بارابور مش الناس كل تقبلها. معناها اليوم نقولوا الناس كل وراء الجمعيه سي بيان الناس كل بالكلمه الطيبه سي بيان ولكن الكلمه الطيبه ساعات تحط اسمك عادي تقول راهو اليوم بالاتاك الموجود معناها ليتوال تنجم تمشي لبعيد كي نقولوا بعيد معناها ترجع تتمركز بالصوره نتاعها كونفينابل اللي هو الادين وبالدفاع ما تنجمش تكون انت كل مباراه تقبل. الذي ساحلي في سوسه يظهر لي افريقيا مازال الرقم للنجم الرياضي
1: موجود مازال موجود
3: لانه امس في الليل بعد المباراه انطباع الجماهير تاع نجم الرياضي الساحلي الكل معناها اللي تعرضوا يقول لك اخويا بربي شنو جيب لنا تاكون شوفوا لنا تاكون معناها انطباع معناها جماعي انه نجم الرياضي الساحلي ناقصوا هداف لو يلقاو ظله في هداف تقول لي الامكانيات وما عندناش فلوس و و و لازم تلقاو الحل.
1: خونا توفيق من المانيا يتفرج فينا وجهكم التحيه ويقول مش اللي يجي يتكرم باهيه ميساج واضح لوس يعني شيبة العمر أنا عرفت شكون تختار باش تكرم واضح جدا الميساج. وخونا سيدريك المدى اللي ديما يتفاعل معنا يقول بوشوش خذت ثلاثة نقاط بوحوش خذت ثلاثة نقاط بوحوش هي بوحوش خذت ثلاثة نقاط من قدام الترجي نقطة قدام النجم أو زوز نقاط ويقول لا نقطة قدام النجم خذ نقطة أما منع النجم أنه يربح ثلاثة نقاط ويقول زاد خذ كيلو كرموسك ضد النجم الرياضي الساحلي لأنه فما تصريح زاد وقت لي بفضلك كما قال هشام فما تصريح لبوحوش زاد هكا شوية فلوس قال بارك الله وفيهم ضربوني بالفلوس أما ميسالش أنا مش ناخو يعني ردة فعله حتى عرفت كيفاش يستغل حتى ربما بعض الغضب من بعض الجماهير اللي رمت عليه شوية فلوس قال لا الفلوس هذيك تو بسيدي باش تعدى ناخو بها كيلو كرموس
0: جميل الكرة تعنا فيها الاستفزازات وفيها الخروج
1: أما تعرف كيفاش تعرف كيفاش
0: تعامل هو عارف كيفاش يتعامل هيك علاش خلى الناس كل تحبه
1: واضح
3: ولكن نداء جامع
1: هاي بسرعة آخر
3: الجماهير نتاع نجم الرياضي كان كل مرة مش 5000 5 ملايين خطية كل أسبوع راهو بعد ثلاثة مش نوليو في المنع ومش نوليو في بدون حضور جمهور دونك فو فير تريز اتونسيون يهديكم ربي الشماريخ وتلويح الدبابس وتلويح خاصة الشماريخ 5 ملايين الأولى الثانية الثالثة بعد تولي ويكلو والنجم الرياضي الساحلي مش في حاجة مش يتعاقبوا الفلوس تمشي للرابطة النجم الساحلي أولى به الفلوس هذيك ويلزمهم هما الجماهير يا خويا تشيخ وتنجم تلقى اساليب اخرى للتشجيع وللفرحه بدون رمي القوارير او رمي هذه الشماريخ على ارضيه الميدان لانه في الاخير النجم الساحلي هو اللي مش يخلص ومن عند شكون مش يخلص من عند السبورتر
1: واضح. هاي وقفه مع الموسيقى وبعد نمشيو الى لاعب يرفض المنتخب

0: نبدا في بلانيت سبور معكم حتى الثمانية. نحكيوا على لؤي فرحات اللعبة ذي اللي هو عنده مزدوج الجنسية، عنده جنسية ألمانية وعنده جنسية تونسية طبعا، لأنه تعرفوا كل المنتخب الوطني التونسي حب الملاعب هذا يدعم به المنتخب قبل كأس العالم وفي نفس الوقت حتى للمستقبل. لكن اللعبة ذي كان رفض في وقت ما، وحتى صبري اللموشي كان حكي عليه قال ما حبش هز عليه التليفون، ثم بعد بوه حكي قال راو المدرب هذايا معناتها عرفنا اللي يعني عطى أسباب لبعض المقربين يقول لي المعاملة متاع ولدي ما كانتش جيدة، ثم بعد الملاعبي هو بيدو فسر وقال ما حبيتش نجي لكأس العالم لأنه أول حاجة راجع من ضربة، ثاني حاجة قال مازلت في التحضيرات، ثالث حاجة نحب نثبت مكاني، وكأنها معناتها ربما مصبرات لأكثر ولأقل، لأنه في الأخير رسمين يختار المنتخب الألماني. تعليق استوفيق
1: ربما هكاش نقول له سيد، لأنه المحاولات الكل شفناها من
0: هو الساعة. خلنا نسرك فني لعبة كبير.
1: لا لا ما ريتوش أنا، ما نجمش نحكم على بصراحة، لا شفته يلعب ولا ريتو، عشان لا نظلم من الناس ولا نعطي رأي في إنسان ما شفتوش. تبقى أخلاقيا نقول لك ربي معه، إذا كان هو حب يختار ألمانيا يمشي على روحه ربي ألمانيا، يمشي على ربي وفقه. ما احنا بالنسبة لتونس شو مش نقف على لؤي أكتو
0: أيات، لكن ما هوش اللاعب الأول اللي يرفض تونس.
1: يا أخوي اللي ما يحب مرحبا به، وبلادك وتوتقف معاك كما وقفت مع الغير كما حنا بعل وكما عدة لاعبين. إذا كان هو اختار أنه يحب يمشي لألمانيا والمنتخب الألماني،
0: بس التوفيق اللي سمعة كرة التونسية ربما تراجع بعض النتائج ده يأثر في اختيارات اللاعبين توكام لاعبي. علش المغرب ديركت الملاعبية وافقوا، فما ملاعبية بطلوا من إسبانيا ومشيوا للمغرب، كيف الجزائر ما عندهمش الإشكال هذي، عندنا إشكال دي ما احنا التونس نقرقوا باللاعبين باش يجيوا يلعبوا في تونس، أما في الأخر ما يعني العناصر الباهية ما يرضوش أو ما يوافقوش.
1: خاطر بتاتر فما توجه متاع كل واحد شنو يعرف بلونت كارير متاعه، وين نجم اللاجون متاعه الوالدي وين نجم.
0: نحكي لك قلت لك ريت اللعب هذا ربما لو كان طلبوا المنتخب المغربي ولا طلبوا المنتخب الجزائري وحتى المصري تو يمكن كان يوافق. علاش؟ لأنه يرى في المنتخب المغربي مثلا من اليوم نتائج متاعه يعني يوصل أدوار متقدمة في كأس العالم. جزائريين كيف كيف المنتخب المصري، المنتخب التونسي ربما تولت علامة استفهام.
1: تراجعنا برشا من ناحية نتائجنا وحتى في برشا حاجات تراجعنا،
0: لأنه فما كواليس تحكي أكيد
1: فما حاجات اللي بتاتر فما الملعبية زاد يعرفوا بعضهم ويسألوا بعضهم وفما خفايا وما يتخبى شيء راهو. دونك يعرفوا اللي معناه كي يجي لتونس شنو اللي يستنى فيه.
0: تعليق هشام.
2: هو كما قال سي توفيق يعني اختار ما يلعبش منتخب التونسي، هذا من حقه وكل واحد يعرف ما يصلح به، ولكن شاطرك الرأي جمال كي تقول يعني الجو العام تاع المنتخب والوضع تاع كرة القدم التونسية ما تشجعش الملاعبي باش يختار تونس، هذا واقع. لأنه اليوم برشا ملاعبية ربما هما نص الباس، ربما التعامل في تونس ما كانش كونفينابلومون، ربما فنيا الاختيار حتى الأطر الفنية في التعامل مع الملاعبية ذوكم. ولكن نحن لو استثنينا بعض الأسماء اللي نجحت معناها اللي جبناهم يعني متكونين البرة، ما فماش اسماء صنعة الربيع بتاع تونس، معناها ما ريتش أني اسم اللي، وحتى انت ما لاحظتش انه ولات حتى الهجرة عكسية في تونس، معناها ولينا نجيبوا لاعبين من الأوروب تكونوا لعبوا ما نجحوش وجيو كملوا فانت كارير نتاعهم لهنا. كي نقول فانت كارير مش لازم يكونوا راهو
0: اي كيما اللاعب رفيع، مش رفيع برفيع، اللاعب اللي خو سامي خضيره راني خضيره هاو جينا فيه 33 وقداش عمره
2: 33 نقصد اللي يرجعوا لتونس. ايش معناها؟ معناها هو ما لقاش خطته الاصل انه انسان يتكون في البطولات الافريقيه والعربيه ويحاول يمشي صحيح. يلعب كيما السعودية اللاعب نتاعها اللي يلعب في لانس، معناها السعودية الفلوس والكليما وغيره والتيرانات والبنية التحتية، معناها كل شيء. ولكن نحن ولينا نراو العكس. صحيح لؤي بن فرحات باش نتحدثوا عليه فنيا ملاعبي اولا صغير، ثانيا عنده في سقيه ويلعب دوزيام اتاكون ويلعب راس حرب، معناها ويلعب محوري، معناها في البروفوندور يترميها برشا.
1: الناس هنا اللي يلعب في المانيا
2: لا مازال ما ناديوش،
1: هو لا في نادي
2: هو يلعب في كالشروه وخذته بريتا وفرايبورغ، لكنه بري افيك اوبسيون داشا كنسميها. المفيد هو معناها كتالون ما نقارنوهمش بال كيما يحكي عليهم جمال معناها الملاعبيه نتاع مصر ولا الملاعبيه نتاع كريد لعب جمعيتك برشلونه معناها في عبد الكريم معناها حاجه من اول ماتش يمركي ما يتقارنش بهذاك. اوكي وربي يوفقه حتى كان ما لعبش المنتخب الوطني التونسي يتمنوا الخير نحن الناس كل. تبقى ما همش ملاعبيه اللي في نيفو نتاع الجزائريه ولا المغاربه. ان شاء الله نراو في الاعوام القادمه لاعبين كبار على المستوى الفني على مستوى الكاريزما وحتى على المستوى البدني اللي يعطيه الأولوية.
0: لا وش نقول وش نقول نسكر الملف هذا. راهو تأثير الوالدين مهم جدا. راهو إذا كان الوالدين جاءوا راغبين باش يزرعوا فيه حب تونس وباش يلعب المنتخب الوطني التونسي نأكد لك العملية راه كانت تكون سهلة ما غير حتى نقاش. يا هشام وتبع الغرزة تفهم الموضوع.
2: كلامك مش غلط
0: لأنه ثم
2: أنا نختلف معك في حاجة معني حب الوطن في الكورة ريناه ما هوش مرتبط كان بالواحد خاطر نحن برشا ملاعبية جاو بالفلوس وحتى في المغرب وحتى في الجزائر.
0: لا نحكي لا نحكي على الأولية
2: لا لا
0: نحكي على الأولية لأنه الملاعب ما ينجم يكون ما عنده حتى انتماء.
2: لا لا القصد
0: نتاعي نحكي على أبوه ولا أمه معناتها.
2: إيه كلامك صحيح عليك معناها أنه الانتماء لبلادك ودرب بلادك ولكن فما برشا ملاعبية معناها لعبوا في منتخبات عربية ولكن قراس الفلوس معناها الكونترات ويت تصحت معاه معناها عندي اليوم باش تجي معناها الوطنيه نتاعك تحط لي فلوس الوطنيه نعرفها وعلمت لنا غزه اونتر بارونتيز الوطنيه الصحيحه اما الوطنيه اللي قاعدين يسوقوا فيها معناها برشا في الكوره في الملاعبيه صراحه فيها وعليها.
0: على كل هو صديق المد بتفاعل معنا عطاني برشا عقوبات لا عقوبات في مباراه في فنربخشي وليون اللي حكينا عليها يعني عقوبات كبيره خذها الاتحاد الاوروبي تجاه اللاعبين اللي ساهموا
2: فكر
0: والاخر ومازون جرينوود زاد هذا تعاقب زاد لاعب مرسي زاد. خلينا نمشيو للموسيقى ومن بعد نحكيو على الجوله القادمه اللي تتلعب يوم السبت والاحد وكذلك الاربعاء القادم.

0: موجود في بلانيت سبور. دائما تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي يتابعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. وأخن نختم بالجولة القادمة، نحب ناخذ فيها رأيكم بسرعة طبعا، خاصة أنه وصلنا لختام الحصر. إذن دونك الجولة الرابعة فيها ثلاثة دفعات باش تلعب بيوم السبت 12 سبتمبر، ثلاثة مقابلات تنقل مهم وصعب للنجم الساحلي، لأن مستقبل مرسى شفنا الأداء نتاعو مع الترجي، مستقبل المرسى والنجم الرياضي للساحلي. ثم في حمام سوسة، أمل حمام سوسة والملعب التونسي، مباراة صعيبة وقوية لأنه أمل حمام سوسة مطالب بالتدارك، عنده نقطة واحدة، والملعب التونسي زاد مطالب بالتأكيد، عنده مدة الملعب التونسي مشكلة عادة. الاتحاد مولى السيري واتحاد بن قردان كذلك فرجة كبيرة في المقابلة هذية. يوم الأحد 13 سبتمبر، شباب العمران النجم المتلوي، نادي حملهم في الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير. ويوم الأحد 20 سبتمبر، زوز مقابلات لممثلين في الكؤوس الإفريقية، النادي الإفريقي ترجي ريس والنادي السفيقسي نادي البنزرتي. كلمة كلمة، وين هشام شنو عنوان المقابلة هذه؟
1: والله ماتش صعيب، حمام سوسة كما كنت تحكي، خاطر استاد تونسي عندها نقطة برك، واستاد ماهيش كي العادة مع السنوات الأخيرة، ورات وجه خير برشا. ليتوال بيستلعب ضد جمعية يكفي أن مدربها عماد بن يونس، ورينا الطابع والبصمة تاع عماد بن يونس معناها في تقريبا في المواسم الأخيرة، ولكن ليتوال تلقى الأريحية متاعها خارج ميدانها، لأنه بيستلقى ربما لي زيسباس، ولكن نظرية ميدان ديما وسبيسيفيكاسيون تاع ملعب الشتيوي ماهوش كيما الملاعب الأخرى. في خصوص مستير وبن قردان، نتوقع الاتحاد المنستيري باش يأكد. عدا ذلك الترجي وحمام لنف، يعني حمام لنف في ارضيه ميدانها شوفوك باش تتعامل، وخاصه الترجي الرياضي التونسي بعد ما عاودت ربما لقات ليكيليبر معناها في المباراه الاخيره، ولكن بصعوبه زاده. باجا نتوقع ماتش مزيان برشا باش يكون ضد سقيط الدير، لانه الساقيه ورات مباريات
0: سبع نقاط في المركز الاول،
1: ولكن باجا زاده كديبيوت سيزون محترمه جدا. العمران والمتلوي نستناو في العمران، يعني باش تدعم الصوره نتاعها، ولكن المتلوي ما تنجمش تكون مرسوسه.
0: طبعا زوج مقابلات الاخرين لانه نهار 20 سبتمبر توجي وقتش نحكيو عليهم. سي توفيق، وين الانظار تتجه الى كل ملاعب ولا اكثر حسب رايك؟
2: لا تتجه للشباب العمران ونجم الرياضي بالمتلوي،
0: هكا حسب رايك؟
2: اي سقيت الدير وباش، لانه زوج كان يربحوا ويتصدروا البطوله، لانه هما تو بريسك اللي هو النادي البنزرتي اللي مرتاح في انتظار مباراته مع نادي الرياضي صفاقس. فاعتقد ان النجم الساحلي مطالب زاد كيف كيف بالانتصار، ولكن الملعب صعيب وارضيه الميدان ماهيش ولا كل، دونك نتصور اللي ماتش مش يكون صعيب برشا، لازم برشا حاجات.
0: وتشاتر هشام قال يكفي انه مدرب الفريق المستقبل مرسى عماد بن يونس اللي درب النجم ويعرف نقاط قوته ويعرف النجم الساحلي، يعرف اجواء النجم.
2: لا النجم الجديد، النجم الرياضي جديد الساحلي نتاع عمناور نتاع عمناور مش هو بيد تبقى توا، حتى الملاعبين يمكن يعرفش يزوز ولا ثلاثه ملاعبين. عماد عنده 3 سنين في المتلاوي ما شاء الله، عدى مواسم طيبه جدا، وتوقع يبني في فريق جديد في المستقبل المرسى. النتائج ماهيش قاعده تتبع في الاداء، ولكن يستقبل مشى للترجي
0: وشفنا فريق واقف الحقيقه، شفنا فريق ممتاز
2: والاسبوع هذا
1: عكس الموسم الفائت،
2: وقعد اللاعب المهاجم تاع محمد سوسه
0: النورماني
1: سجل،
2: زاد سجل وقعد يعطي فيه مردود طيب، وتحس الفريق من بدا بشويه تحسه قاعد يتبني على اسس صحيحه. دونك يستقبل شكون؟ يستقبل النجم الساحلي
0: اللي جاي،
2: دونك مطالب زاد النجم الساحلي انه ماشي يواصل في المسيره نتاعو، ما يقبلش ويحاول مش يسجل، ويحاول على الاقل يرجع 3 نقاط. الترجي الرياضي في التاريخ مفتوح ضد نادي حمل الف بصراحه، لانه الفوارق بعيده برشا. اما الحمام سوسه مطالب مش
0: يتدارك
2: ضد الملعب التونسي على الاقل يتدارك، لانه زاد كيف كيف
0: مش سهله المباراه
2: ضد النادي الافريقي البرا المتلوي البرا، واستقبل المستير وجيت تو الملعب التونسي
1: المستير واستقبلها من غير
2: معناها عنده برشا ملاعبين ما كانوش موجودين. دونك مطالب زاد كيف كيف انه يتدارك، فجوله صعيبه على بعض النوادي، وفما تاكيد نشوفوا هل فما فرق جاهزه وتحب تاكد النتائج الطيبه اللي قاعدين نشوفوا فيها تو.
0: واضح، شكرا لك هشام على الاضافه، شكرا استفيق زعبوب، تحياتي تحيه كامل الفريق، الى اللقاء.
3: شبكه خريف 2026-2027 على جوهره اف ام تي في، شبكه جديده، مواعيد جديده، برامج ترجع من جديد، وحكايات اخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعه نهاركم يبدا مع صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 ل 10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثاء 4 5 و6 من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية.

إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

كل متاع أهم المقابلات ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي، كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين، نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها. الدنيا

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي بعد ظهر اليوم ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية بداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. أما درجة الحرارة فتتراوح بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات. تمحور اللقاء الذي جمع اليوم بين وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشيخ والمدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد نصر الدين العبيدي حول بحث آليات الشراكة وتوسيع آفاق التعاون الفني والبحثي وتعزيزها بين تونس ومنظمة أكساد. كما تم التركيز خلال اللقاء على المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بنقل الخبرات والبحوث التطبيقية والاستفادة المباشرة من الحلول العلمية والميدانية التي تقدمها المنظمة لتطوير القطاع الزراعي التونسي. أيضا تطرق اللقاء إلى ضرورة مجابهة التغيرات المناخية عبر تنفيذ مشاريع مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف أثارها الجسيمة على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي، وذلك فضلا عن تطوير الثروة الحيوانية من خلال اعتماد السلالات المحصنة ذات الإنتاج العالية في مجالي اللحوم والألبان والمقاومة للظروف المناخية الجافة. دوليا، أعلنت إيران اليوم دخول مفاوضاتها مع سلطنة عمان بشان إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز مراحلها النهائية، متوقعة التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران إن المحادثات مع سلطنة عمان أحرزت تقدما جيدا للغاية، معربا عن أمله في ألا تتدخل أطراف ثالثة لعرقلة التفاهم وفق تعبيره. والرئيس الأوكراني يقول في تصريحات لأكسيوس إن الولايات المتحدة تدرس خطوات لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء، مضيفا أن الرئيس الروسي يعول على شتاء قاسي آخر لإضعاف أوكرانيا وفق تصريحه. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الله سيد محافظ البنك المركزي تم تقاعدين عنده الحق في القرض الشخصي هذا القرض العشرف وقال لك
2: أنا مواطنة من نابلس بحب نعمل استغاثة على الوزير الصحة على مستشفى سيونزي. أنا عندي بنتي عمرها 18 سنة يظن عم عملية ذرع قرنية يمشي ونجي بقى عندها 10 سنين بنتي تعب الولادة دي تعبت على البخار يلزمها الزرع أصل الطبيب زي ما هو يصبر فيها يقول لي هي تعب هي اندرسنا وهي اندرسنا لكن الزرع يلزمها الزرع ني ما عنديش فلوس أشوف لوجع على السيطار ما فهمناش في الأجهزة اللازم يجلس وزير الصحة يشوف لنا سيطار سيونزي شنو ما الأجهزة اللي ناقصتهم قسم عينينا علينا عدنا الطب وعدنا كل شيء علينا ما تنجموش تشوفونا حل فيها راي معرضة للخطر راي الطفلة ولت ضربة ديبريسيون صاير فيها معاش النجم نحكي معاها جملة عاش النجم نحكي معاها عايشة كان في اللي تخرج كان في اللي هذاك هو فالنهار ما تخرجش
3: لا تلميه ما ذميش في الديار مش رقوه في المكاتب ما رجعهمش صغارنا حتى تجد الماء هذا هو نبعث ولدي والميه ما ذميه ما درتها هشام وبعد هكا تو واحد طفل صغير كرش وجهته ومش نوفروا الماء ساعة في الديار مش رقوه في المدارس
4: هو حكاية البنوك انت كي تحب تعاود للناس تحب تخدم تدور وتحب تبشر الاقتصاد ست شهور مش يخلصك هو مش يبدا يخلص دراري يخلص عندك ايديات اخرى ومش 5 ملايين تاعك ولا 10 نقل له عوايم ونصف اذا كان تحب بالحق تعاون الشعب وتحب كلك يعطيك الصحه بالحق انت ربحت.

الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

تسمع خواطر مع زهير جيس على جوهر اف ام. تسعة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا خاطرة جديدة من خواطر الجوهرة فيم، متواصلين معكم إن شاء الله حتى لنهاية الأسبوع يوميا من الاثنين للجمعة من التسعة للعشرة متعليل، في استضافة لفنان لموهبة لمثقف، نجم يكون رسام، نجم يكون كاتب شاعر أو في مجال الفن والغناء، كذلك نجم يكون من مجال السينما ولا المسرح وغيره من الإبداع والمبدعين، نجم يكون إعلامي. وضيوفنا إن شاء الله يكونوا على امتداد الأسبوع منا حتى لنهار الجمعة ونكتشفوا تباعنا. اليوم بش يكون عنا ضيف آخر جديد، هو ضيف الحقيقة في بداياته الأولى ولكن صوت جميل، وصوت بش نكتشفوه وتكتشفوا بعد خاصة من خلال الإعادات، في انتظار أن نشوفوا طموحاته ونكتشفوا من داخله أيضا الحلم الكبير اللي نجم يحقه وإلا يطمح باش يحقه. هذا الكل تنحكيه فيه مع ضيفنا بعد لحظات ونكتشفه، لكن قبل حلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس، وتتواصل حتى للعشرة متعليل، والبداية مع يسرى محنوش. أهلا وسهلا مرحبا.

0: مرحبا بالجميع وشكرا لكم. هذه خواطر متواصلين ان شاء الله حتى العشرة تاع الليل. كما قلت اليوم ضيف جديد, واليوم جينا ضيفنا من مجال الفن, من الغناء. صوت جميل جدا رغم سن صغير. طبعا شويه اكتشفوا كل التفاصيل اليوم, مش ندخلوا في خناقش لخناقش في دي مع ضيفنا اللي يجي بحذنا يوسف حموده. اهلا وسهلا, مرحبا.
1: عسلامه, مرحبا بك ومرحبا بكامل المتابعين والمشاهدين.
0: وحمد لله الحلقة تأجلت للجمعة هذه اللي هي الجمعة الأخرى من الجري والجمعة الأخرى من البرنامج.
1: أي.
0: بعد البرشة حس وبوز وشوشرة وتنرجع لهذا الكل. يوسف حمودة شكونه؟ شكونه يوسف حمودة؟
1: يوسف حمودة هو الإنسان اللي يحب الفن ويحب هو فنان شامل, ما يقتصرش على الصوت كهو.
0: خلينا نبدأ بالحاجة بالحاجة. أي. يوسف حمودة وين مولود؟
1: أنا أصيل ولاية المستير.
0: أي؟
1: قريت في مستير.
0: دونك مولود في المستير. أي.
1: تربيت في المستير ومن بعد
0: مستير مستير
1: مستير مستير مستير
0: وكبرت في المستير وقريت في المستير.
1: قريت في المستير ومن بعد نقلت من الليسي, مشيت ليسي بيلوت ديزار.
0: علي صوتك شوية.
1: مشيت ليسي بيلوت ديزار.
0: أي؟
1: قريت غادي كفنون اختصاص غناء, ومن بعد كملت معهد عالي للموسيقى.
0: باه. حياتك الشخصية خط أحمر ولا ألوان لنوصلوا للأحمر؟
1: كيف هي حياتي الشخصية؟
0: بمعنى نجم نسأل في حياتك الشخصية في بعض الحاجات اللي تقول لي لا هنا وصلنا للخط الأحمر, ولا من الأول حياتك الشخصية الكل خط أحمر؟
1: يمكن نعرفش حسب السؤال.
0: باه, خلنا نبداو من العائلة. أنت مولود في عائلة كبيرة صغيرة؟ برشا أخوات.
1: هي عائلتي الكبرى كبيرة, أما عائلتي أنا
0: البو واللو
1: صغيرة. أي أنا
0: قديش
1: وقتي. عندي أنا وقتي كهو زوج فنانين,
0: تنظيم عائلة على قوة جهده. أي. أي. وليد وبنية وسكروا
1: التكتيك من لولهم.
0: دونك أنت وقتك كهو.
1: أي.
0: طفولة كانت متوازنة ولا فيها صراعات الحقيقة؟
1: لا الحقيقة طفولة متوازنة الحمد لله. تربيت في عائلة معناها محبين للفن, شجعوا في الفن, ضحاوا علي أنا واختي زوز.
0: أما مش عائلة فنية, معناتها الوالد ولا الوالدة مش في مجال الفن.
1: لا, أما أختي في مجال الفن. أختي بانتخ في فرنسا.
0: أختك رسامة.
1: رسامة متخرجة من السوربون فرنسا, وبرمي لي ميور غاديكا وتخدم على روح.
0: دونك طفولة تعتبرها متوازنة.
1: متوازنة هي
0: كي. عشت الطفولة كما يلزم, وقت اللعب لعب, وقت القراية قراية.
1: كنت مشاكس شوية في القراية, ما نحبش, نحبش برشا.
0: ما كنتش تعب
1: القراية. في القراية. اي.
0: معناتها ما كنتش قراي ولا انت ما تحبش القراية؟
1: ما نحبش, نحب الأكثرية. وين الجو وين انا؟ الجو وين
0: انا؟ اكثر مادة ما تحبهاش شنية الحقيقة؟
1: والله ما عنديش مادة ما نحبهاش.
0: صح, ليتيرير ولا سيونتيفيك؟
1: لا انا عملت
0: ايكونومي. معناتها تستهوى اكثر المادة الادبية والا العلمية؟ ولا الزوز؟ ما عم
1: والله الزوز مش نقول لك.
0: كل قرايه مهمه كمان.
1: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله.
0: حتى الموسيقى من غير قرايه ما عندها حتى معنى الموهبه وحده نتصور.
1: اكيد اكيد. ايش نقول لك, انا قريت موسيقى. انا حتى اختصاصي كملت قريت موسيقى, مش معنى هاوي.
0: لا لا تنرجع لقرايه الموسيقى. ما في قرايتك العاديه تعبت العائله. معناتها كونتر بارتي, معناتها اذا كان ما كنتش تحب القرايه شكون تحب وانت صغير؟
1: الفن.
0: الفن
1: الفن الفن
0: ملي انا صغير. ولا الغناء؟
1: لا عموما
0: عموما.
1: بديت انا صغير عموما, يعني انا بديت بالمسرح.
0: بديت بالمسرح.
1: بالمسرح.
0: اي, أي؟
1: معناها نتفكر عمري قديش وقتها في المدرسه عملت وان مان شو وحدي. بديت يعني وقفت على ستيج وعملت وان مان شو وحدي
0: في الوقت هذاك.
1: في الوقت هذاك اللي اي
0: مازال معناتها في المدارس ما كانش رايج انه شكون ينجم يخرج يعمل مسرحية صغيرة وحده. وقتش بدأ الغرام بالمسرح؟ فما عمر تقريبا؟
1: والله تقريبا أنا ساعة ملي تولد, معناها ممكن نعرفش 3 سنين 4 سنين ما كنتش نورمال معناها من الأول. أنا صغير نقلد أي حاجة, أي حاجة تجي قدامي نقلد.
0: بالتقليد.
1: نقلد معناها نشوف.
0: قلد شنو مثلا؟
1: أي عبد يبدأ قدامي مثلا نقلده.
0: مش بالضرورة مشهور معناتها.
1: مش بالضرورة. ليه؟
0: حتى أصحابك معلمين,
1: أصحابي معلمين
0: في العائلة. أي. خالك عمك.
1: أكيكا أكيكا. بديت أكيكا.
0: عندك غرام التقليد.
1: نقلد معناها بديت هوا. كيفاش أنا اكتشفت معناها؟ بديت معناها بيزاغ معناها كيما ما نعرفش أي أم توا باز عندها ولدة زادك نفس الحالة نقولها راهو هذاك فنان, حط في مخك معناها. فهمت؟
0: معناتها كانوا يشوفوا فيك فما حاجة مش طبيعية.
1: أي أكيد.
0: شكون اللي كان ممن بإمكانية أنه عندك موهبة؟
1: الأكثرية هو عائلتي الكل. أنا معني بالخصوص بالخصوص والدتي.
0: الوالدة.
1: الوالدة.
0: كنت تشجعك وإلا كنت خايفة عليك لا تخلي القراية وتمشي للمجال هذا؟
1: لا بالعكس. بالعكس أنا والدي نعمة كبيرة عندي لأنهم شجعوا. شجعوا صغارهم. خاطر قاعد نرى في برشا عبيد مثلا ما يشجعوش صغارهم منهم يعملوا الفن.
0: اي برشا بالنسبة ليهم حاجة عيب وحاجة مضيعة متاع وقت وحاجة تافهة وباش تضيع قرايتك وفما شكون ياكل الترايح. انا جاونا ضيوف هناك لا وترايح معناتها الفن في بدايتهم على خاطر بالنسبة للوالدين مضيعة متاع وقت.
1: صحيح.
0: وتمشي حتى الأبعد من هكرة وفما شكون يعتبر الفن معناتها قلة تربية. موجود. دونك والديك كانوا ما عندهمش إشكال.
1: لا.
0: ما لقيتش صعوبات مع الغناء وقتاش بدا؟
1: الغناء بدا من الكوليج. نفكر معني في الفتره هذيك نتاع الكوليج.
0: ما تملول ما كنتش تظن.
1: اكيد نظن وكانت الدربوكه ديما في يدي وديما نغني ويعرفوني العائله الكل فهمت. ما كانتش الحقيقه ملول في مخي اني

0: انت ودنك
1: اي
0: تشدك معناتها مع التربي.
1: صحيح اي
0: وقتاش اكتشفت انه عندك صوت؟ وشكون اللي اكتشف في الحقيقة انه عندك
1: باهي.
0: صوت به؟
1: انا اللي بديت الحكايه اكثريه من الوقت نقراه في التربيه الموسيقيه معناها في الكوليج. كاو بديت معناها كي تغني البروفة نعاود نغني وراها وديما تنبهر معناها كي نبداو لعبات كي يصفقوا وصحيت وبرافو ديما لا ميور نوت فهمت. وقتها شدتني البروفة قالت لي اسمعني انت لازمك تقرا موسيقى. قلت لها انا الحقيقه ما نحبش نقرا وقتها ما زلت ما نعرفش انا شنو معنى الموسيقى ما نعرفش نسمع ونعاود وكهو. دوك وقتها بديت حطيت في مخي وقريت وبديت نقرا هكا بشوي بشوي ما وصلتش من الاول معناها قريت كيما نقول بريمير اني كملت للاخر نقرا ونقص نقرا ونقص. بعد زادوا اكتشفوا
0: ديما حكايه القرايه هذه بالنسبه ليك مشكله معناتها
1: اي. دوك بعد اكتشفوني زاد بروفيتي عملت دي كور دو شون وقتها باش معناها بديت نفهم اللي انا بالحق معناها لازمني نخدم على صوتي ونعمل كوتشينج فهمت. وقتها
0: فهمت
1: خدمة لها تحيه بربي سندا السكلي هي من العباد زاده اللي اكتشفوا لي صوتي.
0: هذه الاستاذه اللي
1: مش الاستاذه اللي قلت لك عليها التربيه الموسيقيه ذي
0: الاستاذه الاولى هي اللي عندها نورمال مول الفضل
1: الاول والله العظيم نسيت اسمها لكن حسب ما نتفكر مدام فايزه. مدام فايزه تقري في الكوليج بيلوت زاد ما نعرفش نسيت اللقب نقدم لها تحيه ونقولها ميرسي بوكو وان شاء الله
0: انا شجعتك
1: وكان هي تنجم حتى تبعث لي اي حاجه توا ونراسلها معني.
0: كملت قرايتك ولا ما كملتش من بعد؟
1: كملت اكيد في الموسيقى؟
0: لا بخلي في الموسيقى معناتها شو عملت؟
1: كملت بالبكالوريا تعديت المعهد العالي للموسيقى كملت
0: دونك انت عملت باك شو؟ باك ليتر ولا
1: باك؟ باك ايكونومي عملت
0: باك ايكونومي من أي. باك ايكونومي نقصت للمعهد العالي للموسيقى أي. بعيد الشيء على بعضه
1: لكن ما كان لي حتى حل شو مش نعمل معناها نعمل ليتر ولا كلهم كيف كيف اعطيني انا ناخذ
0: لا باك. مش ليتر ما كنت نجم الباك ايكونومي تمشي ما نعرفش انا حاجه في الجستيون حاجه في الايكونومي.
1: انا من الاول حاط في مخي باش نقرا اي حاجه وش نكمل بها موسيقى
0: المهم ناخذ الباك وبعد يعمل الله
1: دونك بعد نكمل موسيقى أي.
0: فما عمر قلت مستقبلي بالحق باش يكون فنان معناتها زي خذيت قرار
1: في الليسي في المعهد الفنون
0: قبل الباك معناتها
1: اي قبل الباك في معهد الفنون بالعمران وقتها انا قاعد كما هكا بريمير اني مازلت كي جيت للمعهد ويجيني عرض نتاع معناها يكلمني الاستاذ نتاعي سي خنوسي نقدم له تحيه يقول لي فما شكون يلوج عليك على كاستينج على انا ما فهمت حتى شيء قلت له اوكي يقول له يتصل بيا اتصلوا بيا من بعد غنيت هكا شوي ما بقى لي سيبون جاوك به
0: وكمل
1: وهذه كانت لي اول حاجه بروفيسيونيل معناها نطلع فيها في حياتي فهمت. طلعت عملت معاهم عروض البرة كنت التونسي الوحيد العربي الوحيد مش تونسي الوحيد يعني قدمت بلادي في محافل البرة في عملت عرض في استراليا في المانيا في بلجيكا في فرنسا ومن بعد زاد مع المعهد نتاعنا مشينا في ايطاليا عملت معناها تورني برا باهي برشا.
0: معناتها انت اليوم كفنان قدر ولا اختيار؟
1: قدر
0: الاقدار هزتك والا اختيارك هزك؟
1: انا ما نعرفش كيف نقول لك الجواب هذا الحقيقه جاني صعيب اما باش نقول لك انا خلقت باش نكون فنان ما نجمش كون حاجة حتى شيء آخر.
0: معناتها أنا كان نسألك لو كان ما جيتش فنان شكون تنجم تكون؟
1: ما نعرفش بالحق ما نعرفش.
0: معناتها كان ما جيتش مغني ممكن كنت تكون مسرحي
1: ممكن.
0: أما باقي فنان في
1: ممكن رسام ممكن نعرفش
0: المهم في الفن
1: في الفن
0: حاجة أخرى ليه؟ معناتها ما كنتش ترى روحك مهندس طبيب
1: ممكن خاطر الهندسة فن زادة
0: طبعا الهندسة فن اما الهندسه فيها برشا حسابات و... ومسطره وكالكيلاتريس و...
1: اما تقعد فن انت يعطيوك تيران مثلا باش تهندس فيه باش تعمل
0: باش تعيش فيه التجاره جوك. فن راهو
1: اكيد
0: اي مهنه حتى الاعلام فن
1: اكيد
0: اما الفن هو الصوت. اول صاحب حرفه معناتها فنان في نهايه الامر او استاذ موسيقى امن بيك شكون؟ بروفيسيونيل نحكيه
1: معناه من المشاهير والا من كان من المشاهير
0: من المشاهير نجم يكون استاذ قرار كان نجم يكون
1: المشاهير

0: كنت صغير نقدم تحية كبيرة ليسرى محنوش. يسرى محنوش سمعت صوتي في كونفرنس دو بريس متاعها.
1: أنا
0: حضرت في الكونفرنس دو بريس, عملت هكا عيطت لي, كلي راتني ندندن فرما, راتني ندندن معاها, عيطت لي قالت لي إجا غاني معايا ميحانة, مازال موجود إن شاء الله باش نهبطه في الفيديو. غنيت معاها بعد معناها طلعتني معاها على المسرح في الاستاد نتاع مستير, غنيت معاها ونحبها برشا اليومين هذا.
1: تحسوا دعم كبير هذا من
0: أكيد كي تبدأ في عمرك 13 سنة ولا 12 سنة, حاجة كبيرة تعني لك ياسر. فهمت, قدم لها تحية.
1: ذكرتني أول مرة واجهت جمهور أنطونك فنان ومغني, وقتش فما عمر وشنية المناسبة وشنو اللي كان إحساسك وقتها؟
0: أنا عمر نتفكر هي 11 سنة 10 سنين حاجة كيك
1: في المدرسة أكيد. حفلة نهاية العام
0: طلعت في المسرح البلدي متاع سوسة,
1: مسرح البلدي سوسة. فما إيطار
0: في مهرجان الطفل الصغير حاجة هكا.
1: أي وخرجت غنيت
0: أي.
1: تذكرش غنيت ولا ليه؟ ميموار مشيت بعد الكورونا بلطو ما زلت صغير.
0: والله
1: تجب تقول عمرك يوسف ولا متحبش؟
0: ليه ما يقلقنيش, ما عنديش مشكلة متاع عمر 24
1: ما زلت صغير ما زلت في البدايات.
0: أما ما زلت صغير, ما موش صغير زيدا للفن لا وقيت.
1: على خطر التجربة بديت بكري ولا بدأ الغرور ديجا يدغدغ في يوسف؟
0: إيجا نقولك هو ما هوش غرور, أما وقيت باش تعمل باش توصل للحاجات فما عمر معين لازمك معناه ديجا بديت فيه. مثلا أنت جاتك خاصة حاجتك هيك باش وقتاش أنت باش تكون جمهور وتطلع, معناه إذا ما تبداش توا وقتي باش تبدا في الثلاثينات في الأربعينات.
1: حلمك الكبير شنو هو اليوم يوسف؟ الحقيقة
0: مزيان برشا السؤال, على خاطر أنا مانيش باش نجي نقول لك والله إني نعمل أغاني خاصة وإني إنه جمهور هذاك خاطر في الحاصل. إني نعمل إيدونتيتي, إني نعمل هوية, هذا هو بالنسبة لي أهم من كل شيء. تكون عندي بصمة خاصة, العباد تعرف هيك يوسف من مثل حد.
1: إيش معناها ساعة بصمة خاصة؟
0: هاو قلت لك معناها أنا ساعة ما نحبش أنا نقتصر على الصوت كهو, إنك تجي تتفرج فيا صوت وحضور ولباس
1: مع الناس اللي تجيب ذمتك أنت.
0: أي بيان سور
1: إنه الناس كي تسمع الصوت تقول هذا يوسف حمودة.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: أنت ما زلت في مرحلة الإعادات تعاود أغنيات, ما زال ما عملتش إنتاج خاص.
0: إيه هاو نعطيك سكوب من هنا.
1: بيه
0: ان شاء الله معناها على قريب, مازلنا باش نخدموا عليها, مازلنا ما خدمناش عليها, اما توا باش نبداو نخدموا عليها. عندي اغنيه خاصه نجم جست نقول لك الملحن كهو, من الملحن باش يكون حموده فلاح, نقدموا له تحيه الفنان الغالي اللي دعمني برشا حموده. نقدم له تحيه وان شاء الله باش تكون حاجه مش متوقعه. معناها
1: ايش معناها مش متوقعه؟ شنو الموضوع؟
0: انا مش العباد اللي ما نجمش نقول لك الموضوع على خاطر بالحق باش يتسرق.
1: ما كانك ما عملتليش سكوب هكا.
0: لا ما عملنا شيء. باش يكون حاجه الموضوع عمره ما تحكي عليه.
1: موضوع ما تحكي فيها شنو الموضوع؟
0: لا والله موضوعي ما تحكيش عليه, ناكد لك موضوع الاغنيه ما تحكيش عليه.
1: جمله
0: لا.
1: وقتاش تهبط هذه؟
0: مازلنا باش نخدموا عليها توا ان شاء الله, دونك معناها ما نجمش نعرف توا وقتها وكيف.
1: دونك مازلت في المرحله الاولى وهذا اول انتاج. عاده الفنان كي يبدا يستنى في لحظه الاغنيه الاولى انتاجه الخاص. اول اغنيه لي توقعاتك كيفاش ترى فيها؟
0: انا النجم اللي نقوله لك اللي في مخي انه الاغنيه هذه باش تكسر الدنيا. يعني باش تعمل ضجه, هذايا متاكد منه.
1: معمل على الموهبة ولا معمل على حاجات غير الموهبة الحقيقة؟
0: معمل على الموهبة أكيد, ما فما حاجات غير الموهبة, مش كل الموهبة.
1: معناتها الموهبة ما عادش تكفي اليوم.
0: الصوت ما يكفيش.
1: مع الصوت شنو لازم؟
0: مش أنا صوتي ما يكفيش. أنا الصوت الحمد لله, معنى الناس الكل حبيت نقول لك توا في العصر هذايا الفن ما يقتصرش على الصوت. فهمت؟ هاو قلت لك ليدونتيتي, على انك شنو باش تعمل. فهمت؟
1: اما ليدونتيتي تفرق, خاطر ساعات ليدونتيتي زاد معناتها انا واش حطك قدام زوز مثلا مختلفين تماما للزوز عملوا ايدونتيتي. جوليا بوترس عامله ايدونتيتي وهيفا وهبي عامله زو ايدونتيتي
0: اكيد اي
1: وحتى حد ما ينجم ينكر نجاح الزوز
0: اكيد
1: والايدونتيتي نتاع الزوز. انت فما مربع؟
0: لا انا مربع اخر. انا يوسف حموده ايدونتيتي ان شاء الله باش تكون
1: اه
0: انا يوسف حموده باش يكون ايدونتيتي
1: مربع اخر.
0: مربع اخر
1: له جوليا وله هيفا
0: اكيد بالطبيعه ولا هما ينجموا يكونوا انا يعني.
1: معناتها تحب تكون عامل مربع؟ اما انا حبيت نقول معناتها انت باش تكون في الكوميرسيال والا في ال
0: هذه هي
1: في الطرب والفن وال
0: به اذا نقول لك ما حكينا على على, و... على على اول انتاج اول انتاج ليا ماهوش باش يكون طرب
1: كوميرسيال.
0: كوميرسيال
1: علاش؟
0: هي أغنية مصرية هي فرفوشة
1: مصرية
0: مصرية فرفوشة هي
1: ايه؟
0: الأغنية يعني دونك كاو هي شنو حبيت
1: شفت
0: حبيت
1: كل مرة نزيد ناخذ معلومة صحار
0: نسيش اي
1: باهي خلي الناس يسمعوا صوتك عندي الإكستري هذا ومن بعد باش نسمع ديريكت في اللايف. أعطيني الإكستري هذا.

0: هذه ديجا موجود على شان يوتيوب.
1: اي
0: يوسف حمودة.
1: اي
0: علاش الاختيار هذا الساعة؟ هذه أول حاجة هذا اللي هبطتها على شان يوتيوب نتاعك ولا آخر حاجة؟
1: لا هذه أول حاجة.
0: علاش حبيت تظهر للناس بالتصويرة هذه بالصوفي؟
1: أنا أول حاجة ساعة كي كلموني على الحضرة مع سي الفاضل الجزيري الله يرحمه الفنان الكبير الفاضل الجزيري، كانت لي فرحة، معناها فرحت باش نتعامل معاه باش نخدم معاه باش نشوفه وباش نتعلم من عنده، لأنه هو مدرسة كبيرة في تونس. ومعناها أنا حتى شفت كي يبدأ قاعد سي الفاضل ما يعمل في حد شيء، أنا قاعد نتعلم بالحق. معناها دونك أول ما كلموني على الحضرة وافقت، اللي أنا ما خدمتش قبل الحضرة وما عنديش ما عنديش حتى تجربة مع الحضرة.
0: عمرك ما
1: لا
0: ما جربت ما غنيت ما
1: لا جملة مع الحضرة. بون غنيت شوية أكيد، معناها
0: ما عندكش تجربة مع واضحة.
1: لا لا دونك فرحت برشا بالتعامل معهم، وبربي زاد نحب نقدم تحية. خاطر أنت قلت لي علاش توا اخترت الأغنية ذيك، مش أنا اخترتها، كان الاختيار من عند الأستاذ والأستاذ والفنان الكبير زاد هيثم الحضيري، قدم له تحية وهو اللي اختار المقطع ذيك، وافقوا عليه جماعة الحضرة، اختاروا لي باش نكون نغني الأغنية ذيك. وما كنتش متوقع بالمرة النجاح اللي
0: خاصة على تيك توك
1: تلقت نجاح كبير كبير كبير برشا. انا وصلت عبيت توقفني في الشارع على المقطع هذيك.
0: ما خلتكش تخمم انك تنخرط في واحد من المشاريع المطروحة اليوم، كما الزيارة كما التخميرة كما برشا مشاريع اليوم صوفية مطروحة في
1: الحقيقة؟ اتصلوا بي من بعد الحضرة متاع الفاضل الجنسيري، اتصلوا بي لكن انا الحقيقة رفضت.
0: نسمو حاجة في الديريكت؟
1: ايه تحب نعود المقطع مقطع ذي مدام العبد ينتظروا فيها
0: بيه.

0: ويسرى محنوش.
1: نرجع ليسرى. باهي يسرى نغني عندها عراقية ولا خليجية؟ باهي
0: شغنيت معها أنت وقت اللي قلت لك ليه؟
1: ميحانة.
0: ميحانة لازمها برشا تحضيرات.
1: ليه ليه نغنيوها زادة ميحانة.
0: باهي ما نحب غنية ليسرى تراه.
1: باهي نغنيو حاجة من إنتاجاتها الخاصة.

0: بشال صوت جميل جدا. اسمعني اختيار اليوم النوع اللي باش تمشي فيه بدي والا خاطر مثلا سمعتك في الحضرة حاجة, سمعتك تو في العراقي هذا اللي كنا نسمعه فيه زاد حاجة أخرى, أكيد في المصري الأغنية اللي نستناو فيها ممكن باش نشوفوا وجه آخر ولا صوت نوع آخر, تحب تجرب كل شيء؟ مازلت بكري على التوجه ولا عندك توجه أما تمشي له تدريجيا؟
1: الحقيقة لا, أي مازلنا معني نشوفه في شيء, نشوفه الجمهور شنو يحب, مازلت عادي تو لازم وقت إنك تعمل كل شيء تعمل كل شيء باش تنجم تفهم روحكم بعد شنو تنجم تعمل. دونك حتى في انتاجات الخاصة باش يكونوا متنوعة, باش تسمعوا الخليجي, باش تسمعوا المصري, باش تسمعوا كل شيء
0: تونسي
1: أكيد.
0: نوعية التونسي باش يقعد كان في الحضرة ولا فما؟
1: لا أكيد
0: تونسي من نوع مثلا. شكون الفنان التونسي اللي معناتها يعني لك برشا تقول إن شاء الله نهار نعمل ديو معاه أو نتعامل معاه أو حفلة معاه؟
1: لطفي بوشنيق الكبير.
0: لطفي بوشنيق
1: إيه.
0: أحلى غنية لطفي بوشنيق نجمو نسمعها من عندك شنو مثلا؟ لطفي عنده برشا رصيد كبير.
1: أكيد خدعني زمان وجعني مثلا,
0: عطيني

0: من الاغاني اللي عملت ضجه الحقيقه، وهي محلها الحقيقه، كي واحد يخمم فيها تصور واحد فماش اثنين واحد يرجع. هاي سيدي نعملوا اسئله سريعه. كذا مساهر يقول اني خيرتك فاختاري، وانا تو حطك بين خيارات، اني اخيرك يا يوسف فاختار. كان يخيروك بين النجاح وراحة البال، يوسف اش يختار؟
1: النجاح
0: رغم الوجيعة وتكسير الراس، وتختار النجاح على راحة البال. المهم تنجح.
1: أكيد أكيد. هو شو إيش نقول لك، معناه مش بالضرورة النجاح وراحة البال، تنجم تكون ماكش ناجح وبالك مش مرتاح. زيد
0: بين النجاح والشهرة، هي برشا ناجحين مش مشهورين، وبرشا مشهورين مش ناجحين.
1: كيفاش ناجحين مش مشهورين مثلا؟ كيفاش ناجحين مش مشهورين؟
0: برشا ناجحين مش مشهورين ما خذوش الشهرة الضرورية اللازمة.
1: أي
0: الشهرة حاجة والنجاح أي حاجة أخرى. وبرشا مشهورين ما همش ناجحين ولكن مشهورين. فاشلين مشهورين، وانت تعرفهم وانا نعرفهم من غير ما نسميهم.
1: الأكثرية نخمم النجاح.
0: دونك انت كي تختار بين النجاح والشهرة اش تختار؟
1: نختار النجاح، خاطر هو انا متاكد النجاح باش يخولي الشهره تو سامبلومون.
0: مادام كي تعمل ايدونتيتي في النجاح، نزيدو نحطو النجاح في الميزان بين النجاح والمال الفلوس. اش تختار؟
1: النجاح، خاطر هو كيف كيف باش يخولك الفلوس. راهو تحكي فيهم
0: كلهم. اما الفلوس نجم تخلق النجاح، هو النجاح ينجم يجيب فلوس، اما الفلوس سير تعمل نجاح.
1: اكيد اكيد، ديما الفلوس مهمه، مهمة لكل شيء، مهمة اني انا مثلا توا كان جيت عندي الفلوس راني انا ننتج
0: في بدايتك،
1: راني ننتج
0: نجم تشري بها كلمة جميلة ولحن جميل ومهرجان جميل وتسكر زاد تفرقهم بلاش باش تعبي.
1: صحيح صحيح، نخيروا المال، نخيروا المال
0: توا ما عادش النجاح، يولي الفلوس قبل النجاح.
1: المال المال المال.
0: انت اما خير لك تدخل استوديو تسجل غنية ولا تطلع على المسرح تعمل حفلة؟
1: ندخل استوديو نسجل أغنية
0: خير من المسرح.
1: الرصيد مهم. لا
0: معناتها اليوم تقول انت مازال وقيت باش تعمل اغنيتك ومن بعد تطلع.
1: اكيد اكيد
0: المسرح.
1: اكيد
0: بين الحب والفن يوسف اش يختار؟
1: الفن، الفن هو حبي الاول. الساعة
0: معناتها كان يجي غدوة شريك تحياتك تقول لك يا انا يا هالفن والسهريات والخدمه والعرابن والمهرجانات والاستديوهات.
1: لا مستحيل، هي باش تاخذ فنان يعني، ما تنجمش ما تنجمش تقولوا ناحي الفن، هي باش تعرفك فنان. دونك هي باش تكون داعمه ليك، سند.
0: نجم تخليك تغرق تغرق ومن بعد تقول لك اختار.
1: لا ما تنجمش، ما نتصورش باش تجيها الجراه. قلت لك باش تاخذني فنان، ماهيش باش تاخذني معناها حاجه اخرى ومن بعد باش نقول اي باش نعمل فن. لا
0: ليل ولا نهار؟
1: ليل.
0: ليل ليالي. بيه انت قلت لي عمرك 24 سنة.
1: اي
0: الحلم اللي يزمو يتحقق في الخمسة وعشرين شنو؟
1: انت ايش خاص اللي قلت لك عليه لازم يتحقق ان شاء الله؟
0: معناتها من هنا العام الجاي باذن الله يكون فما الانتاج الخاص. انت من الناس اللي حاط استراتيجية متاع انتاج خاص ومن بعد تشوف شنو باش يعمل، وإلا استراتيجية متاع إنتاج في جرة بعضه وما تركاش عند الناس، خالق روحي خالق روحي؟
1: لعمل استراتيجية كبيرة برشا إن شاء الله للإنتاج الأول. هذاك علاش قلت لك متأكد من نجاحه. دونك الإنتاج الأول باش يخولي الإنتاج الثاني، الإنتاج الثالث. أكيد أنا ديجا قاعدة توصلي برشا عروض من برشا شعراء من تونس وخارج تونس وكيف كيف ملحنين. دونك قاعد نعمل في الفرز والاختيار. و
0: من الحاجات اللي لاحظت عليك يوسف الحقيقة، وخاصة في الظهور الأخير، اللوك.
1: عارف
0: واللوك مهم جدا، واللبسة الأخرى أثارت جدلا. دخلت قريت شوية تعليق اللي عجبته واللي ما عجبتوش، واللي قال شنو هذا واللي قال ما شاء الله. أنت علاش ساعة لبست هكا ساعة؟
1: شوف أنا قلت
0: هو وضح اللبسة شنية بالضبط باش الناس يفهمون علاش نحكي.
1: اللبسة هي كيما
0: في الكاب. إطار حفلة،
1: في إطار حفلة. إيه في إطار، هو حفل تخرج.
0: حفل تخرج،
1: لكن كان عملت له كيما نقول لك كل شيء كان سبيسيال يعني، من لافيش من العرض بيدو يعني عرض
0: دونك تيم كامل معناتها تخدم
1: كامل حتى من لي زانفيتاسيون كل فيهم هكا رسمه فيها معناها كل عنده ريشه ريشه طاووس فهمت
0: دونك هي من ما فهمتهاش اللبسه لا هي جبه لا هي قفطان لا هي عرفت بين القفطان والجبه باش نسهلوها للناس
1: برشا قالوا لي معناها كيما سلطان ولا كيما فيا في
0: مغربي
1: ايه. هي كاب كاب مطرزه كلها بالريش ريش بتاع طاووس
0: مطرزه بالريش وعلاش اخترتها هي معناتها حبيت تخلق جدل ولا لا عرفت معناتها انا متاكد انت ملي لبستها وملي حضرتها قلت راهي باش تعمل جدل
1: عارف عارف باش تعمل جدل
0: معناتها هذه في اطار استراتيجي تخلي زيد اسمه يتقال ويتحكي عليه
1: شوف يمكن اما زاد ما ننساوش اللي قلت لك اللي قلت لك عندي ايدنتيتي لا خممت انا في الايدنتيتي قبل ما انها تعمل بلبله ولا خممت انها هي باش تكون هذاك يوسف فهمت ومعناها باش نواصل معناها انا النقد راهو معناها باش نكونوا واضحين هو كن إنسان ذوقه والفن مساحة للاختلاف وأنا قررت أني مش نكون يعني مختلف دونك ومن أراد أن يكون مختلفا عليه أن يتحمل أن يكون منتقدا يعني أنا اخترت مش نكون هكذا
0: يهمك النقد وإلا هني سمعت وكهو واللي في راسي نعمله
1: هو أكيد اللي في راسي نعمله
0: هو النقد النجم يجيك من ثلاثة أطياف مختلفة نقد الجمهور نقد الإعلام ونقد أهل المهنة أسادة الموسيقى الأهم بالنسبة ليك في الترتيب والأولويات كيفاش ترتبوه جمهور إعلام وأهل الموسيقى
1: جمهوري جمهور هو اللي بشي نشحك من بعد
0: جمهور
1: أكيد
0: رغم أنه الجمهور نقده رأي ذوق مش علمي أستاذ الموسيقى ينجم ينقدك علميا
1: أكيد.
0: الإعلام أيضا ينجم يمس منا ومنا من بين رأي الجمهور ومن بين أنه عنده على الأقل أذن يسمع بها ويعرف يفرق بين هذا يعرف يغني وهذا ما يعرفش هذا يعرف يلبس وهذا ما يعرفش إلى آخره أما الجمهور في الآخر رأي أما هو الجمهور أنت هدفك معناتها
1: بيان سور
0: لوبجيكتيف نتاعك أنك تحب تعمل جمهور كبير
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا ديجا معناها معناه ما زلت ما عملت حتى إنتاج والحمد لله يعني.
0: ما تخافش من الغرور
1: لا
0: يوسف
1: لا
0: وينك من تجارب The Voice ولا Arab Idol ولا Star Academy دون لو تون ما خممتش انك تكون موجود في واحدة من هذوما ممكن يمشيوا بيك خطوات مش كيما الخطوة متاع تونس
1: انا الحقيقة كلموني سنة The Voice كلموني ولكن ما نجمتش ما نجمتش نكون موجود
0: معناتها مشيت وقدمت وفي الاخر ما نجمتش
1: كلموني
0: وافقوا لك
1: كلموني باش نقدم كلموني لكن انا ما نجمش خاطر معناها عندي لازم يكون عندك عقود يكون عندك حتى عقد وانا وقتها كنت ملتزم بعقد فهمت دونك ما تنجمش تشارك
0: اذا نعملوا شويه سيونس فيكسيون توا شويه خيال علمي كان نفرضوا توا احنا بعد 50 سنه لقدام بنفس هذا الحوار وعود جيتني كان نعطاني ربي العمر في نفس هذا البرنامج ونقول لك غني لي غنية نتاع مسيرتك الفنية في هذا العمر شنو هي الغنية اللي تغنيها نعمل في البروجيكسيون 50 سنة القدام معناتها عمرك 74
1: ممكن
0: شنو هي الغنية اللي تتمنيها تعبر على مسيرتك في 74 سنة
1: ممكن أنا توا أي ليه ممكن نقول لك صابر أنا الصبر يمثلني
0: غني لي
1: صبر كل ما هو صبر أنا توا خاطر قاعد نصبر وقاعد نحاول نسعى دونك ممكن على الصبر تكون نشوفوا حاجة لعبد المطلب
0: شوف

0: رب يعطيك الوقت الطيب تفصل. ان شاء الله بالصبر نتاعك تحقق كل الاحلام نتاعك. صوتك يسرح له يوسف الحقيقه وتستحق باش تكون موجود في الساحه. في العمر هذا شنو العراقيل اللي تلقاه؟ العراقيل اللي مش مسيبينك معناتها ديما يوصلوا حتى يبكيوك من اجل تحقيق حلمك. اكثر عراقيل تلقاهم ولا ما فماش عراقيل؟
1: والله بالنسبه لي ما فماش عراقيل كبيره، لكن معناها ننتظر مثلا ننتظر من من من من ناس ولا مسؤولين يعيطوا لي مثلا في مهرجانات.
0: أنا نرى مهرجانات لازمهم انت شخص
1: لا يعيطوا لك كيما توا معناها برشا ديجان يعيطوا لهم معناها تطلع جيست ولا تطلع علاش يا اخي كلهم قاعدين يطلعوا يغنيوا في المهرجان في
0: علاش ما تكونش موجود في مشروع متاع تخميرة متاع معناتها فما برشا مشاريع اليوم موجودة متاع كارتاج تغني متاع درا شنو متاع
1: ما تصلوش بيا انا
0: تحب وحدك
1: ليه نحب انا ماذا بيا هما ما تصلوش بيا
0: انت زاد مش بالضرورة هما يكونوا شمس ويعرفوا الفنانين الكل والاصوات الكل حضورك لإعلامي شحواله
1: والله بلوز او موا ما زلت كما قلت لك انا ما نحبش تتراو برشا الظهور مثلا في التلفزيون زاد ما نحبش برشا خاطر مادا نحب نطلع بانتاج
0: ولكن ظهورك باهي مهم باش الناس يعرفوك
1: اكيد ان شاء الله ان شاء الله.
0: وسائل التواصل الاجتماعي عاونوك والا
1: بالعكس
0: عاونوك
1: عاونوني اكيد اكيد انا توا معناها كي تجي تشوف يعني كي نحل لايف ولكن حل ولكن نشوف المساجات نتاع العبيد ولكن شو بالحق ما نصدقش فهمت قول معناه ما شاء الله معناه ما زلت ما عملت حتى شيء كما نقول ما زلت ما خطيتش خطوه كبيره نتاع انه عبيد باش تسمع لك اغنيتك انت معناه انا مادامني ما زلت عبده مرتي مادامني ما زلت ما عنديش انتاج خاص بالنسبه ليا معناها نفرح كي نشوف هكا انا عندي عبيد مثلا تدخل لي كومونتير عندي معناه وصلوا دي فان معناه يجاوبوا عبد مثلا نقدني ويجمعوا عليه فهمت وي عندي ناس اللي كيما نحكي لك هكا معناها من عندي من المغرب مثلا عندي ناس اللي تحبني من المغرب
0: لا صوتك جميل الحقيقه معناتها رغم انك ما زلت في مرحله الاعادات ونتصور بالانتاج الخاص وان شاء الله تعرف تختار خاطر زاد انتاج الخاص راهي سلاح ذو حدين ينجم ينجحك ينجم يخليك وخاصه اسكو انت حاضر نفسانيا انه مش بالضروره كل اغنيه تعملها راهي باش تنجح
1: اكيد
0: خاطر برشا فنانين يعملوا اغنيه يقول لك هذه الاغنيه اللي باش تنجح والاغنيه اللي ما يخممش فيها جمله هي اللي تضرب والاخرى ما تضرب الجمله دونك انت فاهم اللعبه
1: اكيد
0: فاهم انه ذوقك وذوق الجمهور مش صحيح والمعادله اليوم صعيبه بين انت شو تحب وبين صوتك وين ينجم يوصلك وبين الجمهور زاد عايز كده
1: ايواش دونك انا اغنيتي الاولى باش تكون الجمهور عايز كده مش باش تكون يعني ما هيش باش تكون كيما كيما كيما الناس اللي مستنسه بيا وتعرفني يعني فهمت باش تكون حاجه جديده
0: الوقت جري مازال برشا في الحوار ولكن الله غالب الوقت جريك شفت 50 دقيقه تعدي وتك تك
1: ما شاء الله
0: فما سؤال حبيت عليه ما تسالش حتى لتوا قبل ما نكمله
1: يمكن شنو اخر عندي سؤال ممكن زادة فما دعمة خاطر كما ذكرت يسرى محنوش نحب نذكر فنانة الفنانة الكبيرة صوفيا صادق نحب نقدم لها تحية كبيرة اللي هي زادة دعمتني في البدايات وقعدنا على تواصل بال بال بال بالهاتف ومدتني برشا نصايح ونقولها نحبك برشا وهي تعرف ونجم نقدم لها عندها أغنية خاصة نجم نقولها لها هي متاحة
0: نختموا بها هي

0: تعرف يا صوفيا أين المتعليق. تحية كبيرة لها برب.
1: كلمة الختام وتحية لصوفيا الصادق.
0: شكرا. نحب نقول لكم نسكل شكرا على الدعم اللي يتبعوا فيه الكل. نحب نشكرهم ولي أمي زادة وعائلتي وبابا وأمي والناس اللي تحبني. نقول لهم إن شاء الله باش تلقوني في برشا جديد واستنوني وكهو.
1: يوسف حمودة صبر. أهلا وسهلا. أصيل المنستير تو عايش في تونس. إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح وربي نشحك خويا يعطيك الوقت الطيب وشوفوك نجم كبير إن شاء الله في السنين القليلة القادمة. وإن شاء الله تعرف وين تحط سقيكك.
0: إن شاء الله إن شاء الله. ونحب نشكرك على الانفيتاسيون ونحب نقول لك قداش بالعكس استمتعت ياسر بالحوار معاك. قداش مذيع راقي ومحليهم الأسئلة والله عجبوني برشا.
1: هيا
0: نزيد لنا ساعة أخرى.
1: شكرا لك نسلم على صديقك.
0: شكرا
1: اللي
0: شكرا
1: صورنا فيديو جميل ويهبط على الباج متاعك وعلى تيك توك.
0: تلقاو كل شيء إن شاء الله.
1: مرحبا بيك. شكرا لك منير إسماعيل في إخراج حلقة اليوم. نسلم عليك وبارك الله فيك. تقابلوا غدوة لا بعد غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. هاجر النوالي في أخبار العاشرة ليلة. أنا زاهر الجيس قل لكم سنوني غدوة في حلقة جديدة من خواطر الجوهرة. إلى اللقاء.

0: يضحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خرج محمد علي النفطي اليوم بالقاهرة أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية، تحريص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. أفاد النفطي لدى ترأسه عمل الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقاعد، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد، أدان النفط وفق بلاغ نشرته الخارجية التونسية الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، معربا عن تضامن تونس الكامل مع الشعبين السوري واللبناني الشقيقين، ومبرزا ضرورة احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما. دولياً، إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد وصول وفد قطري رفيع المستوى إلى طهران وعقده مباحثات إيجابية مع وزير الخارجية عباس عرقجي لخفض التصعيد الإقليمي وصياغة التفاهم النهائي المخصص للملاحة بمضيق هرمز. ومن أخبار العالم أيضا، مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش يقول إن بلاده تعمل على إنشاء مسارات بديلة لتصدير الطاقة والتجارة لضمان أن لا تكون رهينة بسبب حرب إيران. وذكر قرقاش أن الإمارات تعمل على توسيع قدرة موانئها على ساحلها الشرقي بالإضافة إلى خطوط الأنابيب وسكك الحديدية وطرق التجارة لإنشاء ممرات بديلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت،
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. البداية طبعا بالجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تدار تقريبا على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى السبت 12 سبتمبر مستقبل المرسى في ملعب عبد العزيز الشتيوي يواجه نجم الريدي الساحلي. في ملعب بوعلي الحوار امام الحمام سوسه يلعب مع الملعب التونسي. وفي استاد مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردال لحد 13 سبتمبر. في ملعب الشيد لزويتن شبيبه العمران نجم المتلوي. في استاد حمام الام في نادي حملام في مع الترجي الريدي التونسي. وفي ملعب بوجمعة الكميتي بباجر الاولمبي البيجي يواجه تقدم الرياضي بسقيه الدير لحد 20 سبتمبر. في استاد حماد العقربي بإرادة النادي الإفريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي. وفي ملعب الطيب الميري بصفاقس القمة النادي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي. الإشارة كل المقابلات تنطلق على الساعة 4 مساء. مواعيد الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. مواعيد مقابلات الإياب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا النادي الإفريقي يواجه جولي بالمالي في باماكو العاصمة المالية يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 5 مساء. مباراة باش تكون منقولة على قناة الأو آر تي إم المالية النادي الإفريقي بعناصر مكتملة. نذكر السياق كان انتصر في مواجهة الذهاب هدف مقابل صفر بونتو محمد الصادق قديدة تي بي مازمبي اللي إذا ينتصر الإفريقي ممكن يواجهه مازمبي يلعب مع ماديما وربحه زادة في ماتش الذهاب هدف مقابل صفر. في مسابقة كأس الكاف الديمبراز السنغالي يلعب مع الترجي الجرجيسي يوم السبت أيضا القادم تلقى من الساعة 6 مساء. نذكر الترجي الجرجيسي كان فاز في حوار الذهاب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. الأحد القادم النادي الرياضي الصفاقسي يلعب مع نادي شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة الذهاب انتهت لفريق شوتينغ ستارز في نيجيريا 1-0. ماتش الذهاب باش يكون على استاد الطيب المهيري بصفاقس. نذكر السي اس اس متأخر بنتيجة هدف مقابل صفر في مباراة الذهاب. في أخبار الميركاتو مادي القانوني ينتقل إلى الاتحاد الليبي بطلب من فوزي البنزرتي. السي اس اس تقريبا أجرى كل الأمور تقريبا على العال في صفقة لؤي الترايعي في انتظار الإعلان الرسمي على قدوم هذا اللاعب القادم من نادي الوحدة الإماراتي في شكل إعارة لمدة موسم واحد. جوز لاعبين من البطولة التونسية في قائمة المنتخب الكاميروني اللي بيشتلعب طبعا تصفيات كأس أمم إفريقيا والتوقف الدولي القادم. زوز لاعبين هما مايل فرنانديز بالمناسبة أول لاعب أجنبي سنة يسجل في البطولة لاعب الترجي اللي عمره 19 عام ولاعب ترجي جرجيس دافيد نيانغي. نحكيه طبعا زيادة على لؤي بن فرحات اللاعب التونسي الألماني اللي اختار انه يمثل المنتخب الألماني. اللاعب اللي كان موجود في مواجهة كندا وهايتي الودية مع المنتخب التونسي لعب في نادي كارل ستور في الدرجة الثانية عنده عدة عروض من عدة أندية في البوندسليغا اختار المنتخب الألماني. نحكيه على كرة اليد وتعيينات الجولة الثانية قسم النخبة كبر. النجم الريدي الساحلي يواجه نصرة بولبة طبعا كل المقابلات تلعب السبت القادم انطلاقا من الساعة 5 بعث من خيار مع نادي كرة اليد بجمال سبورتينج المكنين في درب الساحل مع مكارم المادية. ترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات النادي الافريقي المنزه الرياضي. وطبعا ثم مواجهة مؤجلة من الجولة الأولى باش تلعب نهار الأربعاء 16 سبتمبر مواجهة المنزه الرياضي ونادي سقية الزيت. غدوة طبعا الموعد مع مسابقة دوري أبطال أوروبا العودة وعودة الروح وعودة المسابقة الأمجد والأغلى في كرة القدم. ريال مدريد يلعب مع إنتر ميلان على استاد سانتياغو برنابيو انطلاقا من الساعة 8 ريال ثاني البطولة الأسبانية حاليا في مواجهة الانتر المتصدر الكالتشو الإيطالي. المواجهة بشكور رقم 14 تاريخيا 7 انتصارات للريال 5 فوز للانتر وتعادل في مواجهة وحيدة انتهت بالتعادل. ثم رقم 28 مقابلة الانتر لا ينتصر على الريال في المسابقات الأوروبية. بقية المواجهات ايك اثينا اليوناني يلعب مع لاسك المجري. كلوب بروج في مواجهة استون فيلا. بروسيا دورتموند فيا ريال. اف سي بورتو البرتغالي مانشستر سيتي. ليل الفرنسي ريال بيتيس. يوم الأربعاء أيضاً 6 مقابلات: برشلونة يلعب مع نادي فاينورد، شتوتغارت مع فيكينغ، ليفربول مع أتلتيكو مدريد، في القمة نابولي أرسنال، البي إس جي مع سلوفان، وسبورتينغ لشبونة مع نادي غالاتا سراي التركية. يوم الخميس فنربخشة التركي نادي روما، بي اس في ايدهوفن يلعب مع نادي شختار الاوكراني اللي يلعب فيه اللاعب التونسي علي غرام، اللاعب التونسي الوحيد الموجود في مسابقة الابطال، بايرن ميونخ يلعب مع نادي بودو، كومو مع لايبزيج، مانشستر يونايتد مع سباخ، وسلافا براغا يلعب مع نادي لونس. هذا كل معنا في اخر نشرتنا الرياضيه. رامي نصر كان في التقديم، في موعد رياضي قادم، دمتم في رعايه الله.
6: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
7: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل 6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 وسبت من 6 ل 7، نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دون تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

هي المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماغ مع أسماء الجربي. تحب تلعب، تحب تربح، ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في ساريه جديده من جوهره باي نايت. ساريه ترد معاكم من توا وتتواصل حتى الماضي ساعه كالعاده. نحكي ثقافه وفن، مش نسمع برشا جديد للاغاني الشرقيه اليوم، مش نكتشفوا البوم اصاله ناصر اللي ترجع للون السوري في غنيات اغلبهم من التراث السوري، مش نسمعوا برشا غنيات حلوين ان شاء الله يعجبوكم. نستمتعوا زاده فقراتنا الموسيقيه المعتاده سامر نايت ميكس الفلاش باك وكذلك اتصالتينا. نرافقوكم ونونسوكم، نحاول نكون قراب منكم من خلال المعلومه وكذلك المتابعه. تحياتنا للجميع وشكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعه لاختيار موجات الجوهره فام وصاريه جوهره باي نايت. ان شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا انتم ديما في احسن حال. يسهر معكم ليلى سيموني اسماعيل في الاخراج، احمد الحباسي من قدام الميكرو. البدايه تكون بالموسيقى بعد شويه مع الاسماء اللي يكونوا موجودين معنا: غازي العيادي، احمد سعد، لطيفه. وبعد نرجع نبدا معكم متابعتنا فقرتنا في جوهره باي نايت.
0: اسمعوا جوهره باي نايت مع احمد الحباسي.

0: إذا جانجون غنيت البلاد غنية تمصلوا معها للعشرة 34 دقيقة لموجة الجوهرة FM تسمعوا في جوهرة بينايت صاريت نبدأت معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة
1: Actualité culturelle et artistique.
0: شاحكيو فن ونحكيو على الألبوم الجديد للفنانة أصالة مصري بعنوان العودة إلى الجذور التراثية بألبوم جديد يضم 14 أغنية سورية. بالنسبة للأصالة تستعد زيادة لإقامة حفل نهار 17 سبتمبر في دمشق للألبوم الجديد هذا اللي طرحته اليوم من انتاج شركة روتانا. فيه مجموعة من الغنيات المتميزة اللي ضمنها المشروع هذا, وكما قلنا أغلب الغنيات هي من التراث السوري مستوحات من مناطق سورية متعدة من بينها حلب واللاذقية وطرطوس وحمص ودرعا والحسكة ودير الزور ودمشق بالإضافة لمحافظات عديدة. الألبوم يمنح طابع فني وتوثيقي في الوقت نفسه ويشارك في عدد توزيعات الموسيقية عدد من الموسيقيين منهم يزن الصباغ وبنيك صالح وزيد عباس وأحمد فيا. من الألبوم حلوة وطلتك هذه واحدة من غنيات ألبوم أصالة.

انا يا بتبيع فيها حتى اللهجه الشاميه موجوده. احنا اخترنا باش نسمعوا اغنيه كامله, اغنيه على دلعونه باش نسموها وباش نكتشفوا في مرات ومناسبات قادمه بقيه اغنيه الالبوم. تقريبا ابرز الاغنيات سمعناهم في التقديم بالنسبه لالبوم أصالة نصري, ديما نقعدوا مع الجديد باش نسمعوا زاده جديد. مهند زعيت الاغنيه حس دوني, هذوما الاغنيات الجدد بالنسبه لليوم, ونرجو نواصلوا معكم سهريتنا في جوهره. باي نايت.

0: 10 50 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. مازلنا معكم في جوهرة باي نايت. بعد شوية نحكي وعلى جديد بالنسبة لمهرجان الدولي للصحراء بيدوز, وكذلك على الصعوبات اللي يعيشها المهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل في المكنس وغيرهم من الأخبار. ابقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع. شوية أخرى لكم وعدكم مع موجز الأحداث الأخبار مع هاجر النوينة. نرجو نكون معكم مشوارنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي الساعة.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: برنامج رنوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. في اطار الشراكه بين وزاره البيئه والبلديات، تم خلال سنه 26 و2000 رفع 30 الف متر مكعب من النفايات ببلديات سيدي حسين وباردو والمحرز، وفق ما افادت وزاره البيئه في بلاغ لها على صفحتها الرسميه على الفيسبوك. واعلنت الوزاره عن الشروع في الاشغال بحمام لمف رفع 10,000 متر مكعب من النفايات الصلبة. والوزارة تذكر بأنه تم خلال سنة 25 و2000 رفع كمية جملية تقدر ب195 ألف متر مكعب من النفايات بولايات ريانة وتونس وسوسة وبنعروس وصفاقس والقيروان وجابس. تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريان تنظيم خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد الكلب بصفة مجانية بحي التضامن من ولاية أريان. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها اليوم أن الخيمة الأولى تنتظم يوم الأربعاء 9 من سبتمبر 26 و2000 أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من الساعة 9 صباحا وإلى حدود 12 ظهرا، وتنتظم الخيمة البيطرية الثانية يوم الخميس 10 من سبتمبر الجاري أمام منتزه التضامن في التوقيت ذاته. دوليا، تصدرت تطورات الحرب في السودان أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، حيث دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف الاعتداءات على المدنيين في الأسواق والمستشفيات ومحطات الوقود. هذا وأسفرت الحرب الدائرة في السودان عن أزمة إنسانية واسعة أدت إلى نزوح أكثر من 6 ملايين شخص داخل البلاد، فيما اضطر أكثر من 4 ملايين شخص آخرين إلى البحث عن مأوى خارج حدود السودان. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر اليوم كوريا الجنوبية من الحفاظ على وجود عسكري أو المشاركة في عمليات في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

اهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام السهرية جوهرة باي نايت. سهريتنا بدأت معكم العشرة مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة. ديما نجدوا تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. Let's go. الليلة قلنا نبدلوا شوية في الأجواء بالنسبة للسامر نايت ميكس. نسمعوا مجموعة من الأغاني الشرقية ريميكسي لنجوم كبار كما عمرو دياب، كما أحمد سعد، كما راغب علامة وغيرهم من الأسماء في ميكس أرابيك أفرو هاوس. ونرجو نوصل معكم في جوهرة بنايت. سامر نايت ميكس. Let's go.

0: هذا اختيارنا بالنسبة لنا في الأرابيك أفرو هاوس ميكس، مجموعة هامة من الغنيات اللي سمعناها. ممكن إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيار هذا في الفقرة الخاصة بالسمر نايت ميكس. مواصلين معكم حتى الماضي ساعة بعد ما سمعنا الموسيقى وحكينا فن نحكي وثقافة، وين انطلقت الاستعدادات الأولية لتنظيم الدورة 58 مهرجان الدولي للسهرة بدوز من خلال عقد اجتماع تمهيدي لأعضاء الهيئة واللجان المكلفة بالأعداد للدورة هذه. هدف الاجتماع لضمان الأعداد المبكر للمهرجان وحسن تنظيم مختلف مراحله. وتناول الاجتماع جملة من المسائل المتعلقة بالتحضيرات الأولية للمهرجان، ضبط الأولويات، الملفات تستوجب المتابعة، إلى جانب توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف اللجان وتحديد مجالات التدخل وآليات التنسيق والعمل المشترك. ديما نحكيو سيمونير على شنو؟ على مهرجان الدولي للصحراء بدوز، موعد هام عنده برشا اللي يزوروه ويلقوا الفرصة في العطلة متاع الشتاء باش يكونوا حاضرين في مهرجان الدولي هذا اللي يوصل دورته 58، وتكون المرة هذه من 19 حتى 22 ديسمبر 2026. تم في اللقاء مناقشة بعض المقترحات والأفكار الرامية لتطوير الدورة هذه وتعزيز مضامينها، فضلا على اتفاق على منهجية عمل تقوم على التنسيق المستمر والمتابعة وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين. كما قلت في عديد المناسبات كان بيان سور الدورة تكون ثرية وتكون متنوعة وعندها الجمهور متاحة الدورة هذه وإلى الدورات خاصة الفارتة. نحكيه على مهرجان آخر في ولاية بوزيد تحديدا في المكنيسي، وين طالب اليوم عدد من أهالي المعتمدية هذه في لقاء إعلامي انتظم في مقر بلدية الجهة سلطة الجهوية والمحلية وزارة الشؤون الثقافية بالتدخل لإنقاذ المهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالجهة من الاندثار. وبين عدد من المتساكنين أن النداء هذا يوجه الكل اللي عنده صلة بالمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل، وخاصة السلطات المحلية والجهوية بعد فشلها المشرفة على المهرجان في إقامة الدورة 41. يعني مهرجان عنده من العراقة رغم تأجيل الدورة هذه في مناسبات عديدة، وأعلنها التخلي على إدارة المهرجان. وقال بعض المتساكنين أنه المهرجان يكتسي أهمية بالغة لكل أهل الجهة وكل الولاية باعتباره يعبر عن أحد أهم خصوصياته، ويعكس كذلك عدد من العادات والتقاليد الأهلي في مجال تربية الخيول الأصيلة، بالإضافة لكونه متنافس مورد رزق للعديد منهم في العديد من المجالات ذات العلاقة بتربية الخيول. دونك مهرجان مهدد بأنه يندثر إذا كان بطبيعة يتواصل عدم الدعم وتحديد هيئة مديرة تشرف على تنظيم المهرجان هذا اللي يعكس بدرجة كبيرة تراث الجهة، وكذلك يكون عنده جانب اقتصادي بالإضافة للجانب الثقافي. ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت، تبقوا معنا في الاستماع. مواصلين مع الموسيقى نسمونا بها كراولي، نسمو زادا سول كينج مايا وراجعين.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذه كانت ما يغنيت هيو غني نسمعها ل 53 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صار يدنا متواصلة حتى الماضي ساعة في جوهرة بينات شوية أخرى. يكون معكم مع نشرة أخيرة الأخبار بالنسبة اليوم من تقديم هاجر النووي لعودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية بشكل تفصيلي. نرجو احنا بعد نكمل معكم صاريتنا حتى الماضي ساعة. مازال يسر معكم سيمونير إسماعيل في الإخراج التقني أحمد الحبسي مقدم الميكرو.

روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: Čičkur, bude to pod pánvy. Na Mikrožohara se Chlábranarajik. Chlábranarajik. Ken Mikrožohara le tisášin jimě, ue ille, cito seben arvášin cihle. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تمديد الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي ونقابة الصحفيين تدعو إلى وقفة تضامنية اليوم. وطهران تعلن عن اتفاق وشيك مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أمس بأنها تتابع بقلق شديد تطورات وضع الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لعمله الصحفي، بعد أن تم يوم أمس تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية رغم تعرضه ليلة الجمعة إلى وعكة صحية حادة استوجب نقله إلى المستشفى وخضوعه لتدخل جراحي عاجل. والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر أن مواصلة سلب حرية صحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنها وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحي. هذا وشددت النقابة على أن الوضع الصحي المستجد لمحمد اليوسفي يجعل الإفراج عنه أمرا عاجلا لا يحتمل التأجيل حتى يتمكن من استكمال علاجه وفترة النقاهة في ظروف ملائمة، مع ضمان حقه في الدفاع ومتابعة قضيته في كنف الضمانات القانونية الكاملة. نقابة الصحفيين دعت أيضا في بيانها إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 11 صباحا للمطالبة بالإفراج عن محمد اليوسفي ووقف التتبعات في حقه. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود أمس بأن هناك توجه لأحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. والوزير يوضح على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم، يؤكد أن منصة الرقمية خاصة بالشركة الأهلية تم أحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. الوزير أشار أيضا إلى أن الشركة الأهلية تتمتع اليوم بعديد التسهيلات، سواء فيما يتعلق بكراء العقارات الفلاحية الدولية أو العقارات البلدية أو الملك الدولي الخاص، فضلا عن تسهيلات أخرى في مجالي النقل والتمويل، وذلك عبر الشركات التي تم إرساؤها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بالقاهرة أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. والنفطي يفيد لدى ترأسه أعمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد أدان وزير الخارجية التونسي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، معربا عن تضامن تونس الكامل مع الشعبين السوري واللبناني الشقيقين، مبرزا ضرورة احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران عاد دخول بلاده في مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز مراحلها النهائية، متوقعا التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، قال إن المحادثات أحرزت تقدما جيدا للغاية، معربا عن أمله في ألا تتدخل أطراف ثالثة لعرقلة التفاهم وفق تعبيره. المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد العمل على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لمفاوضات تؤدي إلى حل مستدام، مشيرا إلى أن الأولوية لفتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، كما يتم العمل على منع التصعيد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية بالخليج والهجمات على إيران، مشددا على الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية واسعة النطاق في مخيم شعفات وبلدة عنات شرق القدس. ومجلس الوزراء الأردني يوافق على الاتفاقية اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البنية التحتية الأردنية ومن خلال سوريا، في خطوة تستهدف دعم إنتاج الكهرباء في لبنان وتعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا، خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و 6 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني، نكتشف خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، مع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

إذا ما يدي بغنية غريبة مازلت تصمم في راديو جوهرة فام في جوهرة بناء صارية تمدت معكم العشرة مازلت متواصلة حتى الماضي ساعة. نرجع في الفلاش باك لسنوات السبعينات والثمانينات مع دي جي بايس دي مكسيكو. أبرز الغنيات اللي خرجت في الوقت هذاك من أسمهم توت سويت في الفلاش باك.

0: هذا جي بايس دي مكسيكو مكسيكو عفوا في عبر الزغنيات من السبعينات الثمانينات التسعينات بداية الألفينيات معناها في الفلاش باك على موجة الشهر أفلم
1: سلطينة
0: باش نرجعوا لسنة 1983 أي قبل عامين من اعتزال صاحبة الغنية باش نسموها بعد شوية غنية مستنياك لعزيزة جلال غنيتها قعدت عامين وبعد اعتزلت الغنية هذه من كلمات عبد الوهاب محمد ألحان بليغ حمدي غنية من أجمل الغنيات بيان سور اللي أصدرتها عزيز جلال وزادة اللي كانت سجلت في عالم الفن إبداع في الكلمات وأيضا في الألحان عبد الوهاب محمد كلمات بليغ حمدي كما قلت في الألحان وتغنيت في عديد الحفلات المباشرة أولهم كانت في حفل حي ومباشر كانت في نادي الزمالك في القاهرة غنية عودها برشا فنانين وتميزت نجم نقولوا حتى كانت نقلة في الغنيات ولا في المسيرة حتى متاع الفنانة حنانسي عجنة في جو الطربي بعد متعودة على الغنيات الخفيفة والشبابية دونك خليكم مع نانسي عجنة وغنية مستنياك وبعدها نوصل لنهاية موعد الليلة من جوهرة بينات رافقناكم من العشرة حتى للدقائق هذو ما تحياتنا وشكرا للجميع على اختيار موجة الجوهرة فهم وصارية جوهرة بين هاي تحيات سيمونير اسماعيل في الاخراج احمد حبيسي مقدم ميكرو لكم زينة صباح الخير سلام.